كان ميكرو جوهر على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.

عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990 جسامي اون ذا بيكس

0: على كورة بلاي تي في. استوديو المونديال في موعد وتوقيت استثنائي نهار الأحد من 4 متاع الصباح إلى حدود 8 متاع الصباح لنقل ومتابعة مباراة تونس واليابان.
1: استوديو المونديال
0: بعد الخسارة الكبيرة قدام السويد منتخبنا مطالب بالتدارك والفوز ولا شيء غير الفوز. قدوم المدرب إيرفي رونار بدل كل شيء، رجعت الثقة للملاعبية والجماهير. تابعونا في بلاتو خاص من أجل الفوز والانتصار.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم.
3: لبنى حميدة،
4: أهلا بكم إلى هذه النشرة والبداية بالعناوين. تخصيص 10 ملايين دينار لتمويل مؤسسات سياحية صغرى في مختلف الجهات. والجامعة العامة للبنوك تؤكد تمسكها بالإضراب. تفاصيل أخبارنا، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي سلمى مليكة حدادي، وكان هذا اللقاء مناسبة أكد فيها رئيس الدولة على أهمية العمل بهدف تطوير كافة هيكل الاتحاد الإفريقي لتعزيز التعاون والعمل الإفريقي المشترك، داعيا في هذا السياق إلى تبني مقاربات جديدة ووضع مفاهيم بدورها جديدة، لأن المفاهيم التي سادت بقيت جامدة في حين أن الفكرة الإنسانية يشهد تطورات عميقة وغير مسبوقة. كما شدد رئيس الدولة على التزام تونس الراسخ بالمبادئ التي قامت عليها منظمة الوحدة الإفريقية وحل محلها الاتحاد الإفريقي، مشددا على أن عديد الدول الإفريقية شهدت ولا زالت تشهد مفارقات يجب أن تتوقف، فبقدر ما تسخر بالخيرات بقدر ما كانت ولا تزال ضحية حروب أهلية، لافتا إلى أن تونس المعتزة بانتمائها الإفريقي دعت ولا تزال تدعو إلى أن تكون أفريقيا للأفارقة، مع تفكيك شبكات الهجرة غير النظام التي تتاجر بالبشر وبأعضاء البشر. أكد وزير الداخلية خالد النوري أن المؤسسة الأمنية ستظل حصنا منيعا لحماية البلاد ومواكبة مختلف التطورات للتصدي لكل من يتربص بأمن الوطن، قائلا إن الأمن ليس مجرد وظيفة بل رسالة مقدسة تقوم على الكفاءة المهنية والوعي بالمسؤولية، داعيا حفاظ الأمن الجدد خلال أشرافه على حفل تخرجهم من المدرسة الوطنية لتكوين رقباء ورتباء الأمن الوطني بسيدي سعد من ولاية القيروان إلى مباشرة مهامه ميدانية وفق معادلة تضمن الإنفاذ الصارم للقانون مع الاحترام التام لحقوق الإنسان وصون كرامة المواطنين، مشددا على أن ثقة المواطن تمثل أساس الأمن المستدام. في شأن وطني آخر، أعلنت وزارة السياحة عن أحداث آلية تمويل خاصة لدعم بعث المؤسسات السياحية الصغرى من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لفائدة المشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة، وذلك في إطار تعزيز إدماج الشباب اقتصاديا ودعم المبادرة الخاصة بالقطاع السياحي. وجاء الإعلان خلال موكب توقيع اتفاقيتي شراكة وتعاون بين البنك التونسي للتضامن من جهة وكل وكالة التكوين في مهن السياحة والديوان الوطني التونسي للسياحة من جهة أخرى بإشراف وزير السياحة سفيان الطقية، الذي أكد حسب بلاغ للوزارة أن هذه المبادرات تندرج في إطار تنفيذ توصيات رئيس الجمهورية الرامية إلى تمكين الشباب اقتصاديا واجتماعيا ودعم بعث المشاريع وأحداث مواطن الشغل بمختلف الجهات لا سيما بالمناطق الداخلية، فضلا عن تيسير النفاذ إلى التمويل بالنسبة للمؤسسات الناشئة والصغرى. هذا وتنص الاتفاقيتان على تخصيص 50% من الاعتمادات المرصودة لفائدة مشاريع سياحية بالجهات الداخلية وتمويل 50 مؤسسة سياحية صغرى لفائدة حامل الشهادات العليا في إطار برنامج نموذجي لتشجيع أنماط السياحة البديلة، إلى جانب تمويل 100 مؤسسة صغرى لفائدة خريجي مؤسسات التكوين المهني في القطاع السياحي. أكدت جامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية تمسكها بالحق النقبي وحق الإضراب، وذلك قبل أيام من تنفيذ الإضراب القطاعي المقرر أيام 23، 24، 25 من جوان الجاري على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالزيادات في الأجور. أكد وزير الخارجية محمد علي النفطي حرص تونس على الدفع باتجاه تحقيق أمن واستقرار ووحدة ليبيا في إطار حوار ليبي جامع، بما يفضي إلى بناء دولة موحدة ومؤسسات مستقرة تحافظ على مقدرات الشعب الليبي، مذكرا بالتزام تونس بآلية التشاور الثلاثي مع دول الجوار باعتبارها إطارا فعالا للحوار والتنسيق، وعلى دورها في مساندة عمل البعثة الأممية وجهودها الرامية إلى دعم العملية السياسية في ليبيا، وذلك خلال لقائه بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتا بمناسبة مشاركتها في فعالية الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في الدبلوماسية. دولياً أعلنت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية أنها ستعفي السفن من الرسوم المقررة لعبور الممر المائي خلال فترة تفاوض مدتها 60 يوماً بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع. قال البيت الأبيض إن الاتفاق مع إيران يضمن عدم حصولها مطلقا على سلاح نووي ويطبق مبدأ أمريكا أولا. أفاد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بأنه لدى رئيس ترامب بعض الخلافات مع رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو بشأن الكيفية الدقيقة لإنهاء الحرب مع إيران. نقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي تأكيده أن إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية قطرية بعد محادثات مع إسرائيل وإيران. ونهاية هذا الموعد الإخباري بفكرة عن أحوال الطقس، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى اليوم بين 30 و35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 35 درجة و40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيل محليا، والطقس يكون عامة صاف إلى قليل السحب والرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، كما تتقوى نسبيا بالجنوب آخر النهار، والبحر يكون قليل الاضطراب بالسواحل الشرقية ومضطرب إلى محل شديد الاضطراب بالشمال وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار

شارك في أحد، وتفرق الناس أول الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقف سعد يجاهد ويقاتل، فلما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم يرمي جعل يحرذه ويقول له: يا سعد، ارمي فداك أبي وأمي. وظل سعد يفتخر بهذه الكلمة طول حياته. هو سعد بن أبي وقاص الزهري القرشي، ولد في مكة ونشأ في قريش ودخل الإسلام وهو ابن 17 سنة. عمر سعد بن أبي وقاص كثيرا وأفاء الله عليه من المال الخير الكثير، لكن حين أدركته الوفاة دعا بجبة من صوف بالية وقال: كفنوني بها، فإني لقيت بها المشركين يوم بدر، وإني أريد أن ألقى بها الله عز وجل.

كان رأسه بحجر ابنه الباكي، فقال له: ما يبكيك يا بني؟ إن الله لا يعذبني أبدا، وإني من أهل الجنة. كانت وفاته سنة 55 من الهجرة النبوية، وكان آخر المهاجرين وفاة، ودفن في البقيع رضي الله عنه وأرضاه.

واسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم

6:23 دقيقة، صباح النور، صباح الفل لكل مستمعي الدنيا وما فيها. رونديفو كالعادة من الماتينال ويكاند بتاريخ السبت 20 جوان 2026، الموافق لأربع محرم 1448 هجري. إن شاء الله نهايركم سعيد، إن شاء الله نهايركم خير وخمير. نقولوا للناس اللي قاموا بكري وبرشا هكا الحقيقة قاموا بكري، اللي يعمل مارش، اللي متعود على ريتم الصبحية، تلقاك القهوة توا راهي قاعدة طيب على النار هادية. احنا نقولوا لكم صحة قوتكم، للي شادين ثنية إن شاء الله ثنية زينة للجميع، للي بدأ الخدمة متاعه إن شاء الله بالرزق وإن شاء الله هكا بالموجات الإيجابية. دونك بهي بهي نتوكلوا على ربي، وبهي إن نبدأ صباحنا على بكري. يقول لك قسم الأرزاق، كيفاش هي قسم الأرزاق؟ على بكري هكا، قوم بكري هكا ولا دونك شيء سوما متعرفيش عمل فل والياسمين تعرف هكا توي سوما هكا قسم الأرزاق لازم لازم واحد اي ساكنك هي يفرق هذيك. دونك قوموا بكري باهي، هاك نهار السبت احنا قوموا بكري، ما خلطوش على رزايق، ان شاء الله ربي يعطينا الخير ويعطينا من عنده كل الحاجات الباهيه. سوسو قامت بكري، قالت لي هاني نلوج الدوره الاولى ليه الدوره الثانيه. دونك سعاد العدواني صباح الفل والياسمين يا سوسو، سلموا على سوما، سوما صغير في الاخراج، تلتحق بينا ان شاء الله بعد شويه. نرجو سنه قليله في الديجيتال، وهي بلوسيف معكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها في الاعداد والتقديم، هي اللي سويتها يكون حاضر معنا البوستة فيروز. اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع.

0: انفوراما.
1: الستة وثلاثين دقيقة على موجاتنا. صباح النور، صباح الفل الكل. من اختار يبدأ معنا صبحية جديدة، صبحية السبت 20 جوالي؟ أكيد تحملنا أخبار، إن شاء الله تكون أخبار الخير. وكنقولوا أخبار أكيد عناوين في الانفورامات. أمن هنا منو منيل جاب الله، صباح الفل والياسمين. منيل
2: صباح الفل، صباح الورد والياسمين ليك وكل مستمعي جوار فيم. إن شاء الله نهاية أسبوع جميلة وموفقة
1: إن شاء الله. وكروية روا
2: كروية
1: مستنى فيك طب تعطينا الأخبار الرياضية.
2: بيان
1: لا نبدأ
2: نبدأ بأخبارنا الوطنية. رئيس الجمهورية التقى نائبة رئيس المفوضية الاتحاد الأفريقي وأكد على أهمية تطوير كافة هيكل الاتحاد. وزير الخارجية أكد حرص تونس على الدفع في اتجاه تحقيق أمن واستقرار ووحدة ليبيا. على المستوى الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متفائل بتسوية كل القضايا مع إيران خلال 60 يوم. والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن كوف يتوجه إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران. في غزة 3 شهداء بينهم امرأة وطفل، واليونيسيف تصف الهدنة بوهم مميت. بالنسبة للعناوين الرياضية، المنتخب التونسي يختتم اليوم تحضيراته لمباراة اليابان غدوة 5 متاع الصباح. مراسلة باش تكون في جورا سبور مع ناجح مجدوب، وآخر أخبار المنتخب وشنو قال مدرب المنتخب التونسي على مقابلة غدوة. المغرب تفوز على اسكتلندا
1: الله
2: اسكتلندا 1-0. البرازيل تطيح بمنتخب هايتي ب3-0. برنامج مقابلة اليوم مش يعطيها لكم وليد الجزيري في 7:30، وأيضا مش يعطيكم آخر أخبار الأندية التونسية.
1: الله الله عليك مني، الله الله عليك مني، سوتو في الرياضة أعطيك الصحة. مني اللي شاء الله هذه أهم العناوين إن شاء الله بش ألقاها محاينة في نشرة 7 وإطلالة رياضية 7:30. وأكيد على رأس كل ساعة ديما تتعرفوا على الأخبار على الكواليس وفلاش المونديال مع وليد الجزيري. خليكم مع موزيكا تعمل الكيف، شكون اللي ما بيسألش علي أبدا. يلا خليكم مع محمد عبد الوهاب، وإحنا ما زلنا مصين معكم الغون عبد المطلب سامحوني، وإحنا خليكم معنا حتى للتسعة متاع الصباح. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: محلاها يا محلاها يا محلاها محلاها يا بابا.
1: جوهرة أفلام، جوهرة أفلام.

معك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام.

0: 10 صباح، البداية بالعناوين. رئيس الجمهورية يؤكد على أهمية تطوير كافة هياكل الاتحاد الإفريقي خلال لقائه بنائبة رئيس مفوضية الاتحاد. وترامب متفائل بتسوية كل القضايا مع إيران خلال 60 يوماً. وفي تفاصيل أخبارنا، رئيس الجمهورية قيس سعيد يجدد خلال لقائه بنائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي سلمى مليك حدادي تهانيه للجزائر على النجاح الدبلوماسي الذي حققته حدادي بفوزها بهذا المنصب السامي في الاتحاد الإفريقي، متمنيا لها مزيد التوفيق والنجاح، مؤكدا على أهمية العمل بهدف تطوير كافة هياكل الاتحاد الإفريقي لتعزيز التعاون والعمل الإفريقي المشترك، داعيا إلى تبني مقاربات جديدة ووضع مفاهيم بدورها جديدة، لأن المفاهيم التي سادت بقيت جامدة في حين أن الفكرة الإنسانية يشهد تطورات عميقة وغير مسبوقة وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. كذلك شدد رئيس الدولة على التزام تونس الراسخ بالمبادئ التي قامت عليها منظمة الوحدة الإفريقية وحل محلها الاتحاد الإفريقي، معتبرا أن الحلم في الوحدة والاتحاد سيبقى يراود الشعوب الإفريقية بالرغم من كل ما عرفته وتعرفه عديد المناطق من هزات واقتتالات ونهب للثروات، مشددا على أن الأفارقة قادرون إذا اتحدوا على تشكيل مستقبل جديد لا لإفريقيا فحسب بل للإنسانية جمعاء. وفي نفس هذا السياق شدد رئيس الجمهورية على أن عديد الدول الإفريقية شهدت ولا زالت تشهد مفارقات يجب أن تتوقف، فبقدر ما تسخر بالخيرات بقدر ما كانت ولا تزال ضحية حروب أهلية، هذا فضلا عن كل أشكال البؤس والأمراض والأوبئة والحرمان. وأكد رئيس الدولة على أن تونس المعتزة بانتمائها الإفريقي دعت ولا تزال تدعو إلى أن تكون أفريقيا للأفارقة مع تفكيك شبكات الهجرة غير النظامية التي تتاجر بالبشر وبأعضاء البشر. ومن جهتها أعربت نائبة ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي سلمى مليك حدادي عقب اللقاء وفق مقطع فيديو نشر على صفحة رئاسة الجمهورية عن شكرها وامتنانها لرئيس الدولة على كرم الاستقبال وحسن الضيافة وما أبداه من حرص صادق على تعزيز أواصر التعاون والتشاور مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، خصوصا أن تونس هي عضو مؤسس ليس فقط للاتحاد الإفريقي بل لمنظمة الوحدة الإفريقية التي سبقتها.
1: وأكد أن هذا اللقاء السامي كان مناسبة موفقة للاستماع إلى رؤية فخامة الرئيس المستنيرة والاستباقية والتوقف بإمعان عند مقاربته المميزة والسديدة في معالجة القضايا الآنية التي تشهدها القارة الإفريقية، وقد استفدت كثيرا من رؤيته وحكمته حول ضرورة إعادة النظر في مفاهيمنا وفي كيفية معالجة واقعنا سواء كان على المستوى القاري أو العالمي، وذلك عن طريق إضفاء أكثر إنسانية لكيفية معالجة تحدياتنا، طبعا مع التركيز على ضرورة التضامن الإفريقي ومواصلة مساندة القضايا العادلة سواء على المستوى الدولي، وطبعا هنا أتحدث عن الحق الفلسطيني، أو على المستوى القاري. ولقد استفدت كثيرا من رؤية فخامة الرئيس فيما يتعلق بكيفية معالجة تطلعات الشعوب الإفريقية والشباب الإفريقي وتحقيق الحلم الإفريقي من تنمية، من اندماج، من رفاهية، وكذلك من سلم وأمن واستقرار.
0: وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يؤكد حرص تونس على الدفع باتجاه تحقيق أمن واستقرار ووحدة ليبيا في إطار حوار ليبي جامع، بما يفضي إلى بناء دولة موحدة ومؤسسات مستقرة تحافظ على مقدرات الشعب الليبي، مذكرا بالتزام تونس بآلية التشاور الثلاثي مع دول الجوار باعتبارها إطارا فعالا للحوار والتنسيق، وعلى دورها في مساندة عمل البعثة الأممية وجهودها الرامية إلى دعم العملية السياسية في ليبيا. وذلك خلال لقاء بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هنا تيتي بمناسبة مشاركتها في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في الدبلوماسية الذي انعقد أمس بتونس. دوليا، ووسط الحراك الدبلوماسي الذي شهدته الساحة الدولية خلال الساعات الماضية بهدف الدفع نحو عقد المحادثات الفنية بين إيران وأمريكا في سويسرا إثر تأجيلها

0: أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بعدم العودة إلى الحرب بين البلدين. هذا وقال ترامب إن بلاده وطهران ستتمكنان من تسوية جميع القضايا في غضون 60 يوما من المفاوضات، وأنه لن تكون هناك حاجة لاستئناف العمليات القتالية، في إشارة إلى المهلة التي نصت عليها مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين ليلة الأربعاء الماضية. كذا وذكر موقع أكسيوس أمس نقلا عن مسؤول أمريكي أن ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتوجه إلى سويسرا لحضور الجولة الأولى من المحادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل. أيضا تحدث مصدر مطلع لأكسيوس عن أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يخطط للسفر إلى سويسرا، إلا أن الخطوة لا تزال قابلة للتغيير. وأفاد المصدر بأن عراقجي أبلغ عددا من نظرائه بأن وقف أطلاق النار في لبنان قضية حرجة لطهران، لافتا إلى أن إيران تشدد على رؤية دخول وقف أطلاق النار حيز التنفيذ فعليا قبل التوجه إلى سويسرا. استشهدوا 5 أشخاص في غارات للاحتلال الإسرائيلي الجديدة استهدفت جنوب لبنان اليوم، وفق ما أفاد به الإعلام الرسمي اللبناني، رغم إعلان وقف لإطلاق النار بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله في اليوم السابق. ختاما، استشهدوا 3 فلسطينيين في الساعات الأخيرة بقصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة ومنطقة مواصي خان يونس جنوب القطاع. وفي غضون ذلك قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف إن وقف أطلاق النار الذي أعلن في غزة منذ أكتوبر 25 2000 هو وهم مميت للأطفال والشباب.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: متى متى متى ميتيو على جوهر اف ام.
1: السبعة وتسعة دقائق وقيت نعطيكم فكرة على الوضع الجوي اليوم، درجات الحرارة بالنسبة لطقس نهار السبت 20 جوان، كيفاش باش يكون؟ باش تكون الحرارة فيه بين 30 و35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، بين 35 و40 درجة ببقية الجهاد مع ظهور أشهيلي محليا. نحكيو على طقس يكون عامة صافي إلى قليل السحب، الريحة من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق وتتقوى نسبيا بالجنوب اخر النهار. دونك البحار اليوم قليل الاضطراب بالسواحل الشرقيه، مضطرب الى محل يشد الاضطراب بالشمال، وطقس صيفي بامتياز للانشطه البحريه هذيا. فيما يخص طقس نهار السبت 20 جوان 2026، موافق لي 4 محرم 1448 هجري. شكرا نرجوسه، يعطيك الصحه وجبت لنا البث. دونك نرجوسه نرجس قليله، امن لكم اللايف نتاعنا على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهره فيم وعلى جوهره فيم تي في. سوما صغير في الإخراج، سعاد العدواني، سوسو في التنسيق العام، وفي فقرة قوم عيدك اليوم بعد شوية تكونوا حاضرين معنا هبة لوسيف من قدام ميكرو وكاميرا الدنيا وما فيها. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كونفيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقية الفريق كل سبت من 11 نص النهار على جوهرة FM. كونفيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة iTeam University، de la connaissance à la compétence. قوم عيدك اليوم. City Watch، la maison des montres originale.
1: السبعة و18 دقيقة على موجاتنا، رجعنا لكم في صبحية جديدة. إن شاء الله صبحية الخير، إن شاء الله صبحية ونسمع فيها كان الكلام الحلو، وسورتو في فقرة قوم عيدك اليوم، لأنه يعني اللي تفكرونا هم العزيز علينا، هم أحبابنا، هم أصحابنا، هم المقربين منا، هم عائلاتنا. ذاك علاش خلينا نمشيو توت سويت سي مراد سيسي من بنان، نقول له صباح النور، صباح الفل، عيدك مبروك.
2: لا عيد مبروك، عايشك هنا، بتكلم فيك، عشقتي
1: يعيشك سي مراد. شحوالك؟
2: الحمد لله يا رب، شكرا. الحمد لله يا رب، الحمد لله،
1: ألف شكر. قيمناك ولا ديجا قمت؟
2: لا أنا قايم بكري، يعني تو احنا نرمو نكمل الشهر هذا ونخرج للتريت.
1: احنا مجموعه التريت،
2: احنا مجموعه الصحه، احنا جماعه الصحه، جماعه الصحه في عام لازم نكملوا الشهر اللي نولدوا فيه، اللي نتولدوا فيه لازم نكملوه كليكيا، بس لازم نخرج ولا نتقعد.
1: ان شاء الله ربي يعطيك طول العمر والصحه والعافيه. محضر بروجرام هكا ساعه نفسانيه؟
2: والله نفسانيه عادي، ما فماش حاجه، ما تعتاد وقت يخرج الواحد وقت يولي في مخه انه صحيح خرج للتريت، نكملوا الشهر هذا وقت في مخه انه صحيح نخرج للتريت، تو باقي لازم نسمع على الخدمه تسمع حتى هو الكونجيات، تو في الكونجيات والحمد لله، تو بعد لي تحل حاجه ولي كل نعمل حاجه بروجرام ولي كل نقعد كل وقت هي
1: ان شاء الله. يعني فما بروجرام حويجه ان شاء الله، مشروع
2: ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله يا رب، ان شاء الله رب كل شيء بتسير القدره، راهو
1: ان شاء الله القدره ونعم بالله. هاي سي مراد، دونك قمنا بكري على خاطر بطبيعتنا نخدموا، اليوم عيد ميلادنا متعودين نحتفلوا بالعيد ميلاد وجاتو اجواء
2: يعملوا لي ديما المراه والدراري ونسيدوا عندي البنيه خاصه ميونه طفله صغيره بنت بنتي اللي عندها مال عندها مال ديما هذه الفضل ديما يعملوا لي نجيب المفاجاه يعملوا لي نروح في المصلات القام تاع عاملين المفاجاه ذي القام ديما اللي يعملوا لي الحاجه ذي
1: على جوهرة فين اول مره؟
2: لا لا مش اول مره، لا مش اول مره، لا مش اول مره،
1: مش اول مره على جوهرة فين؟
2: مش اول مره، مش اول مره سيدي، قسم مره عملت قسم مره، مش اول مره
1: يا سيدي. احنا نقولوا لك ان شاء الله كل عام وانت حي بخير، واللي كل عام يحتفلوا لك بعيد ميلادك هما زاد السنه اللي كانوا حاضرين وبعثوا
2: السنين هما نفسهم ديما هما نفسهم
1: اللي هما شكون خلينا نسميهم؟
2: ما هو مرتي
1: اللي هي مدام سونيا،
2: سونيا هي وميمه وشيمه ومحمد احمد ونسيبي ايمن وصغرونا ميونه.
1: والله صدقني حافظ درسك يا سي مراد، ما شاء الله عليك. سميتهم بالترتيب زاد؟
2: الحمد لله بالطبع بالترتيب، لول بالدور
1: شري ربي يفضلهم لك وان شاء الله تقعد تشفق ريوسهم وقالوا لك برشا حلو، وقالوا لك ربي يفضلك لينا ومحلاها هكا اعتراف بالمجهودات والتعب نتاع سنين، دونك وانت بابي توا، دونك حاجه تفرح.
2: باش تفرح الطفله ميونه مال عندنا الدار كامله، يقول لك معناتها معز من الولد كان ولد الولد قبل ما كنتش نعمل بها، جاتني البنيه هذه وبدات تعمل بها هي الدار الكل.
1: صحة وفرحة، إن شاء الله تتربى في عزكم. تتربى في عزكم يا سي مراد، أنا نقول لك شكرا كل عام وأنت حي بخير.
2: عايزك هي بعشقتي،
1: ربي يطول في عمرك، شكرا لك. أجمعين. وتحياتنا لكل مستمعينا في بنان، ان شاء الله تكون الرفقه معكم طيبه. خلينا نمشيو للوردانيين ونشوفوا اليوم هلوله شكون اللي بعث له سماس وقالها ربي خليك ليا وربي طول عشرتنا وربي ان شاء الله يجمعنا في الخير، ذا اللي سهلت لها. دونك هلوله اهلا وسهلا.
3: اهلا وسهلا، بونجور،
1: شنو احوالك؟
3: لاباس، عايشك.
1: قيمنك منو؟ قيمنك منو؟
3: والله اي
1: اكيد اي، خاطر الصوت صوت واحده مزيت كي خامت منو وعلقت التليفون خاطر ما بين نومين وعاودنا كلمناها باش نقولوا لها راهو اليوم عيد ميلادك هكا ولا
3: هكا؟ صحيح هكا. عايشكم.
1: باه تقرا تخدم؟
3: نخدم. وين
1: تخدم؟ ان شاء الله ربي معاك. توا ماشي للخدمه ولا اليوم ما نخدموش؟
3: لا لا اليوم راحه.
1: اليوم راحه، صحه وفرحه. شنو السيكتور اللي يعطي اليوم راحه؟
3: هاني برساري.
1: كيفاه؟ لا اليوم، اليوم ماكش فهمتني هلولا، شنو القطاع اللي اليوم مخليك ترتاح؟ الخدمه نتاعك خليتك اليوم ترتاح؟ ليه هلا
3: خضر.
1: هلا هلا ريقدة، اش تخدم يا هلولة؟
3: نخدم في سوسيتي.
1: في
3: سوسيتي؟
1: اه في سوسيتي.
3: اي
1: سلمنا على عرفك.
3: عايشك يابلا واحد.
1: يابلا قتل يابلا. تحية لي باهي هلولة. شكون اللي تتصور هكا بعث اس ام اس وقال قيموا لي هلولة اللي هي شطر نوم، قولوا لك كل عام وهي حي بخير.
3: الفيونسي
1: نتاعي غسان. شو اسمه؟
3: غسان.
1: غسان خطيبك؟
3: وي.
1: شو تحب تقول له خطيبك؟ اي
3: ميرسي بوكو، ربي يخليه.
1: وقتاش ان شاء الله مبرمجي العرس؟
3: ان شاء الله بيانتو
1: ان شاء الله بدو بتمام. يعطيك الصحه لولا، انا ظهري يزمني خليك ترقد خاطر ماكش فايقه 100%. دونك تحيه ليك وكل عام وانت حي بالف الف خير، وربي يخلي لك خطيبك غسان. خلي نمشيو انت عمر يحتفل زاد بعيد ميلاده. صباح النور واهلا وسهلا. الو صباح النور يا سي عمر.
4: صباح النور يا مدام. سي عمر سمعت قيل شوي هوني بحبيها مرت وصل له.
1: آه معناه سي عمر عطى التليفون لمرته. لا عجبتني. بي سي عمر اللي محتفل بعد ميلاده في بالك ولا؟
4: أي سي زين كيف قلتي لنا.
1: بي كيفاش في بالك قولي ترى؟
4: وطاو كي كلمتين أنت
1: بالحق؟
4: أي
1: صار مش أنتوما اللي بعثتوا الاسماس؟
4: بنتي اللي بعثت الاسماس، بنتي مجلة.
1: هي الفقرة نورمالمون مولا العيد ميلاد هو اللي يقترح علينا الأسامي. اليوم المدام هي اللي قالت يا بنتي راي بعثت ولو المسيو راه مشى وعنده ما يقضي وقوم عندك اليوم وأمورنا واضحة. تو إذا كان ربح شكون مش ياخوها المونجال؟ هو كان مش ياخذها، مش سيور مش ياخذ خاطر فما ثلاثة أخرين.
4: أي
1: كان يا خوات أخوه أنت ولا هو؟
4: يا خوه هو مش أخوه نعين أخوه ما أعطيها له.
1: يا لله حنينة وتحبه. عشرة قديش من سنة؟ عشرة قديش من سنة؟
4: عشرة 40 عام
1: وشوي. ما شاء الله. شنو السر اللي يخلي العشرة تدوم؟
4: سر
1: لا أرى لا أسمع لا أتكلم. هذي السر. هكا ولا
4: فهمتك؟
1: قلت لك السر مش انه هكا دوم العشرة، انه هكا لا مشاكل لا حتى شيء، هكا تغض الطرف على اخطاء مثلا.
4: هذيك هي الحكايه.
1: هكا ولا لا نقنقنوا لا حتى شيء.
4: لا لا لا لا ساكتين على خير ما صرنا.
1: صحيح مو باش ننصحوا الشباب توا الشباب.
4: هاي
1: شو تقول لهم الشباب؟
4: شباب نقول لهم وسعوا بالكم برشا
1: برشا. وسعوا بالكم وعرسوا.
4: وسعوا بالكم وعرسوا.
1: حتى بالتليفون عندها، وسعوا بالكم وعرسوا راهو التليفون يولي عندها وتولي مسيطر.
4: هو راهو بحذاي.
1: اما انت اللي هزيت التليفون.
4: اي نايم مع خاطر هو ما سمعش.
1: باهي يا لله، ان شاء الله ربي يدوم عشرتكم يا مدام، وان شاء الله كل عام وسي عمر حي بالف الف خير. وكما قلت انت العائله وهي اللي تفكرت وبعثت لنا الاس ام اس. دونك نسلموا عليك برشا مدام ونقول لك شان هايرك سعيد مبارك. باهي اسمع. اي مازلت تحكي معايا هي ولا ايه؟ يا لله يا لله يا لله، ان شاء الله نهارك زين. اي نهارك زين.
4: عايشك
1: شو نهارك الحمد لله. شكرا لك ربي يفضلك. هاي يا سيدي ما شاء الله الكيب عندي متحمسين اليوم للمقاله لشكون مش نربحوها. سي وليد تفضل. مرحبا بيك خطيبي. انت مع خطيبي باهي. سي وليد يحب خطيب. انا مع سي مراد سوما وانتم سي مراد هو ربح معنا المقاله من هدي سيتي واتش. وانت اقعد انت وخطيبي غادي تفرجوا في المقاله. دونك مقاله من هدي سيتي واتش تكون من نصيب سي مراد سيسي من بني. ان شاء الله مبروك عليه المونجيلا. كما قلنا تلقاه فقط قوم عندي كل يوم الاثنين حتى لنهاير لحد لقيت هذايا. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف الف خيره.
0: قوم عندي كل يوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: تيفي. استوديو المونديال في موعد وتوقيت استثنائي نهار الاحد من 4 متاع الصباح الى حدود 8 متاع الصباح لنقل ومتابعه مباراه تونس واليابان.
1: استوديو المونديال
0: بعد الخساره الكبيره قدام السويد منتخبنا مطالب بالتدارك والفوز ولا شيء غير الفوز. قدوم المدرب إيرفي رونار بدل كل شيء، رجعت الثقة للملاعبية والجماهير. تابعونا في بلاتو خاص من أجل الفوز والانتصار.
2: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawer FM.
3: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحين لمدة شهر كامل.
2: أريدو طور عالمك. جوهر سبورت.
4: صباح النور صباح الورد. البداية بآخر أخبار المنتخب في المونديال.

0: منتخب الوطني التونسي لكرة القدم يجري اليوم آخر حصة تدريبية قبل مباراة غدوة، المباراة رقم 1000 في تاريخ المونديال تونس اليابان، بداية من 5 متاع الصباح بتوقيت تونس مباشرة للمكسيك. نجح المجدوب المتواجد في ملعب المباراة. وآخر أخبار المنتخب ناجح. صباح النور.
1: صباح الخير وليد، صباح الخير كل مستمعي ومشاهدي جوهرة فام، نحييكم من مدينة مونتيري من ملعب مونتيري. كملنا الندوة الصحفية للمدرب ريفيرينار، كان مصحوب بالياس سخيري، تكلم على الأجواء المنتخب، قال اللاعبين ما عندهم حتى حل، كان يوري وجع طيب للجماهير التونسية. كنت دخلت وسألته وقلت شنو رسالتك للجماهير التونسية اللي هي غاضبة شوية على المردود الهزيل ضد المكسيك عفوا. قال راهو ما عندنا حتى حل، رسالة متاعي يلزم نفرحوا الجمهور التونسي اللي قاعد نشوف فيه ونتابع فيه يتبع في المنتخب متاعه في كافة أنحاء العالم، وراهو الجمهور هذايا ما يستاهلش الهزيمة ولا الخروج بطريقة يعني خايبة من كأس العالم. قال نتمنى نفرح الشعب التونسي وإن شاء الله نشوف وجه آخر للمنتخب إن شاء الله. هذا هو الملعب اللي مسير فيه لمحالة غدوة المقابلة، قاعدين في شوية تنظيمات كما تشوفوا، الطقس سخون. هذا الملعب يعني ليلة المقابلة، قبل المقابلة تقريبا ب 24 ساعة بتوقيت مكسيك. إن شاء الله غدوة مش تكون حفلة كبيرة هنايا، يعني المقابلة رقم 1000 هذه مسير في كأس العالم، فما برشا نجوم عالميين مش يكونوا موجودين، فما إمكانية تحضر شاكيرا هي تفتتح الحفلة هذه، مش تكون حفلة كبيرة إن شاء الله. تحياتي لكم والناس كل مستمعي جوهرة فام، نرجع لكم إن شاء الله غدوة في أجواء أخرى قبل المقابلة.
0: واضح نشر يعطيك الصحة. ومبعوث جوهرة فام نجح المجدوب أحضر الندوة الصحفية لإيرفي رينار اللي قال مباراة اليابان باش تمنح الأمل والفرحة للشعب التونسي.
2: Respecter cette équipe japonaise, mais ne pas la craindre. Et le temps qui nous est donné, c'est comme ça. Il n'y a pas d'excuses à aller chercher. Il y a des ressources à aller puiser au fin fond de nous-mêmes pour pouvoir réussir un match qui puisse redonner le sourire et de l'espoir à tout un peuple qui sort d'une déception lors du premier match.
0: قال نحترم المنتخب الياباني، منتخب قوي، لكن ما عنديش أعذار باش غدوة باش نمنح الأمل والفرحة للشعب التونسي بعد خيبة الأمل اللي صارت في المباراة الأولى. نواصلوا مع الندوة الصحفية اللي أحضر فيها الناخب الوطني ومعه الياس الصغير إيرفي رينار، عنده ما يقول للجمهور التونسي.
2: Croire, avoir de l'espoir et la réponse et l'orgueil qu'on doit apporter, pouvoir redonner le sourire à une majorité de personnes qui soutiennent cette équipe. On est conscient de notre devoir. Ne pensez pas qu'on n'en soit pas conscient. Il y a un esprit revanchard à aller chercher. J'espère que cet esprit fera la différence. Mais comme je l'ai dit précédemment, parler c'est facile. Maintenant il faut agir. Et c'est demain qu'il va falloir agir.
0: تقريبا كلمة الأمل قالها 3 و4 مرات الناخب الوطني إيرفي رينار. قال الأمل مازال موجود، يلزمنا نرجع الفرحة للجمهور غدوة باش نقدم مباراة تليق بالمنتخب التونسي. حسب آخر حصص تدريبية تغييرات بالجملة في تشكيلة المنتخب، أكيد فما تغيير على مستوى حراس المرمى، أيمن دحمان باش يعوض مهيب الشامخ، دخول ديلان براون في محور الدفاع تقريبا عنده برشا غايب ديلان براون، في راس شوات مهاجم صريح اللي ما لعبناش ضد السويد بمهاجم في راس شوات باش يكون مهاجم صريح، تونكتي زادة باش يكون جناح. وأكيد اليوم باش نتعرفوا على التشكيلة الأساسية المباراة غدوة بعد آخر حصة تدريبية. البارح أمريكا تفوز على أستراليا 2-0. المنتخب الأمريكي الثاني منتخب بعد المكسيك يتأهل للدور 16. مباراة شفنا فيها برشا اندفاع، الحكم وزع 7 أوراق صفراء. المنتخب المغربي يربح سكوتلندا ولو أنه بصعوبة، لكن فوز هام مهم جدا للمنتخب المغربي، فاز على سكوتلندا 0-0. هدف إسماعيل سيباري اللي سجل للمباراة الثانية على التوالي بعد الهدف ضد البرازيل في الجولة الأولى. هدف سيباري البارح كان في دقيقة ثانية بعد انطلاق المباراة، تقريبا بعد 75 ثانية من انطلاق المباراة. إبراهيم الدياس أعلى تنقيط 7.8، وكما كان منتظر فوارق بعيدة بين البرازيل اللي تربح هايتي 3-0. ثنائية المهاجم مان يونايتد كونها وهدف الفينيسيوس جونيور اللي تم اختياره كأحسن لاعب في المباراة. بعد نهاية الجولة الثانية البرازيل والمغرب المرتبة الأولى 4 نقاط، سكوتلندا المرتبة الثالثة 3 نقاط، هايتي المرتبة الرابعة بصفر من النقاط. اليوم الصباح زاد الباراغواي فازت على تركيا 0-0 هدف منذ الدقيقة الثانية، وهو أسرع هدف تقريبا إسماعيل السيباري دقيقة 75 الهدف متاع الباراغواي بعد 65 ثانية من انطلاق المباراة، أسرع هدف في المونديال. وهذه هي الهزيمة الثانية على التوالي للمنتخب التركي في المونديال. بصراحة تقربوا برشا من الانسحاب لأنه عنده مباراة صعبة وصعبة جدا ضد أمريكا في الجولة الثالثة. ترتيب المجموعة الرابعة أمريكا المرتبة الأولى 6 نقاط كما قلنا ضمن التأهل، المرتبة الثانية أستراليا والباراغواي 3 نقاط، المرتبة الرابعة تركيا 0 من النقاط. واليوم الستة مباراة في المجموعة في مجموعة المنتخب، مباراة تهمنا برشا بصراحة، الأمل مازال قائم. السويد الفائز بخماسية في الجولة الأولى ضد المنتخب التونسي واجه هولندا المتعادلة مع اليابان، مباراة حكمها طاقم تحكيم إنجليزي. مباراة الدور في أمريكا 9 مباراة بين زوز منتخبات فازوا في الجولة الأولى، الكوت ديفوار يواجه ألمانيا، مباراة حكمها طاقم تحكيم الباراغواي.

0: سيد محمد صالح سويلم أكد في اتصال هاتفي للجوهرة فهم تراجع عن رئاسة الهيئة التسيرية للنجم الساحلي وذلك رفقة العضوين شكري العميري ورضا الغزي. نذكر أنه لحد الآن لم تقدم أي قائمة جديدة لتولي رئاسة النجم الساحلي في انتظار نتيجة المشاورات القادمة لإيجاد حل يضمن استقرار النادي على المستوى الإداري ومواصلة نشاطه في أفضل الظروف. النادي الرياضي السباقسي أعلن تمديد عقد لاعبه البوركيني حسام مادو لغاية جوان 2029 اللي انتدبوا النادي الرياضي السباقسي في الصيف الماضي. بعد النجاح في غلق 6 ملفات بفضل مساهمات أحباء وجمهور الاتحاد الرياضي المونستيري، الملف السابع في تحدي جديد لأحباء الاتحاد هو ملف فريق سان بيدرو الإيفواري والمبلغ المطلوب 441 مليون. والجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
1: C'était Jaura Sport. Jaura Sport avec l'équipe Sport. عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين

0: كل سبت من 6 ل 9 ماتينا الويكاند مع هبة لوسيف.
1: مع هبة لوسيف
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
2: في 57 دقيقة على موجودنا بدنا موصلين معكم الرونديفو حتى للتسعة. خلينا نحكي وعلى بلاغ يجينا من شركة تونسية للكهرباء والغاز إقليم سوس المدينة. نذكروا به لأن البلاغ من هاي الخميس تلقوه على موقعنا johrfm.net. دونك نحكي وعلى كما قلنا انقطاع التيار الكهربائي بإقليم سوس المدينة في حي الزهرة. دونك بلاغ تفاصيله تقول أنه غدوة إن شاء الله بشي تم قطع التيار الكهربائي من هالحد 21 جوان 2026 أبارتير من 8 متاع الصباح حتى النص نهار, وذلك في إطار القيام بأشغال طارئة. ووفق بلاغ استيك كما قلنا فإنه الشركة باش ترجع التيار الكهربائي دون سابق أعلام حسب انتهاء الأشغال بالمنطقة المذكورة حي الزهرة كما قلنا غدوة من 8 متاع الصباح حتى النص نهار, وإذا كان إقبل دونك يرجع الضوء لمتسكني الحي هذايا. خليكم معنا احنا ديما مع البلاغات مع التحينات على موقعنا johrfm.net وحتى زادة من خلال متابعتنا الإخبارية اللي إن شاء الله بشتزنا بعد شوية لجرايدنا. عناوين تحيينات بالنسبة لنهاير السبت 20 جوان 2026, موافق لي 5 محرم 1447 هجري, مع منال جبالله ووليد الجزيري, وجولة زادة رياضية في أهم كتبة في الصحف الإلكترونية وحتى زادة الورقية. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: مرسيدي.
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في مول أوف سوس حتى 30 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
2: تطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفوت. توانسة بإنرجي واحدة، أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
3: أولا إنرجي، معكم باتجاه المستقبل.

قطر je suis tunisien نحبك يا وطن طايرين فوق الاطلنطيك من كارتاج المناطن والجمهور اصطم وبلادي بالروح والدم وتونس بين الامم ديما يرفرف العالم وعزه وافتخار ونجيب انكسار

0: يخبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتنسي علي ناكلوهم ماكله
1: خاطر كل يوم عندك ما تقول كما تحب توصل خوفك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد عندك ميكروجوهرة مع ميكروجوهرة وعبر على رأيك كان ميكروجوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000 كونسرت 6 إلى 9 متينة

0: Revue de presse.
1: ثمانية وثلاثة دقائق كالعادة وقيت روفي دو بريس ينعملوا جولة على أهم كتبة في جريدنا التونسية وحتى زادة عناوين إلكترونيات. أمن هنا منيل جاب الله وكيف كيف وليد الجزيري منو صباح النور مرة أخرى.
2: صباح النور صباح الورد والفل والياسمين
1: يا لله منورة وهوكا باش نشوفوا كل التحيينات مع وليد الجزيري يعني قبيلة أنت خليط الماتير اللي هكا تستحق أنه يكون فما إنسان متمرس في المجال متاعه وخليتها الوليد حسيت عملت باساسيون به
2: هو يعطيني راهو العناوين مثلا يقول البرازيل ربحت كم بعد إلي أنا لازم نلوج قديش قديش
1: خديت ربي يزيد في خدمة أخرى باهي ولي تونت حاسبو هاي اللي خلينا نمشيو لأهم كتب اليوم في جريدنا التونسية.
2: نبدأ بجريدة الصباح في صفحتها الأولى نلقى وزير الداخلية يأكد أن المؤسسة الأمنية ستظل حصن منيع لحماية البلاد. أيضا عنوان آخر يتعلق بالعمل البرلماني نائب البرلماني يقول أنه تم تنقيح مقترح قانون البركاجات في اتجاه تجديد العقوبات. عنوان آخر في الصفحة الأولى أيضا لجريدة الصباح يتعلق بملف فساد آخر بشركة فوسفات قفصة وأحكام بين 5 و12 سنة سجنا وخطايا فاقت 6 مليارات. أغلب الجرائد الإلكترونية الحقيقة اليوم تحدثت واهتمت بقضية المحامية منجية المناعي المحامية اللي تم قتلها من قبل أولادها في منوبة. حقائق أونلاين قالت أنه تم الإفراج عن طريق الضحية وتم تأجيل المحاكمة لجلسة 2 أكتوبر للترافع. صريح أونلاين قالت اعترافات مدوية لنجل الضحية اللي قال علاقته بالضحية كانت متوترة جدا واستمرت الخلافات طيلة سنوات وبشكل تصاعدي قبل أن تصل إلى الجريمة. جريدة الشروق الورقية ونختم معها بعنوان الحقيقة أنا مش أقوله لكم أنتم ما تصرفوا الإفريقيات وتجارة الجنس رسائل التواصل لاصطياد الحرفاء والمتعة بدينارين. هذا عنوان للمقال اللي تحدث على الكراء العشوائي للمهاجرين غير النظاميين اللي قالت يفتح باب للتجاوزات والجرائم الأخلاقية واستغلالها في ممارسات غير قانونية لجهل بالقانون وأيضا لرغبة في الربح المادي من الطرفين المتسوق الباحث عن مورد للرزق وصاحب المسكن الباحث عن الربح. تفاصيل هذا المقال تلقاه في جريدة الشروق الورقية.
1: خبيا وعنوان رنين خليك تمشي تهوى تشري باش تفهم اكثر تفاصيل. شكرا ليك منال يعطيك الصحه سي وليد الجزيري ما شاء الله.
2: شنو نعملوا له المشاكس هذا
1: صدقني ما عندي ما نقول لك توفل اوف توفل اوف نحكي لك كل شيء اللي في قلبي كل نحكي لك سبور بريس تو سويتا سبور بريس. يا وليد يا وليد شنو حوالك؟
3: غدوة 7 متاع الصباح قولي شنو حوالي؟ صباح النور من جديد. جولتنا في نبدأ بموقع شروق تونس اليابان الجمهور يريد رد الاعتبار. هو كي تشوف التمارين متاع منتخب اليابان ما يضحكوش
1: صراحة بجدية غير عادية
3: معناتها في التمارين في نزل الإقامة متاعهم في قاعة تقوية العضلات. إن شاء الله لاباس غدوة
1: إن شاء الله يا رب إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله, إن شاء الله, إن شاء الله.
3: مونديال 2026 المغرب ينتصر على اسكتلندا ويتصدر مجموعته مع البرازيل. كل منتخب عنده 4 نقاط. الولايات المتحدة الأمريكية تهزم أستراليا وتترشح إلى الدور القادم. ملك الميلادي يشكر جماهير الاتحاد المنسيري وقبل الرحيل وينتقل لبطولة العراق. نمشوا الموقع الصباح المنتخب الوطني رينار يدخل تعديلات على التشكيلة تقريبا هذا هو الناس كل في انتظار شنو تشكيلة المنتخب غدوة ضد اليابان. أكيد تقريبا فما 3 تغييرات أو 4 تغييرات مقارنة بمباراة السويد. فرش على مباراة السويد
1: والله صدقني يا وليد نحكي لك ونحسبك راهو مقرب ما عندي حتى علاقة بالمونديال.
3: اوكي
1: قلت لك ما عندي حتى علاقة بالمونديال تقولي قداش خسرنا. ما عندي 5 ما شاء الله 5 وخميس.
3: النادي الافريقي عروض ليبيا وعراقيه الشواط والسيلين كملوا بالصريح. كاس العالم مواجهات مثيره الليله وغدا واعتداء وعدم طرد ميسي الاتحاد الجزائري يصعد تقريبا الاتحاد الجزائري لكره القدم باش يقدم رساله احتجاج للفيفا بعد عدم طرد ميسي من قبل الحكم في مباراه الجزائر والارجنتين. الحكايه انه ميسي اعتدى بالعنف بساقه معناتها، والناس كل قالوا حتى ما ثماش اقصاء، ثم ورقه صفراء، لكن ميسي لاخذ لها صفراء لاخذ حمراء هيك علاش الاتحاد الجزائري باش يصعد الحكايه.
1: يعطيك الصحه سي وليد، واحنا اكيد مع زملائنا في قسم الرياضه باش نعرفوا كل المعطيات وكل التفاصيل فيما يخص المونديال. احنا مازلنا مواصلين معكم الرونديفو، اكيد تذكير بالوضع الجوي بالنسبه لليوم السبت 20 جوان توت سويت.
0: ميتيو على جوهرة FM.
1: نحكيو على درجات حرارة قصوى اليوم 27 جوان، تكون بين 30 و 35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، بين 35 و 40 درجة بقية الجهات مع ظهور الشهيلي. محليا الطقس يكون عامة صافي إلى قليل سحب، والريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، تتقوى نسبيا بالجنوب آخر النهار. دونك البحر اليوم يكون قليل الاضطراب بالسواحل الشرقية، مضطرب إلى محليا شد الاضطراب بالشمال. طقس صافي، طقس صيفي، يمشيوا تمتعوا وتفرهدوا، وان شاء الله يا ربي في انتظار الاعلان عن نتائج البكالوريا يكون الصيف صيف الفرحه والترهيد، وصيف هكا انطلاقه موسم ان شاء الله يكون واعد سياحيا على تونس وامنيا واقتصاديا وفي كل المجالات. احنا مازلنا واصلين معكم الغونديفو 8:08 دقائق، وانا نقول هكا في علم الطاقه، وانا نتمنى في برشا حاجات باهيه لبلادنا ان شاء الله. 8:08 دقائق، ما نقول لك يجي الوقت قد ما يكويش، نتمنى حوايج ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله كل خير، ان شاء الله كل حاجه الباهيه. خليكم معنا عبد الحليم توت سويت، هي دي هي فرحه الدنيا. اهلا وسهلا، مرحبا بكم جميعا.

0: بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كورتيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقية الفريق كل سبت من 11 نص النهار على جوهرة FM. كورتيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة iTeam University، de la connaissance à la compétence.
1: جوهرة publicité. كل دار وحكايتها، وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك، مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى غارونتي في السوق. 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ملا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام.

0: مع بوريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: من الأرض للكوجينة، من الحومة للستاد، من الطاولة القلب كل تونسي تحب اللي طيب وتصنف وتدعي الليل ونهار بأحلامنا بالجرينتا بالقليب وبحب النجمة والهلال. يلا وهزونا معاكم، تونس معاكم، كلنا معاكم. سيكام معاكم تكبر المحبة، وبقليب نشجع أبطالنا.
3: جوهرة
4: بيبليسيتي
5: تسمعوا كل سبت من 6 إلى 9.

0: بدنا على البنا مع الشيف لطفي بن عربية.
1: 28 دقيقة على موجاتنا، رجعنا لكم في نهير هكا سمح كما هو كان يحكي لنا توا في الأوف، يقول لنا نهير سخون جانا ومحمل بالموجات الإيجابية وبلي بلا اللي هكا المود نتاعهم صيفي بامتياز. شايف لطفي بن عربية نقول له صباح النور صباح الفل، وشايف راه جاي تعليق على صفحة رسمية على الفيسبوك جوهرة فام، دونك ما نجمش ما نوصلكش المساج، أما تو دابور نقول لك أهلا وسهلا ومرحبا منورنا.
2: البنا والتصنيف تلقاهم كان في الجو الصيفي في ماتينال ويكاند في جورة فام وجورة تي في. صباح خير هيبة، مرحبا كل كيب ماتينال ويكاند وكل يسمع في جورة فام ويشاهد في جورة تي في في تونس خارج تونس. تحية من الأعماق تونس الخضراء لجالتنا المقيمة من برا اللي يروحوا يعديوا بحذانا الكونجيات، كل مرحبا بكم خاصة كندا. سلموا على مدام نايلة سمير بن عمر، قولوا الحمد لله على سلامة سوائل، إن شاء الله سي حسام والعائلة يحلوا قريب بحذاكم. كما كيف زي كما نسلم على نرمين
1: اي بنتك ربي يفضل هيك رجعت ان شاء الله هكا تعطيكم كل بعد الوحش هكا ولا دونك ان شاء الله تعطيكم الاجواء اللي افتقدتوها المده اللي فاتت وتربي يفضل لكم وان شاء الله تشوفوها ديما في اعلى المرات.
2: عايشك هيبه، مشكوره انت وكل الكيب، الحمد لله على السلامة كل الجالية التونسية المقيمة البرة وجات حلت بحذانا في الصيف، إن شاء الله تعديهم. قولوا احنا عطلة طيبة وآمنة قدرة الله
1: إن شاء الله. شيف قلت لك جات رمارك على صفحة رسمية على الفيسبوك جورة فيم، قالوا نشبيه الشيف لابس تنو فيها علم فرنسا، هما من كل الألوان اللي شافوها على
2: برشا يقولوا حتى يبعثوا لي على الخاص واتصلوا بي يقولوا شبيك ديما لابس ديما الدراب نتاع فرنسا ولا هولندا. له فرنسا وله هولندا، هذا الشعار الغاسترونومي بصفه عامه يقولوا اللون الاحمر هو يرمز للحوم الحمراء، اللون الابيض يرمز للحوم البيضاء، واللون الازرق يرمز للمنتوجات البحريه واكلات البحريه بشكل عام.
1: الله
2: يعني
1: الله
2: تير إيميرا.
1: الله تيري مير
2: لا علاقة لا بفرنسا ولا بهولندا، هذا الشعار اللي غاسترونومي اون جينيرال، الحمر الابيض والاحمر والحوت والبحر هو بطبيعه اللون الازرق.
1: وظهالي والبحر احنا هكا ماشيين مع جو البحر
2: صيفي صيفي صيفي، ماذا بينا حاجه خفيفه وما تاخذش برشا وقت باش تحضر تحضر اللمه نتاعك وتمشي تبحر اليوم طقس باهي ماهوش خايب.
1: طقس صيفي؟
2: اي توكا هو عاد احنا في الصيف.
1: اي
2: شنو يلزم باش نقعدوا قاعدين في الدار؟
1: لا
2: يلزمنا الخلعة ويلزمنا
1: الجو
2: والجو كذا. وانت عاد ما شاء الله بديت
1: بالجو
2: بديت تمارس
1: في النشاط
2: في النشاط نتاعك. نعمل سلاطه نتاع ود القمره فيها البن وفيها الروكات وفيها الروكات هي الجرجير وفيها البازيليك، والبلا الثاني نتاعنا باش نعملوا غراتان دو فروي دو مير، والديسير باش نعملوا تارت اموندين بالكرموس ولا بالبيثر كيما تحبوا نتوما.
1: نبداو
2: بالسلطه نتاعنا، باش ناخذوا كعبتين ود القمره نغسلوهم نقصوهم جويدين بالقدا بالقدا، ناخذوا نصف ايطره البن نخلطهم وناخذ سنين ثوم كيف كيف زاد نرحيه ونخلطه مع الثوم ولد القمره، وبعد ناخذ ورقات بازيليك نزين بيهم هكا من فوق ما غير لا ملح ولا فلفل لك حلا. شفت السلطه سهله ياسر وسهله الهضم. البلا برينسيبال نتاعنا باش ناخذ شويه شوفريت وشويه كالامار وشويه توسكي حوت ابيض باش ناخذوه، بعد ما نصمتوه نص تياب نفوحوه بشويه خردل وشويه بسباس مرحي وشويه كثوم زي كيف وشويه زيت زيتونه ونحطهم في الرافيرا، يكون عندي الكريم فريش مخلطه بالفروماج الجريير والا بالروكفور والا حتى بالشابر، ونبي مكه من فوق دوبلاش نحط عليهم شويه فروماج اخر جريير رابي ندخلهم للفور 5 دقائق ونخرجها. سهله برشا
1: تشدش وقت،
2: لكن هي عندها عده منافع هيبه خاصه فيها الكريفات فيها الساش فيها الكالامار فيها المول وفيها زاد زيت الزيتونة وفيها النوع متاع فرماج، فمن اللي يحط كاتر فرماج مش تولي برشا تولي قوية، نحطوا نوع برك مع شوية كريم فريش ليكيد ونعملوا الجراتيناج ونخرجوا وخليها تبرد. نجم تاخذ شوية خبز بوشماط نقولوا احنا، تقصها كالرونديل نتاع الباكيت غطسها في الزيت الزيتونة والثوم وتجمرها تحط عليها شوية فرماج وترشقها على الفلفلة زين بيها، تبتاكل في الجراتان في الويدمير وتاخوك الخبز كروتون بالفرماج زادة بنة على بنة. البلا الديسير نتاعنا قلنا تو الانواع نتاع الغله ما شاء الله موجوده، الدلاع البطيخ العنب الخوخ المشمش الاناناس برشا انواع نتاع غلال. قلنا خلينا ناخذوا حاجه شايحه اليوم ومام طون قدموها حتى زاده لصغيراتنا والناس اللي مش جيت بركنا ان شاء الله في النجاح نتاع البكالوريا اليوم.
1: بكالوريا غدوه ان شاء الله النتائج
2: امام ابتداء من اليوم
1: ان شاء الله. ان شاء الله يا رب.
2: احنا نتمنى كل النجاح والتوفيق للابناء وبناتنا في اجتياز البكالوريا. باش ناخذوا ورطل كاكاويه مع 300 غرام سكر محور نرحيوهم مع بعض بالكدا بالكدا ونحطوا معاهم 100 غرام زبده و50 غرام سكر جلاس و3 كعبات عظم نركضوهم كل مع بعض ونحطوهم في فوند التارت. فوند التارت نتنا بشويه زبده والا اذا كان عندي بابي كويسون نغلفها من اللوطة باش ما تشدليش في الفور ونحط الفور نتاعي يسخن على 150 مده 30 دقيقه. حطيت في جبان هذاك الكاكاوية والسكر والزبدة والعظم ولو بات فارس حطيناهم في المولة واخذت البيثر ولا الكرموس قصيت روندالات روندالات وإلى حتى كارتية الكعب على أربعة كما تشوفوا فيها برج برج ورصفوهم حطوهم في الفور ربيع ساعة ونخرجوها. كان عندي نباج نجم نعمل لك الدوري باش يقعد الفيق نتاعنا من فوق الكرموس يبداك فيه اللمعه ومام طون يزيد يشد مع الفرنجيباني. نعملوا ريكاب على البلان نتاعنا. عملنا سلطه ود القمره مع البن وفيها البازيليك والبلال برينسيبال نتاعنا اليوم عملنا غراتا فلويد مير فيه الكريفيت وفيه السيش وفيه لي فروماج وفيه بوشمات زاده كيف كيف. والديسير نتاعنا عملنا تارت تارت وفروي باللامونديل والفيق تاكلوا بالشفاء وصحه لكم.
1: يعطيك الصحه شيف لطفي بن عربيه. بما انك انت بديت هكا بالديديكاس خلينا نختم زاده بالديديكاس. حاب نسلم على الفه الفراتي نقول لها يعطيك الصحه وتسلم الايادي محليها هكا طاقاتنا والشابات نتاعنا كيبداو متميزات معناها كل واحده في المجال نتاعها. دونك الفه الفراتي يعطيك الف الف صحه. ربيعه ابو سليمه ميسه بن عبد الله حدا دليل حبوبه حبيبه زيد هلوله هيلا المهذبي ريم السياري نهال حجلاوي شريف برينيسي منال مرايحي وسعاد البجاوي اللي قدموا لهم تحيه سبيسيال ونقول لهم يعطيكم الصحه وان شاء الله ربي يعطيكم على قد هكا محبتكم للناس والسيرفيس يتقدموا فيه للناس. وخنسلم زيد على جموله مستمعه وفيه توا تقول لي نقوم على الصباح نطيب بالماماتي الفطور ونبدا نسمع في جوهره فيه ونسمع في هيبه. دونك تحيه ليك يا جموله يا باهيه وتحيه لكل محبيك شيف لطفي بن عربي.
2: شكرا هيبه وشكرا لكل اللي يسمع فينا وكل اللي يتبع فينا. نقول ان شاء الله ديما ملمومين بالافراح والليالي الملاحه
1: ان شاء الله يا رب. احنا مازلنا موصلين معكم الغونديفو كالعاده بالموسيقى. بعد شويه الاستاذ ناصر شهلول يكون حاضر معنا موضوع جديد واستفسارات قانونيه يقدم هنا. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: احلام غيلان احلام غيلان على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: برعاية
0: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم، وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.
2: جوهرة أفهم بيبليسيتي.

0: متى
1: علم الشيء علم الشيء 48 دقيقة على موجتنا فقرة علم الشيء في الويكاند مع الأستاذ ناصر شهلول. اليوم باش نحكي ونرجع ونحكي على قانون الاشتراك في الملكية بين الزوجين من حل إلى مشكل. ويبدو أنه صارت حادثة غريبة توزيد يحكينا عليها المتر أكثر تفاصيل. صباح النور صباح الفل متر ناصر.
2: صباح خير هيبة, صباح خير لكل السادة المستمعين مشاهدين والفريق العامل معنا هذا الصباح
1: اللي هو
2: سمية ونرجس أماس دار ما نعرفش خطراني بديت سعاد بديت نسمع فيكم من المراسلة متاع نجح المجدوب من المكسيك تقريبا وليد الجزيري وقت اللي نجح زاد زلت لسان قالها أنه احنا خسرنا مع المكسيك, احنا ما خسرناش مع المكسيك, لعبنا في المكسيك وخسرنا.

0: مع السياد خمسة بلاش، لكن هوا قطر زاد خسرت ستة بلاش.
1: الحمدول
0: احنا خمسة واحد اما قطر هاي خسرت ستة، وبالتالي ان شاء الله حظ معناتها يكون اوفر لمنتخبنا الوطني في مقابلته غدوة مع اليابان
1: خمسة
0: متاع الصباح، واللي باش يكون فما بلاتو سبيسيال مع جمال حتى الثمانية تقريبا. وحظ كذلك لتلامذتنا اللي ان شاء الله العائلات تفرح اليوم بعد مجهود متاع عام كامل، واللي الحقيقة قرا وعمل المجهود، وان شاء الله ياخو النتيجة اللي يحب عليها، ونهار اخر ياخو التوجيه اللي يحب عليه، وبالتالي ان شاء الله تعم الفرحة كل البيوت التونسية، سواء تعلق الامر بمسابقة العالم بكأس العالم لكرة القدم او الباك، ولو أنه كأس العالم غطى شوية على الباك،
1: غطى على كل شيء،
0: غطى على الباك
1: صحيح.
0: ولو أنه الباك هو حدث وطني وأكيد أنه إن شاء الله بداية من اليوم ظهر اللي بيش تبدأ تهبط النتيجة عن طريق الإرساليات القصيرة، وبالتالي إن شاء الله يكون
1: إن شاء الله مربوحة.
0: النجاح حليف كل من اجتهد، واللي الحقيقة واني منش نسبق الأحداث اللي حتى ما حالفوش حظره ومش نهاية العالم
1: صحيح.
0: راهو يعاود يخدم بالعمل بالعمل بالعمل راي تجي النتيجة
1: إن شاء الله.
0: والحادثة الطريفة اللي قلت عليها وهو فيرارو أحد الزوجين هو مش الزوجين مازال ما ولا الزواج، أثناء إبرامي عقد الزواج باعتبار أنه عرض عليه فكرة الاشتراك في الأملاك بين بين الزوجين. وأنا الحقيقة القانون هذا عندي عليه مآخذ الحقيقة، والمآخذ هذه هي مآخذ قانونية مش اجتماعية. القانون راه من عام 98، قانون عدد 91 لسنة 98 المؤرخ في 9 نوفمبر 1998. تقريبا كانت القوانين تتزامن مع ذكرى 7 نوفمبر وك 9 نوفمبر 7 ومارس ساعات مثلا القانون البيناليزاسيون معناتها التجريم تاع منحة السكن في مارس 2008. معناتها عادة القوانين هذه تجي في مناسبات. وعلاش قلت المآخذ هذه؟ باعتبار أنه هو الفلسفة متاع القانون أنه المرأة ولات عندها ذمة مالية. صحيح أنه مجلة الأحوال الشخصية في الفصل 24 منها تقول لا ولاية للزوجة على أموال الزوجة الخاصة بها. المرأة خرجت، المرأة التونسية خرجت للعمل ولات عندها ذمة مالية، ولات تساهم في بناء محل الزوجية، لكن لاحظ المشرع أنه كانت تخرج وقت اللي يصير طلاق أو وفاة تخرج بيد فارغة ويد لا شيء فيها، رغم أنه في بعض الحالات الراجل ولا حتى كي نعكسوا للآية المرأة أو الراجل ياخو قروض ويبني ويبني، وبالتالي يلقى روحه أنه في نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين ما ساهمتش الزوجة في بناء محل الزوجية في اقتناء عقارات صالحة للسكنة لسكنة العائلة، ويلقى روحه مكبل القروض. والعكس هو صحيح، تلقى المرأة ساعات رجلها هو يخو قروض وهي تخو قروض لتمويل بناء مسكن، ثم إذا ما اختارش نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين بعد ذلك تحب لها إثبات كبير ياسر عن طريق فواتير، عن طريق العقد القرض، قل راني ساهمت وكذا وراني باش ناخو المصاريف اللي بذلتها لتحسين المسكن هذا أو لبناء المسكن. جاء المشرع قال السيدي هاو نعملوا قانون الاشتراك في الأملاك بين الزوجين عام 98، وهو قانون يخول للطرفان أن يتفق اختياريا اختياريا مش إجباريا على إبرام عقد الزواج ويقع التنصيص فيه على الاشتراك في الأملاك بين الزوجين، أي أنه صح ماهوش إجباري، هذا نتفق عليه قانون 98 ماهوش إجباري. شنو ما العقارات اللي يشملهم هذا القانون؟ هي العقارات المكتسبة بعد الزواج والصالحة لسكنة العائلة أو لمصلحتها. هنا القانون ما وضحش، ما وضحش شو معناتها لمصلحتها ولسكنة العائلة، لأنه اللي لاحظناه أنه جميع العقارات التي تكتسب بعد الزواج تدخل في نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين بما فيها مثلا أراضي بيضاء، قل لك هو اقتناها بعد الزواج، وبالتالي تدخل في نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين. ريت القانون كي يسكت ويقول الصالحة لسكن العائلة، وبعتالي نلقاو أنه عقار شراه الزوج من ماله الخاص وهو أرض بيضاء مثلا في جهة من الجهات، تدخل في نظام الاشتراك في الأملاك باعتبار أنه عقار اكتسب بعد الزواج. هو لما يدخلش شنو هو الإرث، هو الهيبة ما تدخلش، وهما كل العقارات التي هي للاستعمال المهني، مثلا كابيني دافوكا، مكتب محاماة ما يدخلش في الاشتراك في الأملاك بين الزوجين، كابيني متاع طبيب ما يدخلش في الاشتراك في الأملاك بين الزوجين، أو أنه الزوجة تجيب الإرث متاعها من أبوها اللي انتقل إلى عفو الله تعالى ما يدخلش. لكن القانون خلى دائما فما نوع من الليونة والسوبلاس في التعامل مع هذا القانون. ينجموا يتفقوا الطرفين أنه يدخلوا الإرث في أو الهيبة في نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين. علاش احنا عنونا هذا هذه الفقرة باسم قانون الاشتراك في الأملاك بين الزوجين بين الحل والمشكل؟ لأنه لاحظنا أنه عديد قضايا الطلاق وانفصام العلاقة الزوجية تتم بعد الزواج بسبب الاختلاف حول هذا القانون. وقت نكونوا في صحفة العسل نحطوا القانون هذا، بعتلي تظهر المشاكل تظهر المشاكل بين الزوجين. لا أنا شريت وحدي وأنت هوا، وساعات المرأة هي اللي تشري وحدها وتقول لك لا أنا خذيت عليها قروض وقاعد نخدم ونقوم لأربع متاع الصباح ونقعد على الماكينة قداش من ساعة وناخذ في قروض وكذا كذا، وبالتالي ما عادش يساعدني أني نقعد في نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين. القانون ايش يقول؟ يقول لك ينجموا يتخلاو، أما ما ينجموش يتخلاو بإرادة منفردة، يلزم الاتفاق بين الطرفين على التخلي على نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين. والقانون ايش يقول هبة؟ يقول أنه في صورة ما إذا إنسان معرس عنده 10 سنين، عنده 20 سنة، وحتى قبل صدور هذا القانون عام 98، ينجم يختار طرفين نظام الاشتراك، ولو أنه القانون هذا يدخل حيز التنفيذ في عام 98 ينجم ينجم باتفاق الطرفين. والأستاذ كمال بن منصور جاوبنا مرة قال يلزم اتفاقية بين الطرفين، والاتفاقية هذيك بين الطرفين على اختيار نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين حتى بعد الزواج 20-30 سنة، وحتى قبل صدور هذا الزواج يكون قبل صدور هذا القانون. هو الإشكال وين؟ أنه المشكلة اللي تطرح نهار كتبين الصداق
1: أي فما إحراج يصير كأنه
0: دون حتى إحراج. ساعات تلقى البو واللم اللي هم الشهود على كتبين الصداق ما يوافقوش على العملية. ساعات الصداق يبطل، علاش؟ لأنه فما سوء فهم لهذا القانون. سوء فهم لهذا القانون. أنا نحكي لك حكاية. فما بو عرست بنته اليوم عرست واختارت نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين. من غدوة هز بناته ولاده الواحد وهز مرته وكتب لهم كل شيء. كتب لهم كل شيء، يحسب أنه الأملاك متاعه هذيك باش تدخل في نظام الاشتراك في الأملاك بين هو ما يدخلوش. العقارات المكتسبة قبل الزواج حتى للطرفين راهي ما تدخلش في نظام الاشتراك في الأملاك بعد راهو القانون بعد الزواج. والزواج شنو هو؟ الدخول الفعلي مش قبل البناء. الدخول الفعلي شنو هو؟ خليني نذكر بخير ونرحم عليه أستاذنا الجليل الأستاذ ساسي بن حليمة. قلنا له مرة هو يقري فينا في الأحوال الشخصية وقت اللي كنا نعملوا متريز احنا 4 سنوات وكنا نعديه في كونكور. قلنا له يا أستاذ بربي شنو الدخول؟ قالوا باش نفسره لكم الدخول بلغة عامية سهلة، هو دق الطبولي ملء البطوني وإسدال الستائر. دق الطبولي ملء البطوني وإسدال الستائر، أي أنه يلزم مش كل خاطر هو فما ما يسمى بالدخول الحكمي. شنو الدخول الحكمي؟ وقت الراجل يكتب صداق والمرأة تكتب مرأة وراجل كتبوا صداق والراجل يتجبد على المرأة ما يحبش يدخل بها والمرأة تتجبد ويقول لها ما حضرتش روحي والأخرى تقول له لا الجهاز مش كامل وكذا كذا. وقت لها تبحث له عاد المنفذ وتقول له راهو باش نبرم نحبك تبرم علي عقد زواج لأنه فما ناس راهو بالستة سبع سنوات يقعدوا مخطوبين وكاتبين صداق خاطر يعتبروا خطيبين راهو قبل البناء. أما بعد البناء فما أثار قانونية بما فيها قانون الاشتراك في الأملاك بين الزوجين ما يتطبق قبل كان بعد الدخول. مش دوبا ما نكتبوا صداق ونختاروا نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين والمرأة تقعد في دار بوها والراجل يقعد في دار بوه وما صارش البناء وما صارش الإشهار وكل خلوة الشرعية بين الزوجين نعتبروا أنه هذا النظام ينطبق. لو ما ينطبق كان بعد الدخول الفعلي أو الدخول الحكمي. وإن شاء الله مرة أخرى نرجع للبناء وقبل البناء لأنه يطرح عديد الإشكاليات على مستوى القانون. الثغرة الثانية في هذا القانون هيبة أنه أنا دخلت في الاشتراك في الأملاك مع زوجتي من غدوة عن سوء نية نمشي نبيع أنا العقار هذاك من غير موافقتها. القانون لا ينص على بطلان العقد. هو العقد شي يقولك يقولك قلت لك جيت بيع أنت عقار وأنت داخل في نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين يلزم إمضاء الزوجة أو إمضاء الزوج إذا كان الزوجة هي اللي باعت وإذا كان الزوج هو اللي باع. القانون لا ينص على بطلان العقد المبرم بين شخص أجنبي عن الطرفين والعقار هذاك داخل في نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين. وهذه الثغرة من الثغرات اللي موجودة في القانون باعتبار أنه احنا رجال القانون نقولوا لا بطلانة إلا بنص. يلزم نص صريح في القانون ينص على بطلان التفويت في العقار للغير وهو عقار داخل في نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين. هذه الثغرة الثانية. الثغرة الأولى أنه ما فماش توضيح يقول لك للسكنة العائلة أو لمصلحتها وتلقى العقار متاع اللي تسكن فيه العائلة يدخل في نظام الاشتراك ثم عقار آخر أرض بيضاء يدخل في نظام الاشتراك نستثني والإرث والهيبة والباقي الكل اللي نجم يدخل في الاشتراك. توضيح آخر للمترشحين والمترشحات للزواج خلال هذه الصيفة ربي يفرح الجميع هو أنه راهو المنقولات ما تدخلش
1: أي.
0: الكرهبة ما تدخلش الفريجيدير ما تدخلش بيت النوم ما تدخلش بيت الصالة ما تدخلش الغاز ما يدخلش أكل الكماليات والمنقولات جميع المنقولات. ما هوش معقول أنا من غدوة فلاح نمشي نشري تركتور وأنا نمشي نشري واحدة آلة متاع حصيدة من غدوة تقول لي لا ما خذيت ما عندي الفلوس وراي تدخل في الاشتراك ورانا كذا. المنقولات لا تدخل في الاشتراك في الأملاك بين الزوجين. عند الوفاة شنو اللي يصير؟ أنه الزوج أو الزوجة ياخذ نصف الصاع متاعه وثم يرثوا في النصف الباقي مع بقية الورثة. نرجعوا للورثة لنظام المواريث ونظام كذا. في حالة الطلاق فإنه تصير قضية قسمة ويقع قسمة ذلك العقار أو العقارات التي اكتسبت بعد الزواج 50-50 بالنصف. معناتها ما فيهاش راهو قواعد متاع مواريث ولا حاجة لأنه علاقة الزوجية كانت قائمة ستنفصم بموجب الطلاق وبالتالي فإنه يقع اتباع قضية في القسمة متاع العقارات بموجب قانون سنة 98 قانون عدد 91 لسنة 98 مؤرخ في 9 نوفمبر 1998. وبالتالي رجاء مضبية وقت اللي باش تمشوا للعدول ولا باش تمشوا للبلدية تكونوا متفقين مسبقا. يا ما ضربان بالكراسي في الصداق ويا ما فزدت كذا ويا ما حلو تلوح في القاعة ويا ما تواول تقلبت
1: سمحني.
0: على خاطر
1: مش هكا مش عارف
0: لا عادي هيبة لا عادي صحيح هو في بعض الجهات إذا ما صيرش عركة راهو مش عرس ويحتجوا كيفاش ما صارتش عركة في العرس وعطيتني اللحمة الصغيرة وعطيت فلان لحمة كبيرة وكذا. إن شاء الله نترفعوا على الأمور هذه وإن شاء الله ديما فرحين. وبالتالي سادتي الكرام انتبهوا لهذه المسائل اللي تظهر بسيطة لكنها في بعض الحالات تكون حالة من حالات

0: من الاول تلقانا فرحين وكذا ونظام الاشتراك بعتال تقول باش عملت انا كذا. وهو راه وقت اللي جاء عام 98 القانون كما قلت راه حفاظا وانا ديما نقول راه نقحوا مجله الاحوال الشخصيه يبارك فيكم. راه العائله التونسيه ما عادش العائله نتاع عام 56 راه العائله نتاع 26 المراه تخدم الراجل يخدم الذمه الماليه للاسره. مانيش قاعد نقول راني لاني جاي مع المراه ولاني جاي مع الراجل. عملوا قانون ونقحوا قانون احوال الشخصيه في النفقه في الجرايه في الطلاق خلي الامور تستقر لانه عديد الاشكاليات الاسريه وعديد اسباب الطلاق راهي اسباب ماديه ماديه ماهيش راهي اسباب اجتماعيه راهي اسباب ماديه. ونختم
1: يعطيك الصحه والله اسمع حسيت عايز علي ولكن هو لو حنين ما عايز علي
0: عايشك يا هيبه عايش
1: متر ناصر جلول يعطيك الف صحه كالعاده ينورنا نهار السبت ولا حد هيك تغزر لنا باش تقول اي اخويا يا توا وقت الاخبار شنو توا التسعه ودقيقتين شكرا لك متر ناصر جلول شكرا الزوم سمي صغير في الاخراج تحياتنا لنرجوس ناشط قلاله في الديجيتال سعاد العدويني في التنسيق العام هبه لوسيف كانت معكم مقدم ميكرو الدنيا وما فيها وكاميرا جوهر اف ام تي في تشاو باي باي
2: ستوديو المونديال في موعد وتوقيت استثنائي نهار الاحد من 4 متاع الصباح الى حدود 8 متاع الصباح لنقل ومتابعه مباراه تونس واليابان. ستوديو المونديال بعد الخساره الكبيره قدام السويد منتخبنا مطالب بالتدارك والفوز ولا شيء غير الفوز. مدرب إيرفي رونار بدل كل شيء رجع الثقة للملاعبية والجماهير. تابعونا في بلاتو خاص من أجل الفوز والانتصار.

0: أريد الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريد طور عالمك. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
2: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. إثر إلغاء سفرات قطار سوسة تونس نظرا لأعطاب متكررة، تقرر توفير حافلة ذهابا تنطلق يوميا على الساعة 5 صباحا من أمام محطة القطار بسوسة ببحر مرورا بنفيدة وبير بوركبة وصولا إلى محطة القطار برشلونة بتونس العاصمة ابتداء من يوم الاثنين القادم 22 من جوان الحالي. كما سيقع توفير حافلة يوميا في الإياب تنطلق من ساحة برشلونة بتونس على الساعة 5 مساء وصولا إلى محطة القطار بسوسة ببحر، وفق ما أكده النائب عن ولاية سوسة يوسف التومي إثر جلسة عمل انعقدت أمس مع الرئيس المدير العام لشركة السكك الحديدية. الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تؤكد تمسكها بالحق النقبي وحق الإضراب، وذلك قبل أيام من تنفيذ الإضراب القطعي المقرر أيام 23، 24، و25 من جوان الحالي على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالزيادات في الأجور، معبرة الجامعة في بيان لها عن بالغ الانشغال إزاء ما رافق التحضيرات للإضراب القطعي من ممارسات وضغوط ومحاولات للتأثير على حرية الموظفات والموظفين في اختيار مواقفهم والتعبير النقبي بكل استقلالية، معتبرة أن ذلك يمثل مساسا بمبدأ الحرية النقبية وضمانات الممارسة النقبية الحرة كما أقرها الدستور والقانون والمعايير الدولية للعمل. هذا ودعت جامعة البنوك إلى توفير جميع الضمانات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتمكين العاملات والعاملين من ممارسة حقوقهم النقبية في كنف الحرية والكرامة، كما حثت منظوريها على الالتزام بالتراتيب القانونية والتنظيمية للإضراب والمشاركة فيه بصفة واعية ومسؤولة وفي إطار احترام الضوابط المنظمة لممارسة هذا

0: الحق وفق نص البيان. وزارة الصحة تدعو الطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية الناجحين في الدورات السابقة لسنة 26 و2000 والذين لم يستكملوا بعد التسجيل على المنصة الرقمية الخاصة بالاختيارات إلى ضرورة القيام بالتسجيل عبر الرابط التالي specialité.msante.tn، وذلك باتباع مختلف مراحل التسجيل. مضيفة الوزارة أن فترة التسجيل تمتد بداية من يوم أمس الجمعة على الساعة 8 مساء إلى غاية يوم الأحد 21 من جوان الحالي على الساعة منتصف الليل. ختاما، 6 شهداء و10 جرحى أثر غارات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق جنوب لبنان والبقاع، فيما لا يزال 7 أشخاص تحت الأنقاض وفق حصيلة أولية.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: صباح الفل، عدد جديد من جمهور المونديال ومع اكتئاب مقابلة المنتخب الوطني أمام منتخب اليابان. مقابلة تاريخية باش تحمل رقم 1000 في تاريخ مقابلة كأس العالم. حتى نشوفوا توقعات الجمهور التونسي أو الشارع الرياضي التونسي بخصوص المقابلة هذه.
1: جمهور المونديال
3: 2-2.
4: شكرا جوهر فهم. بعد يعني التغيير اللي صار في الإطار الفني، واحد رينا الأجواء تغيرت، رينا حتى يعني لاحظنا حتى هذا في النزل البارح كي مشينا بعض يعني الإطار الفني اللاعبين وكل، لاحظنا حتى في التمارين بتاعهم كيفاش تغيرت. اليوم في الكونفيرنس بريس بقدرة ربي باش نلقاو يعني لغة كلام آخر يعني من عند المدرب، وأنا متفائل بما أني يعني من محبي الفريق الوطني التونسي. نتمنى الفوز وإن شاء الله باش نفوز واحد شيء. دقيقة 35 تمنياتي يعني اللي مركب مش مشكلة، ممكن حنبال مجب.
5: الماتش اليابان هو ماتش مش سهل، إن شاء الله جوهرتنا يديوا واجبهم الوطني بتاعهم إن شاء الله ويحطوا في قلوبهم، وما تعرفش راهي الكورة راهي ما فيهاش حاجة على المسيح. مع الانترنور الجديد هذا مونتالمون ينجم يبدل لهم كل ما كان فما موجود في الماتش السويد، ونتوقع نجم يصير مفاجأة تاع ان بارتو تاع برونوستيك تاع نجم يكون 2-1 للكيب ناسيونال.
1: جمهور المونديال
6: ماتش اليابان ماتش تاع رياكسيون، ان شاء الله الاولاد يفرحونا ويفرحوا الشعب التونسي الكل، يستناو في رياكسيون بيا وقدر ربي في مكان الخير وان شاء الله نجيبوا كان فيكتوار وربح تاعي لتونس في رشاوات.
1: جمهور المونديال عندك دار كهرباء ارض ولا عقار، تحب تشري ولا تبيع وتعمل افار، تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين، كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا. ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990.

0: المجاورة ما تخليهاش في قلبك.
1: اللي يسمى حاجة نحب نشير لها وإن شاء الله واحد من مجلس النواب ولا وزارة المالية ولا الهيئة بالاقتصادي ينتبهوا لها. إنسان مثلا كسور متخرج ولا ملقاش خدمة هذا بالألاف يمشي باش يكون أموره قانونية يحل كود تي فيها طلب كل لطف يراعوا لهم شيء مثلا يعطوهم عام أنه ما يخلصش التاكس ولا حاجة كفاكة حتى اللي يحط ساقيه ويديماري معناها البروجي بتاعه معناها باش يلقى روحه ما هوش معقول أنه مش هرله لين يخلص ومن بعد في آخر العام يتفاجئ أنه يخلص قرابة 25% من الريفوني بتاعه تلقاه في الآخر مسكين يجري كيفاش يفكر الباتون تاعك.
2: راهوني دائم لابد مش يسمعوا كمسؤول من التكوين السياقة حتى اللي بيسبا والله واختر على الكراهب يتجاراو أكثر من لازم يتنطر كما جيت بيلزمهم يكون تأثير متاحهم هذي يعملوا لهم عقل كالتيست هذيك متاع الكود لغوت يبدو حابدين ويبدو يعرفوا قانون الأساسي متاع السياقة رايسوكو نبغتكوا خل في الكرهبة هو براسه بيجيه ونقاه قاعد معانا متالي في الكرهبة يعني وين ماشيين وهذي واحد آخر معناتها أني خليته الأولوية أما يجري برشا نورمالمون ينقص شيء مسيب.
3: أني أمل من كندار أترس على الراجل اللي يحكي على الاستعجالي بالرسمي الاستعجالي ما هوش استعجالي نهار العيد أنا مشيت بدل في الفاطمة مش بدل الفاطمة أنا في نحن في الأعياد والمناسبات ما نبدلش الفاطمة بكل عيد عاملة عملية غرفة محلولة معنا لازم نبدل حضر المستوصف نتاعنا مسكر نهار العيد فاطمة معناها رو استعجالي ليه موجود كل شيء بالفيديو معناها لو هما يرجعوا السلطة المعنية بالأمر ديك ترجع وتشوف الفيديو أو تشوف الحكاية الكلية
4: ونبطئ
3: استهتار في
4: المستعجلين. تعمل زي طريق القواليش مع تمديد درمدين ولا تمثيل هلا ليعقل الشيء 3 عيال محطمين 100 متر 600 متر يبعد 100 متر. شوفونا على حكاية الماء في أقرب وقت هلا دوش لحتى شيء هلا يعقل الشيء ضايع في 2026 ما يعقلش الشيء ضايع حالة مزرية إجا أغزر في طريق القواليش مع تمديد درمدين كيفاش تعيش في طريق القواليش إجا طل هاك البتاع كيفاش يشربوا فيه لا تتشم لا تكره يغسلوا بيه متبشل الدوش ريحانات الزفرة هلا يعقل الزراء واحد يبطل الزراء ليه من القراية ما في حق بيه صلاح الشراب علاش نشكي ونجري من 2013 لتو 16 مطلب ما اسمع حد هو بالبرنامج هاك بالبرنامج مفهم شيء في عايشين في 2026 راه مش عايشين في قرن قداش راه.
5: أنا حبيبة من حمام سوسة نهني أحبادي التوأم هارون وياسين بعيد ميلادهم ونتمنى لهم كل عام وهم حيين بخير ونحبهم برشا.

0: عشرة ليلى البيا مع أحلام غلال مع أحلام غلال على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
1: برعاية
0: بيك اند جريل. تلقى عندها كل الموديلات اللي تحتاجهم، ستايل شيك، كوب إليغانت وكاليتي تفرق. تلقاو كل شيء على انستغرام بيك اند جريل والا في السيت بيك اند جريل .ان ولا كلموهم على 98 632 549. بيك اند جريل، خليك مميزة.
2: صباح الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا ملمومين. ان شاء الله في الخير يا ربي. خليني نقول اللي انا راني اليوم نستنى في النتيجه تاع الباك اكثر من هيلي الباك بيدهم. دوك خليني نقول ان شاء الله يا ربي الفرحه والزغريته في كل الدار. يا ربي ان شاء الله كل تلميذي يفرح، وان شاء الله العام الجاي يكون اتيديون. يا ربي ان شاء الله الحظ للناس الكل. نعرف اللي قلوبكم توا راهي تدق بالقوي، نعرف اللي تستني وفي السويعات هذوما ما نعرفوش اليوم العشيه غدوه الصباح لي ميساج. ان شاء الله على كل حال نقول ان شاء الله الف الف مبروك. اتصلنا الحقيقه لكن مازال ما فماش المعلومه المؤكده للميساج اللي باش يجيوكم والا زاد للنتيجه النهائيه. خليني نقول لكم شهركم مبروك ونشوفوا ديريكتومون مع البيع. مع البيا اليوم نقول لكم ان شاء الله نهاركم مبروك. نعرف لكلكم بيات اليوم في دياركم، نعرف اللي الناس كلها قاعده تحضر فرواحها ان شاء الله ربي يفرحهم. خليني نقول لكم على 73 275 836 300 الف اليوم تكلمونا وتقولونا كيفاش قاعدين تستناو الوقت هذا، كيفاش قاعد يتعدى، كيفاش حضرت رواحكم، شنو الفرحه اللي تستناو فيها، الناس اللي تحب تكلمنا وتتفاعل معنا مرحبا بكم. نستنيكم تكلمونا في أي وقت في الساعة هذه من 9 للـ10 مع ليلى البيا. خليني نقولها يا مرحبا أهلا وسهلا بسابرين اللي نعيت لها أنا سابي، المجاهدة المناضلة، المرأة اللي واقفة على صغيراتها، السيدة هذه اللي تحملت المسؤولية على بكري قاعدة وحدها، لكن تقول لك أنا راني باش نكمل الطريق ونواصله ونكون زاد مع وليداتي الأب والأم والعائلة الكل. صباح الخير صابرين.
3: صباح النور حلومة.
2: يعيش حلومة.
3: الحمد لله يعيشك. الحمد لله.
2: لبس عليك.
3: يعيشك الحمد لله يفضلك عشقت الغالي.
2: دونك قبل ما نشوفوها سابي في بيبيوتي أكيد من بعد مش نشوفوا معها الغبريك دي والجمال والكل. قبل الجمال مش نحكي معها هي السيدة هي ليلى البيا. خليني أقولك ديركتومون كيفاش لقيت الحياة من بعد ما زوجك الله يرحمه توفى.
3: ما يستاهل الحمد لله، ما يستاهل.
2: اي
3: صعيبه شويه في كل شيء. تصور انت مراه، معناها منها مراه منها راجل، تحمل مسؤوليه في كل شيء، قرايه زوج بنات وطفل كل شيء. كما تعرف صعوبه الحياه في كل شيء.
2: صعوبات الحياة في كل شيء. كانت سهلة الحياة عليك وقت اللي كان زوجك الله يرحمه
3: أكيد أكيد موجود. أكيد أكيد.
2: شنو الحمل اللي تزاد عليك بعد ما وفاة زوجك؟
3: زوجي الله يرحمه كان لهب كل شيء، كان واقف على كل شيء، كان حتى في خدمتي، حتى في خدمتي لهي لي بها، حتى يبدا برودوي ناقص ويذكرني فيه، في كل شيء فهمت. ومع اولاده زاد كيف كيف واقف، يحصل على كل حاجه، اكل حاجه قريته عملته، استحقوش حاجه تحبوش حاجه، يخليهم ناقصين حتى شيء.
2: هذه نحكيو نحكيو عاطفيا انسانيا نفسيا، هذه الاحاطه هذه نتاع الولي، ماديا كيف كيف كان هز معاك برشا.
3: اكيد اكيد ما كانش ما يبخلش على اولاده ولا يبخل علينا حتى شيء الحقيقة، معناها الله يرحمه ويوسع عليه.
2: كيفاش نجمت تواجه الحياة؟
3: والله يا حلومة أني من نولي الحقيقة
2: خدتك من الباب هذا روينا اليوم ليلى البيا. الحقيقة فما التفاصيل اليوم اللي باش نعرفوها معاك مهمة جدا. علاش؟ على خاطر احنا باش نحكيو اليوم زادة على انتظارات الباك وانتظارات النتائج. كيفاش عشتها أنت؟ كيفاش عشتها الحالة هذيك؟
3: ستريس ستريس كبير كبير كبير برشا ستريس. تصور أنت ستريس تستنى فيه وحدك، معناها مني ما نحبش نستريس في بنتي اللي هي معناها ومني نصبر في روحي ومني نقوي في روحي ومني يا ربي يا ربي معايا والحمد لله ربي معايا ونجحت بنتي وان شاء الله عام جاي كناش عندها تخرج ولاباس غسرت كل ام غسرت كل بو غسرت كل ولي والحمد لله وكل غسره بنصر بقدره ربي
2: ما مش كان بنتك انت عندك ولدك زيد
3: عندي ولدي ينجح بك
2: اللي هو بعد
3: لا
2: قبل
3: براءه هو قبل براءه نجح محمد في جويبه وتوفى في اوت الحق عليه
2: الله يا
3: حق فرح بالباك نتاعو
2: الحمد لله الحمد لله
3: الحمد لله يا رب
2: وفرح بالباك تاع براءة زادة
3: لا لا براءة بعد براءة مخاطر عودة الباك
2: عودة
3: الباك عودة البريود هذيك ما نجحتش خاطر اجا ولادي كل ما نشوفش الحقيقة فك البريود هذيك نتاع
2: الخطر
3: خاطر بكلهم على الاخر مروا بفترة نفسانية كبيرة كبيرة برشا خاصة ولدي الكبير
2: باهي انا نحب نعرف المرأة المجادة والمناضلة كيفاش لبست الكسوة هذيا لبستها من قبل ولا لبستها وقت اللي توفى
3: لابسه اشطر بشطر كيفاش قول لابسه قبل شويه نعاونوا بعضنا واقفين نزوز مع بعضنا جنب في جنب ومن بعدك هاو ما عندك حتى اختيار حلو
2: ايه
3: عندك حتى اختيار يلزمك تقفل ولادك يلزمك تقفل الدنيا يلزمك تقفل الظروف يلزمك تكون مراه وراجل في نفس الوقت يلزمك وكل مراه كيفي اني نفس كلنا بريسك اللي معناها كيفي اني ونتحاوروا في الموضوع ونحكيوا فيه كيف تبكي وحدك
2: اي
3: يلزمك نفسيتك تطيح وحدها مورالك تطيح واحد وتهز وحدك كيف ربي معك
2: اي دونك القوة خديتها منك الظروف هذيك ومنك الظرف
3: هذيك الحمد لله عندي لي سوتيان مغال من كل بلاصة الحمد لله دارنا صحابي
2: الحمد
3: عندي
2: لله.
3: صاحبتي الله يرحم والدين والديها بالحق معنا صحابي واحدة واحدة وخاصة فيهم أختي وعزيزتي وفاتن
2: أي نشكر أن نحيوها برشا فاتن الحقيقة الحقيقة من الناس اللي تفرح كي تعرفها وتكون معاك سند دونك سند أنت متاعك أولا الساعة ربي سبحانه وتعالى
3: أكيد حكم
2: ثم
3: ربي
2: ثم قوة شخصية لهنا ثم تحديات
3: أكيد أكيد فما تحديات كبيرة
2: مش كله تعدي لك لبيوغوز
3: لا لا لا لا فما حد شيء سهل يتعدى
2: حلوما شنية الوجيعة أكثر وجيعة أنت قعدت لك بعد وفاة زوجك وتحملك المسؤولية شنية أكثر وجيعة قعدت لك
3: أول حاجة هي كونك أنت يلزمك توصل بولادك أمانة هذيك عطاها لك ربي يلزمك توصلها حتى غدوة تتحسب بها وزيد الوجيعة الكبيرة الكبيرة من أقرب الناس لك من أقرب الناس لك اللي أنت نورمالمون تلقاهم حاضنينك عندك أيتام ومش توقفوا معاهم الكل كان تلقى روحك في حالة أخرى في إيتاء أخرى وفي ظروف أخرى
2: في ظروف
3: قوية
2: أخرى.
3: قوية برشا قوية ظروف قوية برشا ظروف كونك أنت تخرج من دارك ظروف كونك أنت أني نقول كل مرأة توقف الروحة وتقول يا ربي وتشد في ربي ما تخافش ربي معه ربي حلي أبواب خلي من أوسع أبواب وفي راحة كبيرة ونعمة كبيرة وولادي أصلا نفسانيا نرتاح
2: الحمد لله معناها أنت وصلت خرجت من دارك
3: خرجت من دارك
2: وكيفاش نجمت تتواجه من بعد وليداتك كيفاش نجموا يتأقلموا مع أماكن أخرى
3: حكينا الناس الكل مع بعضنا حكينا معناها أني وولدي وبناتي الزوز حكينا في الموضوع قالوا لي يا ماما من الويش العصا في يدك اللي عملت أنت احنا بدنا نحب نتفرج ضغط كبير برشا حلوما ضغط بالحق معناها راجل ما يستحملوش كان جي هو الله يرحمه موجود ما يستحملوش
2: ما ينجموش
3: هذاك
2: علاش نقولوا احنا المراه راهي قويه برشا راهي ولا تستهينوا بالمراه على خاطر راهي الحق هي عماد البلد
3: المراه خاطر وخاصه تبدا سايك تهز تهز تهز تهز تهز ومن بعد تولي كل بركان معناها فهمت حتى كي تفيض الروح حتى كي تبكي الروح ما تحبش تبين لا قدام صغارها لا قدام امي لا قدام عائلتي وعمرك ما تبان ضعيفه ديما تبان قويه
2: وهذاك مهم جدا لكن راهو اكتساب الشخصيه هذيا ماهوش بالسهل يلزم يكونوا عدينا برشا تعب وبرشا ظروف صعيبه دونك هذاك علاش البيا اليوم حبيتها تكون سيده الحقيقه صبريه نعيط لك انا
3: صبريه
2: دونك حبيتها تكون معانا في البيا اكتشفتها الحقيقه من خلال الغبريك نتاعنا ببيوتك حكيت انا وياها لقيتها امراه مناضله دونك تحيه ليك
3: يعيشك
2: ان شاء الله ربي يفرحك بصغيراتك
3: الكل يخليك حلوه
2: ربي يخليهم ونمشي ومن بعد شوية بعد الفاصل الإشهاري وموزيكا زيدة نرجع لبيبيوتي
0: للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105
1: جوهرة
4: FM بيبليسيتي
5: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحلموا فايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
1: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
5: مع تونس فايقين للتسعين.
1: عندك أورانج.
4: Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybride, choisissez simplement l'hybride qu'il vous faut. Tiggo 4 pour la ville, Tiggo 7 pour la technologie, Tiggo 8 pour l'espace, Tiggo 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybride, l'hybride qu'il vous faut.

0: مع بوريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: بوريدو طور عالمك.
2: جوهرة أفلام
3: بوبليسيتي.

0: تسمعوا كل نهار سبت من للبيه من 9 ل 10 تصبح مع احلام بلال. بي بيوتي بي بيوتي
1: بي بيوتي اكيد نستناو في الموعد نتاعنا زيدا اللي نحبوا فيه نكونوا من جميلة الجميلات، تكون ديما زينة، تكون ديما محلاك، ديما تستحفظ على البشرة متاعك، تستحفظ على زادة شعرك. لي ماسك باش نشوفوا اليوم شو ما لي ماسك خنبدأ بيهم أنا زادة من اليوم في شعري. نشوفوا زادة توندونس شنية المكياج هكا، شنو ما السنة الألوان اللي خارجين زادة يظهر لي فما برشا حاجات رجعت. هكا ولا ما خيرش منك انت الخبيرة في التجميل، خلينا نحكي مع سبي اليوم اللي جاتنا مسيحيين العزيزة الغالية. دونك نوجه لهم تحية الناس الكل ونقول لهم إن شاء الله نهاركم مبروك، ونقولوا زادة لو خيتنا اللي في الساحلين والكل إن شاء الله يا ربي تنتظروا في نتيجة البكالوري إن شاء الله كما يحب خاطركم.
2: ربي نجحهم وربي يوفقهم وربي النجاح للجميع إن شاء الله.
1: أمين يا ربي
2: إن شاء الله ربي لا تحرمهم فرحة الباك.
1: أمين يا رب إن شاء الله ربي يفرحهم إن شاء الله كل التعب وكل شقاء يلقى النتيجة نتاعو كسوة تلامذة زادة اللي تعبوا.
2: أكيد أكيد
1: والأولياء اللي صرفوا وسهروا وتعبوا زادة
2: الباك الحقيقة ديما يكون الأولياء الباك ديما للم والبول.
1: اي يقول باش ننجح لك اي
2: باش ننجح لك اي باش ننجح لك
1: اي ماني نجحت لك عاد في الباك اي باش نتموا النجاح اكيد العشويات باش تجي
2: بالطبيعه مالك
1: اكيد والقعدات واللبسات والشعر والمكياج يحكي لنا شنو نبداو بالمكياج.
2: اي توندونس السنه نتاع 2026 تمشي مع الناس الكل، الناس الكل خاطر الكولاريت رجعت الروز الغوز والموف البواد غوز الغوز بانواع الكل
1: كي نحكيو عينين وفم
2: الكل كل كل الكل كل ولا المكياج توا على ترونسبارون معناها كيما لون العينين كيما لون الفاراجو كيما لون الروج عليفر الروج عليفر رجع في ترونسبارون معناها طون تاع الكونتور كيما طون تاع الروج عليفر يكون في الفاتح فهمت حتى
1: حرتنا متسيرات اليوم على خاطر ما نجموش ما تصاروا تاع الناس
2: تصاروا الناس ما نجمش
1: نجموش نحطوهم
2: ما نجمش نحطوهم كل كي رجع الكونتور زاد نتاع قبل نتاعنا نتاع
1: الكونتور الكونتور نتاع الفم
2: نتاع الفم الكونتور
1: يكون غامق والبارد
2: هذا رجع زاد الكل كي المكياج زاد سموكي انواعه البنسو ترانسبارون الخفيف على الخفيف مش كل غليظ اللي يبدا فهمت تبدا العين يشون كريم مجبوده برشا كوليكي على خفيف على ترانسبارون فما عندنا اللي بلاش زاد اللي فراجو زاد دوكم زاد كيف كيف ركزوا برشا على الغوز وعلى النيود نيود غوزي نيود بانواعه زاد كيف كيف فهمت حاجات باستيل حاجات كلها باستيل نتاع
1: اما معناتها موجودين هذوما ديما
2: موجودين سني تركز عليهم اكثر هو المكياج راهو بحر فهمت المكياج راهو بحر وكل واحد شنو يخرج على واحده لوحده تقول لك نحب سامبل يخرج عليك كان حاجه معناها غامقه حاجه اوزيه والكل كي فهمت
1: المره الجايه ماذا بينا تحضرنا اون بوتي فيديو تورينا كيفاش نجمو نخدموا العين مثلا الكونتورينغ كيفاش ساعات الانسان يوقف
2: ان شاء الله كوريكسيون تاع الوجه تنجم تعمل حتى في الدار واحده
1: بالضبط
2: وانت تبدا مزروبه ما تستحقش معناها باش تمشي
1: شنو نشريو شنو ناخذوا مثلا البلاك شنو ما اللي باش ناخذوهم باش ناخذوا الالوان شنو ما كيف كيف كيفاش نعملوا كونتورينغ سي امبورتون سي امبورتون راهو توا احنا حتى في العروسات ساعات نبخلوا على المشي
2: أكيد على خاطر تجيك مشي على غفله تكون مش ناوي اكيد
1: عندك حجامه وانت تحضر في روحك ماذا بينا
2: فما دي باليت
1: دي
2: باليت يبدا دي باليت فيهم دي كولور يبدا هما توندونس ليكيد دي بات مش دي بودر فما دي شانجمون معناها شانجون لي كولور اللي فيهم في الغوص في فما الغوص فما الغونجي فما الفير هذوما تنجم تصلح بهم معناها البلايص كيبداو غامقين بلايص فاتحين
1: لي سيغن مثلا
2: لي سيغن الكل اللي كاين
1: لي سيغن سبي لي سيغن كيبداو موجودين مش طول نحطوا الكونسيلر
2: لا لا لا ما نحطوش طول الكونسيلر
1: فما لون يتحط
2: يلزم ننظفوا الاول الفوق قبل نظفوها بالباي وتحط الباز نتاعك صعب تخلي وجهك يشرب لي كريم هيدراتون انت سويفون لا بو نتاعك الكل كي وبعد تحط الكوريكسيون فما كوريكسيون معناها هو كولور يبدا موف ولا غوز ولا فهمت يتحط تحت العين استومبي بالباهي بالباهي معناها تنظفوا بالباهي بالباهي تركحوا الكل كي تخليه طون دو بوز شويه وبعد تحط تحت اللي سير لونتي سير
1: دونك لونتي سيرم
2: يضوي العين ويرفعها شويه.
1: اي اما شفت انا يحطوا زاد اورانجي ثم
2: اي اي اش قلت لك فما لون اورانجي هذوكم يبدا تحت ما بين الخدين كيفاش نقولها وما بين لي سيرن فهمت يطلعوا بهم ايشون كري الفوق على عين باش يبدا الوجه مجبود ما يبداش الوجه طايح هابط فهمت ديما نخدموا الفوق كيفاش نقولها ديما نجبدوا صحي تيكي كيفاش تبدا العين يشون كري الفوق تبداش العين هابطه معناها تقولش عليها مرأة كبيرة كما نقولوا خاطر حتى المرأة الكبيرة عندها مكياج راهو معناها مش مخطرة
1: مرأة كبيرة ما شاء الله ولينا نشوفوا ساعات نشوفوها تبدا كبيرة كبيرة كبيرة وبعد في المكياج ما شاء الله صغيرة بالكل ساعات يقولوا حرام عليكم يا نرجس مش نقولوا ساعات والله ربي يهديكم
2: ربي يهديكم يقول لك اسمع يقول لك والله لا عرفتها اي ما عرفتهاش هذه اللي كانت ما عرفتهاش
1: يسلموا عليهم ساعات في العرس ويخلي خالته في الدار نوى يلقى يقول
2: الله يصدقني حلوما ساعات رجال في نساهم والله لا يعرفوهم
1: دونك احكي لنا على المكياج تو مازلنا باش نرجعوا اكثر بيان سور للتفاصيل كل مره كيفاش في بيوتي دونك نمشيو في ساعه ولا الكيراتين ولا البروتيين شو منصوح به بالنسبه لسيفاتيني لي ماسك نعملوهم في الدار
2: والله اللي ماسك اللي في الدار كما قلنا صرتو اللي شعرها يبدا مهلوك بالصبغه وبالليناش وعامل البروتيين اغلب العباد الكل اغلب الناس كلهم ما عادش ينجموا يقعدوا من غير بروتيين وما غير كيراتين بون البروتيين والكيراتين سويفون انت والشعر فهمت معناها انت والكاليتي نتاع الشعر تستحق كيراتين وتستحق بروتيين سورتو نستعملوا حاجات بيو معناها كي مش متقاسون فورمال تقاسون فورمال 100% فهمت تبدا سلسوسه صغيره من الفورمال والكل ناخذوا اللوفيرا واحد لوفيرا قشروها مليح مليح ناخذوا ليجيل اللي في وسطها ونحطوا مغرفه صغيره ماسك نتاع شعر ونحطوا مغرفه عسل العسل الباهي للشعر يشدها اونتي شوت للشعر على العسل ونحطوا دي قوت نتاع سيروم ولا قوت نتاع زيت فهمت خلطوهم الكوليكاي مع بعضهم مع بعضهم الكوليكاي ونخدموهم كيما نعملوا التانتور فهمت بالماش بالماش كيما نعملوا التانتور صدقني واظب عليها وتولي ما عادش تستحق للبروتيين ولا الكيراتين ولا تولي لقى في الشعر فهمت وشعر تصلح تكون فخشي معناها مقسومه اثنين الشعر تتصلح مع شويه معناها تحفف شويه في البوانت والكوليكاي
1: تري بيان دونك هكا ونلقاو شعيراتنا تبدا مرتاحه اليوم انا مش نعمل قلت ربي تلقاو غدوه شعري اطخبا
2: حلومه المواظبه فماني اللي
1: مش من المره الاولى
2: لا لا مش من المره الاولى ما نصورش من المره الاولى
1: فرحانه انا قلت غدوه نجيب بها بتحريرك
2: يا بتحرير يا بتعطيك شويه يعطيك شويه وبر
1: يا رعش يا رعش دونك هذه الاستيوس ان شاء الله الناس الكل تاخذها بيان العسل باهي برشا
2: خاطر احنا اغلبنا احنا توانسه خاطر احنا افارقه فهمت وشعوراتنا غامقين وخشين وسخان معناها في السخانه في ساعه ما يتفتت في ساعه ما يترشق وفي ساعه ما وتو صيف ما تجيبش تخليش روحك مش مقدوده ما تخليش شعرك فهمت مناسبات برشا والكل هيكايا وربي يفرح الناس الكل
1: يفرح الناس الكل سبي يعطيك الصحه في بي بيوتي تلقاها معنا كل سبت ان شاء الله في ليلة البيا كل مرة استيوس مرحبا بيكم مرحبا بالساحنين خليني نقول لكم زادة شوية أخرى باش تلقاو اللبسة المزيانة وتلقاو الموديلات الحلوة للوين الشابة زادة ولا كوب اللي تحبوا عليها واللي تويتي كل بدن يلا بعد شوية مع بينك اند جراي

0: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا، ان شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم ان شاء الله يكون مزيان. كيفكم الكل؟ دونك نخليكم توا في الموعد باش تكونوا مع بينك اند غراي. هو نهير كنا شباب برشا الحقيقة، كنا ضيفين عند لمونة في بينك أند غراي، كنا ضيفين احنا وفريق الجوهرة فهم، دونك كان نهير شوتينج شباب برشا الحقيقة، كانت أحلى الموديلات واللي كوب جدد كلهم الحقيقة. البلاصة كانت ياسر شابة تاخو العقل، خاصة كي يكون فيها الألوان المزيانة أمتع ليسات اللي موجودين. ليسات هذوما أنواع وأشكال فيهم لفاسون المزيانة، الفاسون اللي تخليك تحب روحك برشا. كل إنسانة فينا، كل مرة فينا باش تلقى شنو تحب، هذا الكل زادة تلقى كل قطعة تنسيك في الأخرى الحقيقة، من اللون المزيان، من الفاسون الحلوة، تلقى متاع العشوية، تلقى متاع السهرية، تلقى زادة كيف كيف متاع الخرجة العادية، تلقى زادة وين باش تختف روحك توصل تقضي قضيات وترجع. نجم زادة تلقى الليامات هذوما وين ثم الباك، وين ثم إن شاء الله نجاح وليداتكم الكل، وين تمشي وتهنيو تلقى زادة اللبسة الحلوة اللي تحب عليها، كسوسوا من روب زادة تلقى الفاسونات المزيانة، من الليسات تلقى الحلوين، للوين التوندونس كلهم موجودين مع بينك أند غراي. بينك أند غراي تخليك ديما فرحانة وما تخممش حتى لا في عرق لا في سخانة لا حتى شيء، دونك القماش ربخ والحقيقة على قطن وترتاح به برشا. خليني نقول لكم زادة الديزاين راهو مدروس، كل واحدة تلقى روحها في اللي تحب عليه، هي الألوان اللي تعطيك البهجة هي اللي تخلي لك وجهك ديما قلوي وديما شيخ وديما يضحك وديما فرحان. نقول لكم أنا الحقيقة ما تنجموا تلقاو شنو تحبوا عليه كان مع بينك أند غراي. زادة تنجموا تكلموهم على 98 632 509 40 pinkandgray.tn الحقيقة ما تنجموا تلقاو كل حاجة البيع عندهم، تلقاهم على الباج فيسبوك سوغ انستغرام. لمونات وعدكم برشا حويج مزيانة، تقولكم تنجموا تكلموني في أي وقت حويجاتكم توصلكم خلال 24 ساعة ماكسيموم. الجارانتي اللي كبير برشا هو الحقيقة سيرفيس أبري فانت. لمونة تقولكم فريات ما تنجموا تكون كان مع بينك أند غراي.
1: لا بدنا

0: بلاش وانتو بلاش انا واجي وانتو بطاطا
1: كل نهار سبت بلال بيا من 9 ل 10 تصبح مع أحلام بلال. ملا أنت مع ريما. ملا أنت مع ريما.
2: وصلنا الملا أنت مع ريما وجو اليوم الحقيقة جيت فرحانة برشا أنت ريما اليوم.
3: نحب روحي فرحانة برشا باش العائلات اللي في تونس الكل نحبهم يفرحوا السنة.

0: اليوم سبيسيال باك، اليوم تقول نحب نعطي برشا تفاؤل وطاقة للناس اللي تستنى في النتائج، واللي هي مش معناها العمر الكل في الاخر بالكل هي نتيجة فقط. ما نحن لازمنا نرادعوا شوية، نحب نستفرح. احنا
1: فرحة النجاح وحدها
0: نحبوا نستفرح
1: بطبيعة،
0: اما نتقبلوا كل الاوضاع.
1: لا بطبيعة هذيك هي الا كاتب ربي سي
0: ان شاء الله. ما كاتب ربي كان الخير يا رمرومة. دوك اليوم جيتنا وجبت لنا الفال الحلو، قلنا خلينا ناخذ معاك شوية وقت اليوم.
1: ايه.
0: يلا رمروم.
1: ما هو يقول لك الباك زهرات.
0: اي
1: والزهر هذايا الناس الكل تخاف منه. ان شاء الله ربي يعطي الزهر لكل دار وكل وليه وكل فكر والناس الكل، وربي يفرحهم الناس الكل ان شاء الله.
0: امين يا ربي.
1: ونبدا برج الحمل. برج الحمل صحيح انت متقلق وخايف ومن الحالات اللي انت تقول اني ربما تصير ليش اي حاجه حتى من الباك، كل شيء فيها خير. وكان حاجة نجحت ولا ما نجحتش تنجم تنجح في حاجات أخرى هيك، ولي أحلام من الدنيا ما توقفش. سبحان الله، لحد يوقف على حد. يا برج الحمل ما تخافش من الدنيا، يزم تكون تواجهها وإن شاء الله تنجح
0: يا رب إن شاء الله.
1: برج الثور، أمنيتك تتحقق وأمنياتك الكل إن شاء الله تتحقق، وعلى قريب الأمنية هذه تنجم تكون في نجاح في إنسان عزيز عليك اللي أنت تستنى في حاجة مش يفرحك. وإن شاء الله الدمعة مش تهبط يا برج الثور، إن شاء الله دمعة الفرحة
0: إن شاء الله.
1: أما ما تحطش في بالك برشا، ما تركزش برشا، يلزمك تكون في الواقع. ما خلينا ديما في جديد إن شاء الله يا برج الثور. برج الجوزاء، فرحة فرحتين في العائلة، نجم تكون خطوبة، نجح في الباك، حاجة مش تقدم فيها إن شاء الله وبإذن الله يا برج الجوزاء. أما عندك إنسان مش يعاونك، ما توخرش بالتوالي، ما تأيسش في أي حاجة، لازم تقول ننجح وفوق كل شيء مش تنجح إن شاء الله. برج السرطان، مالك وفلوسك وكل وثيقتك بالله هو على الكل إن شاء الله وبإذن الله، فما طريق لأنتي مكش ماشي فيه مريقل يا برج السرطان، رد بالك منه. والخلطة ابعد عليها يا برج السرطان، عندك خلطة السوء. برج السرطان يزم يبعد عليها ككبير كصغير، أما عندك قسم ورزق مش تجري عليه، وعندك حاجة فورماسيون، عندك حاجة مش تقرأ، عندك خرجة لبرا إن شاء الله وبإذن الله.
0: السرطان قريب هو توا ليامات اللي توا جيموه احنا توا ايه. توا مازلنا في الجوزاء،
1: مازلنا في الجوزاء. تحب نركز في الجوزاء؟
0: الجوزاء عطيهم حويجة. زيدنا على الجوزاء شوية،
1: زيدوا ثلاثة ورقات
0: اي على الجوزاء. سندس ان شاء الله كل عام وانت بخير. اسمع حظك يا سندس توا الدكتوره سندس.
1: برج الجوزاء الروتين اللي انت عايشه فيه ما نحبكش تتعايش فيه، خليك في الحاجه اللي انت في مخك ويزم انت مستقره فيها. اما فما خدمه فما حاجه اللي انت خايفه منها ما تخافش، قدم يا برج الجوزاء. وبالنسبه للحب فما رجوع حبيب، ورجوع حبيب هذايا موش مركز معاك متاع مكتوب، معناها رد بالك، ركز في حاجات أمور عاطفية في المحبة في العشق، خاصة المدة هذه برج الجوزاء. أما عندك ورقة الحظ، والورقة الحظ هذه تنجم تكون في مصلحتك وقرار صحيح، وعندك حق مش تاخذه يا برج الجوزاء. إن شاء الله وبإذن الله.
0: السرطان
1: هو قريب
0: قريب، لازم نعودوا للسرطان توا، ركزوا له. سرطان يبدا جمعة جاية جوخوا
1: ان شاء الله، يبدا من 21،
0: يبدا من 21 اي فلا قريب قريب.
1: برج السرطان
0: تعلمت، سمح تعلمت يا سمية
1: انا تحفظت
0: وليت تحفظت وليت نعرف السرطان وقتها وشكون تركز شكون كم تغيب كتغيب انت بلاصتك.
1: برج السرطان تتوافق ما بين برج الحمل وبرج الجدي، خاصة مش يجي منهم حاجة مزيانة بارشة المدة هذية، ويزمك تكون واعي مستقر وفي الحاجة اللي أنت تحب عليه. صحيح تغدرت خاصة المدة هذي، ولا تكون مش تتغدر بالك وحل عينيك من العباد اللي تخدم معك، نجم تكون ناس ألم قراب لك، فما حاجة مش تكتشف يا برج السرطان، رد بالك من العائلة ومن الكلام وتشهد صحيح الكلمة الحق، أما لازم تكون في مصلحتك رد بالك برج السرطان. أما عندك أمنية مش تتحقق لك، والأمنية هذه مش تحلك ألف باب، والباب هذا مع برج الأسد، برج السرطان ان شاء الله وباذن الله. توا نرجع برج الاسد.
0: اي
1: برج الاسد هو عندك كادو مزيان، عندك حاجه مش تفرحك، عندك طريق مش ماشي فيه ان شاء الله وباذن الله، اما عندك قرار اذا مش تاخذه انت نجم يعطلك في برشا حاجات. خدم مخك، ما تكونش موخر بالتوالي، خاطر كان حاجات مش تسمحهم لقدم ولا حاجات تسمحهم بالتوالي. لا خلينا في جديد يا برج الاسد، خاصه الفتره هذه. عندك انسان مش يعاونك ويقف معاك، ينجم يكون بفلوس، ينجم يخلص لك ديون، ينجم عندك هيك مناظره، عندك كونكور مش يعاونك في الانسان هذايا ان شاء الله باذن الله يا برج الاسد. برج العذراء تقول ديما نتقدر وديما تاعب وديما متقلق، شو باش نعمل، كل شيء بالقدر والمكتوب. اما امور مكتوب ديما مصعبه عليك، وديما تحس حاجه مكتوبك رزين شويه. فما دعاء يتقال، وكن لا يكون في الانسان اللي يمشي بصفه القلب نتاعو وقلب الصافي. ان شاء الله يا برج العذراء عندك فلوس جايتك، يعني لازمك تعرف وين تحطها. ولساعات ديما تقول الفلوس ملح، وعمره الانسان يقول فلوسي ملح.
0: شو نقولوا ملح؟
1: ربي يرزقنا برزق الحلال، وربي يحلها في وجوهنا، وديما يدير حلوله، وديما ربي يفتح علينا. من الانسان كي ينوي الشر ولا ينوي كلمه الخايبه مش باهره، ديما تكون طاقتك ايجابيه. برج العقرب برج العقرب تقول امنياتي كل ما تحققتش، ربي حقق لك امنياتك، وربي مش يصف لك الحق نتاعك، وربي مش يهدي الناس الا هما عملوا لك حاجه خايبه ما تعرفش عليها، وكل شيء تخزر بعينيك، وخاصه المده هذية. وعندك فرحه فرحتين، عندك مكتوب قريب. اما انسان بواسطه، انسان هيك فمش كومش يتقربه لك، فما حاجه قريبه. برج العقل. برج الميزان. برج الميزان ان شاء الله ما تكونش الغدره قريبه، ان شاء الله تكون بعيده، اما رد بالك على صحتك يا برج الميزان، صحتك ثم صحتك، ودعاء الوالدين في جرتك يا برج الميزان، ديما في جرته ودعاء الوالدين برج الميزان، ربي ينصر
0: عليه.
1: اي وربي ناصره في كل الحالات، حتى حاجه يتقلق منها ربي يعوضه بحاجه اخرى ان شاء الله وباذن الله. اما عندك شعله من طرف ثالث، نقول لك رد بالك منها يا برج الميزان. شنو شعله من طرف ثالث؟ فما معناه طرفين، انسان ثالث مش يدخل في الخط،
0: مش يدخل في الخط ويفرق ولا
1: اي نجم يكون يفرق. ما ثالث كيما يكون كان اللي يفرق، كونش يعني الناس اللي تخاف. رد بالكم يا برج الميزان. برج القوس متشكب على الناس الكل. برج القوس صحيح فما مشاكل في العائله، والمشاكل الذي تنجم تتقلق منها خاصه من المده هذه، اما اني نقول لك ما تخافش المشاكل الا ما لا تتفض من العين ومن الحسد. رد بالك يا برج القوس. اما متشكب على الناس الكل، عندك خلاص ديون، عندك حاجه تستنى فيها، تقول عندي التابع، نقول لك ما عندكش التابع، ما عندك حتى شيء، ما تتوهمش، تقول احلامي خايبه، ذاك قدر ومكتوب، حاجه متكتب ربي، خاطر احنا عايشين في الدنيا هذيك ضيوف.
0: اي
1: والضيافه هذيك ما تدومش، خاطر الانسان يلزم يعمل الخير ان شاء الله وباذن الله. برج الجدي عندك امنيات مش تتحقق برج الجدي، اما عندك سفره تنجم تكون في مصلحتك، والسفره هذية تقول انت معطله في الحالات الكل، اماني نقول لك لا، كل شيء فيها وقته، وكل تاخيره فيها خيره. برج الجدي خاصة المدة هذية، وتقول أنت مكتوب وسفرتي متعلقين بالسفرة هذه، نقول لك لا، ربي لم كتب كل شيء، نجم الخدمة الجاية توريك برشا خير، أما عندك انتصار وعندك حق في الحاكم مش تاخذه.
0: باهي برشا. أي
1: برج برج الدلو. برج الدلو كل شيء تغزره بالتوالي، أما مش تربح، أما برشا أناثي ينغروا منك ويحسدوك يا برج الدلو، خليهم التالي. قدم ما توخرش، خاطر انت قدم ربي مش يعطيك، خاطر انت قلبك صافي وقلبك باهي. برج الدلو ما تبكيش، الدمعه ما عندها ما تزيدك، صحيح الانسان يفرغ قلبه بدموع، اما ان شاء الله فما برشا خير. برج الدلو السكينه والدغره اللي جاتك مش تتعلم منها، والكفه اللي جاك مش تتعلم منه، على قريب قريب ان شاء الله وباذن الله. برج الحوت ونهايه برج الحوت الابراج الكل، ان شاء الله في الفرحه هذه تكون تجربه، والفرحه الثانيه ولا الثالثه تكون تجربه لك انت، ما تحكيش الحاجه اللي تحكيها، ما تصيرش يا برج الحوت، خاصه المده هذه، صحيح جايتك فلوس وجايتك حاجه اللي انت مش تجري عليها، اما فلوس محدودة قد جيبك وقد المصروف متاعك، ما تكونش القارين مسيطر عليك يا برج الحوت خاصة المدة هذه ويفرقك من برشا عباد. خدم مخك وكون قريبة لربي خاصة المدة هذه. برج الحوت يزم يكون قريب لربي خاطر فما حالات تمس فيها حتى في أي حاجة، حتى تكون في شربة ماء، وربي يهدي الناس الكل.
0: أمين يا رملومة، يعطيك ألف صحة. دونك إن شاء الله الناس كلها تكون فرحانة، إن شاء الله العائلات الكل تفرح يا ربي والتفائل. دونك القوة ريما شقرة على صفحتها،
1: ريما شقرة صفحة متاعي الانستغرام ريما شقرة، عندي فيسبوك زادة تفسير أحلام سرك في حظك ريما شقرة. واللي يحب يتصل بي على الواتساب 94 423 260.
0: وانا زادا خليني نقولها فاتن حبيب ومنى الحبيب الأخوة زوز، نقول لهم يعطيكم الصحة اللي ديما في المتابعة الحقيقة، وديما آراءكم راهي وصلت لنا وديما نفرحوا برشا بيهم آراءكم. زادا كيف كيف غنوشي ليلى الحقيقة نقولها يعطيك ألف صحة. دوك زادا تحية كبيرة نحبها، تحية للأمنية السيدة ابتسام الحقيقة على حسن أخلاقها وعلى تقديرها الكبير للمواطنين وقدش توسع بالها. زادا نقولك تحية كبيرة ليك من خلالنا احنا ناس الكل. كيف كيف سي حبيب امني، خليني نقول القنطاوي كيف كيف يقول لي نحب نسلم على زوجتي وعلى بنتي، وتحية لجميع خيانا الامنين واقفين الحقيقة توا تمشي تلقى الامن في كل بلاصة الحقيقة تمشي في الامان. دونك ما نجم نقولهم كان يعطيكم الف صحة وربي يشد لكم بصحتكم زادة كيف كيف، وتقعد ديما تونس الامن والامان يا ربي امين. دونك هذا نختم به كلامنا. خلينا نقولها سمية الصغير كنت معنا في الاخراج التقني، يعطيك الف صحه. الاخراج الرقمي نرجس قلاله، يعطيك الف صحه. وسوسو الحقيقه سعاد اللي عملت مجهود اليوم، حبينا نتصل بحد من الحقيقه المسؤولين بوزاره التربيه لكن تعذر عليهم الكل، ما زلت ما عندهمش المعلومه اللي نجموا يفيدونا بها خاصه في الارساليات القصيره هذيك، والا النتيجه وقتاش بالضبط. دونك ان شاء الله بالنجاح ليكم الكل. أنا أحلام غيلان نقول لكم إن شاء الله توصلني المعلومات الكل وتوصلني لانفورماسيون عليكم لوليداتكم، إن شاء الله نجحوا وتكون كتزغريتا إن شاء الله. موعد غدوة موزيك جينا يكون الكل فرحة معكم. الناس الكل يلا باي باي، وخليكم مع باقي برامج الدنيا وما فيها.
2: تسمعوا كل سبت 9-10 ليلى البيا مع أحلام غيلان، مع أحلام غيلان على جوهرة اف ام تي في.
3: برعاية
2: بيك اند جراي، تلقى عندها كل الموديلات اللي تحتاجهم، ستايل شيك كوب إليغانت وكاليتي تفرق. تلقاو كل شيء على انستغرام بيك اند جراي وإلا في السيت pinkandgray.in، ولا كلموهم على 98 632 549. بيك اند جراي خليك مميزة.
4: جوهرة اف ام، téléchargez notre application Jaura FM sur App Store et Google Play. L'application Jaura FM dit maman à l'App Store ou à Google Play. Jaura FM.
5: Publicité.

0: مع بوريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: تخبز ما يكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونرسوهم باش ناكلوا الحشيش، ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتنسد عليه ناكلوهم ماكلة.
3: الكراسي في سنة تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
4: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود باي بيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج.
5: جوهرة
6: بيزنس نيوز.
7: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. مصالح المراقبة الاقتصادية باشرت بالتنسيق مع المصالح الأمنية منذ بداية شهر جوان الحالي جملة من التدخلات الرقابية المشتركة النوعية اللي تهدف لدعم القدرة الشرائية للمواطن من خلال التصدي للممارسات الاحتكارية والزيادات المشطة في الأسعار بمسالك توزيع المواد الاستهلاكية الأساسية وتعديل مستوياتها على عين المكان. وأسفرت هذه التدخلات حسب ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة التجارة على رفع 4611 مخالفة اقتصادية، منها 2068 مخالفة في المنتجات الفلاحية والبحرية و1533 مخالفة في المواد الغذائية، كما بلغ عدد المخالفات المرصودة في مجال التجاوزات السعرية والاحتكارية 1335 مخالفة تم على إثرها حجز 49 طن من الخضر والغلال وكميات أخرى من المواد الاستهلاكية. ووفق ذات البلاغ، ساهمت هذه العمليات الرقابية النوعية والمسترسلة في تخفيض الأسعار وانفراج مستوياتها لأغلب أصناف الخضر والغلال واللحوم البيضاء، على أن يتواصل تنفيذها بصفة يومية خلال الفترة القادمة لمزيد العمل على التخفيض في الأسعار وترشيد مستوياتها حسب ما جاء في بلاغ وزارة التجارة. وزارة التشغيل والتكوين المهني تنظم يومي 24 و 25 جوان الحالي بمدينة الثقافة بتونس الملتقى الوطني للتكوين المهني 2026 تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن حسب بلاغ للوزارة، اللي أضاف أن النسخة الثانية من الملتقى تنعقد في إطار برنامج تكوين اللي تشرف الوزارة على إنجازه بالشراكة مع منظمة سويس كونتاكت ضمن التعاون التونسي السويسري. وسيتم خلال هذا الملتقى اختتام مسابقة المتكون المبادر لتتويج أفضل 20 فكرة مشروع على المستوى الوطني. وهذا الملتقى يهدف إلى مزيد التعريف بمختلف الاختصاصات التكوينية اللي توفرها المنظومة الوطنية للتكوين المهني العمومية والخاصة وأفاقها التشغيلية وطنيا ودوليا، إضافة إلى دعم التوجيه المهني والإحاطة والمرافقة للراغبين في الالتحاق بمسارات التكوين، كما يسعى الملتقى إلى تعزيز الحوار وتبادل التجارب والخبرات بين مختلف الفاعلين في منظومة التكوين المهني وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال لدى خريجي التكوين المهني. ويتضمن الملتقى تنظيم معرض المهن للتعريف بالاختصاصات التكوينية المتوفرة وورشات تطبيقية لاكتشاف بعض المهن، بالإضافة إلى تخصيص فضاءات للإعلام والمساعدة على التوجيه المهني لفائدة الراغبين في الالتحاق بالمسارات التكوينية. تقديرات دائرة الإنتاج النباتي التابعة للمندوبية الجوية للتنمية الفلاحية بقفصة تشير لأنه من المتوقع إنتاج 16,000 طن من البطاطا الفصلية بالجهة خلال الموسم الفلاحي الحالي، محافظة بذلك على مستوى الإنتاج المسجل خلال موسم الفارط حسب ما ذكره رئيس الدائرة قيس شلبي، اللي وضح أنه عملية تقليع البطاطا انطلقت منذ مطلع شهر جوان الحالي وبلغت نسبة تقدمها 20%، علما وأنه مساحة البطاطا الجملية المزروعة بولاية قفصة تبلغ 500 هكتار وتقدر كمية إنتاج الهكتار الواحد 32 طن. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 18 جوان الحالي ارتفع إلى حدود 1540 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 17 جوان في حدود 1227 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 19 جوان ارتفعت إلى حدود 25187 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 102 أيام وكانت الموجودة هذه بتاريخ 18 جوان في حدود 25,057 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 101 يوما. دوليا أسعار النفط ارتفعت يوم الجمعة لكنها سجلت خسائر أسبوعية بعد إلغاء المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا بشكل مفاجئ، مما يؤكد استمرار حالة عدم اليقين بشأن الجهود المبذولة لتحويل اتفاق مؤقت إلى تسوية سلام دائمة. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت القياسي الدولي تسليم أوت بنسبة 0.66% لتصل إلى حدود 80.38 دولار للبرميل. أسعار الذهب تراجعت في ختام تعاملات يوم الجمعة وسجلت ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي واستمرار المخاوف من تجديد السياسة النقدية، مما أضعف جاذبية المعدن النفيس. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.15% إلى حدود 4159.99 دولار للأوقية، بعد ما سجل في وقت سابق أدنى مستوى ليه منذ 11 جوان في حدود 4119.78 دولار، والمعدن سجل خسارة أسبوعية بنحو 1.4%. وكل عادة نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و383 مليم، الدولار الأمريكي دينارين 944 مليم، الدينار الليبي 462 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و211 مليم.
6: بيزنس نيوز جوهرة فم تي في تعيشك مونديال 2026، أمريكا، المكسيك وكندا، لحظة بلحظة، لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور، 7:30 متاع الصباح، ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم 9 متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية، فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت، من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية، المونديال على جوهرة فم تي في. حاجة أخرى، حاجة أخرى. كواليس المونديال.
8: مرحبا بكم في كواليس المونديال. اكيد نعيشوا على وقع مباراه غدوه الخمسه متاع الصباح بين تونس واليابان، لكن ديما زاد نتذكروا ونرجعوا لذكريات مونديال 2002 يوم 14 جوان، اليابان تفوز على تونس 2-0 وقت التوقيت ما حناش مسانسين به. مباراه بدات 7:30 متاع الصباح، اليابان وقتها قلت تفوقت على تونس 2-0. تشكيله المنتخب وقتها علي بومنجل في حراسة المرمى، على اليسار رؤوف بوزيان، حاتم الترابلسي على الجهة اليمنى، ثنائي خط الدفاع راضي جعايدي خالد بدر، ثلاثي في الوسط قيس الغذبان رياض البعزيزي سليم من عاشور، ثم في الهجوم وقت خوزي كليتون على الجهة اليسرى كجناح، مراد المالكي على الجهة اليمنى كجناح، وخط الهجوم فيه مهاجم صريح زياد الجزيري المدرب عمار سويح. رجعنا شوية للمباراة هذه بتعليق الخليجي.
9: المنتخب التونسي في مواجهة المنتخب الياباني هنا، وطبعا الأمان والدعوات والتوفيق، كل التوفيق إن شاء الله بقلوبنا يا رب مع المنتخب التونسي ومع تونس في هذه المواجهة. وهذا هو عمار سويح المدرب، وهنا الجمهور الياباني الذي يتابع هذه المباراة. سمعنا طبعا من خلال حق التحليل، وسمعنا من خلال الياباني يعني ترجع مرة ثانية ويشوت وتتخلص، حاول اللي هو ياناقيساوا ترجع وتوصل لي المنتخب التونسي. نبقى في صفارة من الحكم جيل فيزر، ولمصلحة معنا في الصورة مراد المالكي لاعب الترجي وضد أونو، وهذا هو أون فعلا يلعبها في مكان سليم. الكرة ترجع ورا الآن، ويحاول هذا سوزوكي والحكم يحتسب خطأ لمصلحة اليابان. شفت
8: الكلام اللي ذكر عايشناكم مباراة تونس واليابان كما قلت بتاريخ 14 جوان 2002 واليابان فازت 2-0. نجح المجدوب مبعوث جورة فام للمكسيك البارحة هو الجمهور التونسي والجمهور المكسيك فاش تفاعل مع مباراة تونس واليابان غدوة. هات نسمعوا المشجع المكسيكي هذه اللي تحب تونس.
10: أسلمة مرحبا بكم في المكسيك إن شاء الله مربوحة.
8: إن شاء الله مربوحة بكل اللغات غدوة إن شاء الله مربوحة وبرافو برافو برافو ثلاثة مرات وألف مرة ومليار مرة للجمهور التونسي المتواجد في المكسيك اللي البارح في مشيل أمام مقر إقامة المنتخب وشجع ملاعبية المنتخب. والحاجة اللي شفناها أنه لا فما الأزياء الفرق التونسية لا فما إلا العلم التونسي والمريول التونسي ناس كل ملابسة المريول التونسي والعلم التونسي. هات نسمعوا الأجواء كيفاش كانت البارح في مقر إقامة المنتخب. هذا الجمهور التونسي وبطبيعة فما جمهور فما توانسة متزوجين بمكسيكيات جايبين حتى العائلات متاعهم. شفنا الجمهور التونسي جمهور من المكسيك جمهور والحاجة الباهية للمونديال شوفوا معناتها الجمهور التونسي في بجانب مقر إقامة المنتخب التونسي يغني يصفق يشجع في الملاعبية. وشكون موجود غادي كان موجود الجمهور الياباني معاهم والجمهور الياباني بصراحة شعب من طينة أخرى قاعد يصور وقاعد عامل جو يصفق وكل معناتها جمهور تونسي وجمهور ياباني هكا كيفاش يكون المونديال نمشي. وزاد نجح المجدوب البارح في المكسيك تحدث مع بعض المشجعين التوانسة اللي يقنوا في المكسيك هو واحد منهم.
11: 2022 حكيت مع جوهرة عندها 4 سنين التالي بل الطرح متاع فرنسا وربحنا طرح فرنسا إن شاء الله. إحنا بحضرش على الماتش الأولاني دونك مانيش عاتبة من ماتش ثاني هالي لهنا جيت بالذمة إن شاء الله ربي يسهل وإن شاء الله وجهكم مبروك علينا. ما نحبش نكون نعمل بريفيزيون ماتش تاع غدوة الحي صعيب اللي يقول لك نعمل بريفيزيون أما باش تحطوا الدم باش تحطوه على الجازون إن شاء الله نجيبوها.
8: إن شاء الله إن شاء الله نجيبوها غدوة وتكون فرحة كبيرة لتونس. نكملوا مع الصورة الأخيرة صورة دارت برشا نخليوها صورة هذه صورة دارت برشا لأنها واقعة تاريخية تحصل لأول مرة في تاريخ المونديال منذ 1930 تطبيق قانون الفيفا جديد اللي صدر في أفريل الفارط اليوم صباح مباراة تركيا والباراغواي. الحكم أقصى ورقة حمراء مباشرة لاعب الباراغواي ميغيل ألماري في الآخر الشوط الأول. علاش أقصاه؟ شنو يقول قانون الفيفا الجديد؟ أي لاعب في الميدان كي يتكلم يحط يده على فمه يتم إقصاؤه. هذا هو القانون الجديد بطبيعة حط يده على فمه معناته قاعد يقول في كلام خايب. هيك علاش الفيفا في اجتماعها في أفريل عملت قانون جديد. البارح صار هذايا فما احتكاك بين لاعب من الباراغواي ولاعب من تركيا. لاعب من الباراغواي يمشي للاعب التركي هذايا لاعب الباراغواي اسمه ميغيل الماري مشالو وتفوه بكلام. هاو نشوفه في الصورة على كما تشوفوا على جورة تي في حط يده على فمه وتوجه واللاعب الأم من تركيا مشي للحكم قالوا شوف الملاعب يراهو صار وصار رجعوا لتقنية الفار وشافوا أنه الحكم أنه اللاعب من الباراغواي حط يده على فمه اتكلم ومشي على روحه. الحكم مشي أعطاه ورقة حمراء وإقصاء. ذكر أنه الفيفا أكدت ونبت على الحكام أي ملاعبي في وقت المباراة يحط يده على فمه ويتكلم يتم إقصاؤه مباشرة. وللجزيري كان معاكم في كواليس المونديال.
12: كواليس المونديال جوهرة FM تندانس
13: برعاية مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخ نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش لعبة غير مرسمة للشراء صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
14: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وينما يوصلكم صوتنا عبر موجات إذاعة جوهرة اف ام. هذا هو موعدنا اليومي في فقرة توندونس. كانت تفكروا ولد البارح كنا حكينا على الذكاء الاصطناعي والإشكاليات اللي موجودة ما بين الحكومة الأمريكية وشركة الأنتروبيك. نلقاو اللي كونه سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة الأوبن أي ومبتكر لابليكاسيون تشات جي بي تي يدلي بدلو في هالمشاكل هذه. نحكيو على سام ألتمان اللي حذر من المخاطر المحتملة للتطور المتسارع في مجال الذكاء الاصطناعي، ويدعو إلى إبطاء وتيرة تطوير الأنظمة الأكثر تقدما عند الضرورة باش يتجنبوا ما وصفه سام ألتمان بالمخاطر الكارثية واللي تنجم تواجه البشرية جمعاء. ألتمان يأكد في تدوينة خرج على موقع الشركة متاعه شركة الأوبن أي آي على أهمية إنشاء هيئة دولية تتولى مراقبة التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي وتنسق الجهود العالمية للتعامل مع التحديات والمخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا سريعة التطور. يزيد يقول سام ألتمان اللي يكون الهدف من الخطوة هذه يتمثل في الحد من المخاطر الجسيمة المحتملة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تأثيره على الاقتصاد العالمي وخاصة على سوق العمل وإمكانية تسبب الانتليجنس ارتيفيسيال هذه في اضطرابات واسعة النطاق إذا كان ما تواكبش التطورات متاعه بضمانات كافية. وجي تصريحات ألتمان في ظل دعوات مماثلة من عدد من شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى من بينها شركة الأنتروبيك واللي طالبت في وقت ما بإتاحة إمكانية إبطاء أو تعليق تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مؤقتا لمنح الحكومات والمجتمعات فرصة للتعامل مع التداعيات متاعها. يعني enfin de compte نطيحوا شوية في الريتم نتاع التطور التكنولوجي في الذكاء الاصطناعي باش نخليو المجتمع ينجم يفهم روحه وين وصل وكيفاش طريقة استغلال هالانتليجنس ارتيفيسيال هذية باش ما تمشيش في حاجات لا تحمد عقباها. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الأمان.

0: الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كونتوزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق كل سبت من 11 نص النهار على جوهرة FM. كونتوزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة ITEAM University، de la connaissance à la compétence.
1: Publicité. كل دار وحكايتها، وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك، مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى غارونتي في السوق. 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ملا أختار وانت مطمئن، على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
2: جوهرة
1: أفهم بيبليسيتي.
3: جوهرة أفهم الدنيا
4: هو انت مين فكرني بيه؟ اسمك ايه علشان نسيت؟

0: جوهرة اف ام. Téléchargez notre application جوهرة اف ام sur App Store et Google Play. L'application جوهرة اف ام ديما معاك على App Store ou Google Play.
1: جوهرة اف ام. Publicité.

طور عالمك. عندك دار كهرباء أرض ولا عقار، تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار، تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين، كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990، تي على 85 990. الكورة سيف

0: الماتشوين.
1: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوة تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على الفليم والمسلسلات وأسهر على ماتشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج
2: جوهرة
3: بوبليسيتي.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة الصحة تفيد بأن مصالحها المختصة تواصل تنفيذ البرنامج الوطني لمراقبة جودة مياه البحر على كامل الشريط الساحلي عبر شبكة وطنية تضم 539 نقطة مراقبة، وذلك من خلال المعاينات الميدانية ورفع العينات وإخضاعها للتحاليل المخبرية الدورية وفق المواصفات الصحية المعتمدة لتقييم قابلية مياه الشواطئ للسباحة. وأضافت الوزارة أن نتائج المتابعة بيّنت أن أغلب الشواطئ التونسية تستجيب للشروط الصحية للسباحة، في حين أظهرت التحاليل أن 49 نقطة مراقبة أي حوالي 9% من مجموع نقاط المراقبة تستوجب تجنب السباحة فيها إلى حين تحسن المؤشرات وإعادة التقييم المخبري. ونشرت وزارة الصحة على ذمة المواطنين جدولا يحدد النقاط المعنية بتجنب السباحة، وذلك لمساعدتهم على اختيار الفضاءات المراقبة والأمنة خلال موسم الاصطياف، مؤكدة بالتنسيق مع السلطة الجهوية والبلديات والهياكل المعنية متابعة الوضعية وتحين المعطيات بصفة دورية حسب تطور جودة المياه ونتائج التحاليل، وداعية المواطنين إلى احترام التوصية الصحية واعتماد الشواطئ المراقبة حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلتهم. مؤسسة فداء تعلن عن ضبط مقدار الجراية الشهرية التكميلية وشروط وإجراءات الانتفاع بها لفائدة جرحى الثورة من بين الأعوان العمومين المرسمين والأجراء القارين والأشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا حرا، إلى جانب مواصلة إسناد الجراية الشهرية للمستفيدين الذين أنجزوا مشاريع اقتصادية لمدة أقصاها 3 سنوات. دوليا، الدفاع المدني اللبناني يجلي 47 مواطنا و12 جريحا و16 جثمانا إثر اعتداءات قوات الاحتلال على النبطية جنوبية البلاد، فيما قال الجيش اللبناني إن استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان يهدف إلى عرقلة الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار في البلاد. شبكة NBC تنقل عن وكالة الاستخبارات الأمريكية قولها إن هجمات قوات الاحتلال في لبنان قد تعرض للخطر اتفاق سلام بين واشنطن وطهران. وختاما، مقتل 7 أشخاص جراء انفجارين وقعا على جانب طريق في إقليم خيبر بخت نخوة شمال غربي باكستان وفق ما أعلنت عنه الشرطة الباكستانية اليوم. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
6: تسمعوا كل سبت من 5 إلى 8 جوهرة شو مع غازي خليل.
7: عسلامة، معكم مايا، استنوني في عشوية السبت في برنامج جوهرة شو مع غازي خليل باش نحكيو على غنيتي جديدة هيو هيو ونغنيو ونحفلوها مع بعضنا. نستناكم، كونوا في الموعد.

0: عسلامة، معكم الفنانة إيمان محمد. سنوني في برنامج جوهرة شو نهار السبت من 6 إلى 8 مع المنشط غازي خليل، باش تسمعوا أغنيتي جديدة محبوبي. برشا جو يستنى فينا، باش نغنيو في اللايف شوية ترابي والأجواء اللي تحبوا تسمعوها. كونوا في الموعد.
1: الشيخ علي المقدم بسيدي عامر، استناونا إن شاء الله نهار السبت من 6 ل8 متاع العشية مع غازي خليل على موجات إذاعة جوهرة فام. مش تحكيوا على برشا جديد، على برشا برامج، على برشا جو إن شاء الله. على جوهرة FM TV، شوف اسمع ومتمتع.
2: فلاش المونديال، مرحبا بكم في آخر أخبار المونديال. أكيد تقريبا كل المواقع العربية العالمية وحتى موقع الفيفا قاعد يحكي على

0: مباراة غدوة الخمسة متاع الصباح بين تونس واليابان اللي هي المباراة رقم 1000 في تاريخ مقابلات الكأس العالم منذ نسخة 1930، مباراة استثنائية. تحضيرات كبيرة من الفيفا للحدث هذا، ضيوف من العالم، أشهر اللاعبين باش نلقاوهم غدوة يتابعوا في الملعب في مباراة تونس واليابان، معهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم مانفانتينو، رئيس لجنة التحكيم والحكام في الفيفا كلنا، رؤساء الاتحادات العالم، شخصيات كبيرة، شخصيات سياسية زادة باش تحضر المباراة هذه. تصفيات المونديال 2026 لأول مرة في التاريخ شاركوا فيها 209 منتخب باش لقينا، وصل 48 منتخب للنهائيات. أكيد نحكيه على أحسن ذكرى باش تبقى في اللاعبين توينسا غدوة اللي باش يهبط أساسي ل 11 ملاعبي، لأنهم باش يشاركوا في المباراة رقم 1000 في تاريخ الفيفا. رسميا الاتحاد الجزائري لكرة القدم قرر تقديم شكوى لدى الفيفا احتجاجا على 3 حالات تحكيمية في أولى مقابلة الجزائر في المونديال ضد الأرجنتين. التدخل على هو البيان بتاع الاتحاد الجزائري لكرة القدم فصل الحالات الثلاثة هذه. الأول، الحالة التحكيمية الأولى، تدخل على قائد المنتخب عيسى ماندي، نعرفوه من قبل ليونيل ميسي، لكن ما تمش لا رفع الإنذار للعودة إلى الفار، ونجم نقوله أنها عملية يلزمها ورقة حمراء حسب المتابعين والحكام، لازمها ورقة حمراء لميسي، لكن ما تمش إقصاء ميسي. الحالة الثانية، تدخل على اللاعب أنيس الحاج موسى بالمرفق. الحالة الثالثة، تدخل قوي على إبراهيم مازا لكن دون إشهار البطاقة. هيك علاش صحيح شكوى ما يشبش تغير نتيجة المباراة، لكن الاتحاد الجزائري لكرة القدم قرر تقديم شكوى لدى الفيفا. والعناوين الصحف والمواقع الرياضية اليوم بعد انتصار المغرب على اسكتلندا، المغرب يزعج العمالقة، المنتخب المغربي يطيح باسكتلندا ويضع قدما في الدور الثاني بما أنه في المرتبة الأولى مع البرازيل بأربع نقاط، وبصراحة مباراة سهلة نجم نقوله للمغرب في الجولة الثالثة يوم الأربعاء القادم 24 جوان ضد منتخب هايتي. المنتخب نكمله مع العناوين، المنتخب المغربي حقق رقم غير مسبوق في إفريقيا بكأس العالم بما أن سيباري سجل أسرع هدف في تاريخ المغرب في تاريخ الأفارقة والعرب بعد 75 ثانية من انطلاق المباراة. المنتخب المغربي يصعد للمرتبة الخامسة عالميا بعد الفوز على اسكتلندا. إسماعيل السيباري يدخل التاريخ بهدفه على اسكتلندا. نكملوا بنتائج اليوم التاسع من المونديال. أمريكا تفوز على أستراليا 2-0، وأمريكا تتأهل للدور الثاني مع المكسيك. لحد الآن زوز منتخبات ضمنوا تأهلهم، أمريكا والمكسيك. المغرب تفوز على اسكتلندا 0-0، البرازيل تفوز على هايتي 3-0، الباراغواي تفوز على تركيا 0-0، وهي الهزيمة الثانية على التوالي لتركيا اللي يصعب الترشح بصراحة، صعبت على روح الترشح خاصة أنها تواجه المنتخب الأمريكي في الجولة الثالثة. وليد جزيري في تقديم كان في تقديم آخر أخبار المونديال مع عدري القادم نصف النهار. فلاش المونديال
1: كأس العالم على ثورة تيفي ستوديو المونديال في موعد وتوقيت استثنائي نهار الأحد من 4 متاع الصباح إلى حدود 8 متاع الصباح لنقل ومتابعة مباراة تونس واليابان. ستوديو المونديال بعد الخسارة الكبيرة قدام السويد منتخبنا مطالب بالتدارك والفوز ولا شيء غير الفوز. قدوم المدرب إيرفي رونار بدل كل شيء، رجعت الثقة للملاعبية والجماهير. تابعونا في بلاتو خاص من أجل الفوز والانتصار.

0: كومبيس زون. كومبيس زون. كل سبت و 11 نص النهار مع مهدي بالرابية على جوهر اف ام بمساهمة اي تي يونيفرسيتي دو لا كونيسونس ا لا كومبيتونس.
1: السبت 20 جوان، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في موعد جديد في كومبيس زون على جوهرة اف ام وجوهرة تي في. كومبيس زون البرنامج اللي يرافق التلامذة والطلبة والاولياء في رحلة الاختيار. نهار اليوم السبت نهار مميز برشا برشا عند التوانسة، انطلاق الاعلان ان شاء الله عن نتائج البكالوريا، ونحب نقول بالمسبق الف مبروك للناجحين وان شاء الله حظ اوفر للي ما حالفهمش الحظ، وهذا اهداء صغرون من عندنا المستمعين.
2: وحيد.

0: نستفيل ونسبق الخير وإن شاء الله ربي يفرح العائلات التوانسة الكل. وإن شاء الله نسمع اليوم الزغروطة. أكيد الناس كل تنتظر فيك الأسماس الشهير تويك حاطين تليفونات الناس كل. خليكم برونشي معانا من نص النهار في حلقة اليوم. نحكي مع بوشرة البجاوي اللي باش تحل ملف التوجيه في كلان دوي وتحكينا كيفاش طلبة ينجموا يختاروا المسار اللي يناسب طموحات متاعهم. تسنيم شويخ عن أجانس لينكديو باش تخفنا في رحلة جديدة لاكتشاف اليونان كوجهة للدراسة في كامبوس سان فرونتيير. ضيوفنا باش يكونوا مدام عفيف الشايب أستاذة في اي تي يونيفرسيتي ومكونة وخبيرة في التواصل الأعمال. كما يحضر معنا أيفان ستار الجلولي مدير الشؤون الأكاديمية والشراكة العلمية بجامعة كارتاج. دونك مستقبلك يبدأ أمن من هنا. دونك كومبيزون ساعة كاملة من المعلومة التوجيه والنقاش. خليكم معنا حتى نص نهار. نستقبل الفريق بوشرة بجاوي. مرحبا بك من جديد في كومبيزون.
1: مرحبا بالمستمعين جوهر أفين.
0: صبا في فورما؟
1: صبا وي الحمد لله.
0: تسنيم شويخ مرحبا.
2: الناس معفين الناس الكل
0: يعطيك الصحة. حاضرة في فورما اليوم؟
2: إن شاء الله
0: وجهة جديدة اليوم.
2: اكزاكتومون استنيونا
0: إن شاء الله. دونك كما قلنا اليوم برشا من العائلات التوانسة عايشة بين الفرحة الترقب والأسئلة بعد نتيجة الباك. دوبا ما توفى الباك نبدأ في سؤال مهم برشا. شنو باش نختار؟ اختيار توجيه جامعي ماهوش كان اختيار اختصاص، أما زاد اختيار مستقبل ومسار كامل. الدكتورة كما قلنا بوشرة بجاوي باش جاوبنا على الأسئلة هذه الكل وتعاونكم كيفاش تاخذوا القرار الصحيح في كلان دوي. توت سويت
3: كلان دوي مع بشرى البجاوي
1: مع إعلان نتائج الباك. يعيشوا آلاف التلامذة مع عائلاتهم مرحلة مهمة برشا، هي مرحلة التوجيه الجامعي. ثم شكون شوا واضح عنده واختياره حاضر سيغتو كان نتيجة وسكور مضمونين، أما ثم زاد شكون يعيش ضغط وتوتر وقت التوجيه ويكون مش حاضر وإلا مش محضر لي بلان تاعو. في الحالة هذه العملية تولي كمسي سي اون سورت دو كورس او سكور، وينسى هنا التلميذ حاجة مهمة أنه لوريونتاسيون على باس سي ان بروجي دو في. وي سي ان بروجي دو في، يعني قبل ما نبداو نحكيو على سكور وين يوصلك ولا شنو هي الشعبة اللي أنت باش تختارها، أول سؤال يتسأل ونقشوه حتى في العائلة، شنو تحب تولي؟ شنو هي أحلامك ميولاتك؟ وفاش سورتو تحب تتخصص؟ دونك قبل التوجيه المطلوب من التلميذ والحاجة أنه فاهم روحه، يكون فاهم روحه بالكدي، عارف شي يحب يعمل، يعرف نقاط قوته، عنده دي سنتر دانتيغي ديجا، ويعرف روحه دو كيل تيب باسكو لي دو تيب كرياتور اكزيكوتور فيزيونير. هذا الكل يساعده باش يحدد توجهه في الدراسة من بعد. التلميذ قبل التوجيه نورمالمون يكون زاد عنده فكرة على المطلوب في سوق الشغل، دونك على المستوى الوطني والعالمي. وهنا مش باش نحيروا باش نلقاو المعلومة، دونك تجمو مثلا فو كونسولتي لو ريفيرونسيال دي ميتي دي كومبيتونس اللي موجود على السيت نتاع لانيتي اللي هي وكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل اللي يعاونكم برشا. قبل لوريونتاسيون زاد لازم التلميذ يلوج يسأل يبحث على الاختصاصات والمجالات اللي باش تكون عندها الأولوية في المستقبل، أسافوار لنوفل تكنولوجيا نوميريك ليا، وما ننساوش الصحة وما تبعها الماء تلوث الطاقة وعديد المجالات الأخرى. نصيحتي هنا للقادمين على التوجيه، أول حاجة ما تختار الشعبة جوست باش ترضي غيرك وإلا على خطر جوست سكورها عالي، وإلا سورتو تبدأ أنت ملزوز. اختارها وخمم مليح باش بعد 10 سنين تفيق الصباح وانت منزلت فرحان وراضي على روحك مرتاح ماشي تخدم. اختار الشعبة اما خمم زادة في الباركور الكل، شنو تنجم تعمل بعدها ماستر فورماسيون كومبليمونتير، وتكون عندك نظرة استشرافية على المستقبل متاعك. كان حرت بين برشا شعاب، هنا عندك لي بلان ديتود نتاع الشعاب هذوما اللي تجم تلقاهم مثلا على السيت نتاع لا ديريكسيون جينيرال دو لا رينوفاسيون يونيفرسيتير. تلقى لي بلان ديتود نتاع شعاب تجم تقارن ويكون اختيارك خير. كيف كيف لولادنا كان ما وافقش الحظ وما وصلتش تاخذ الاختصاص اللي تحب عليه، ما تيأسش، تجم تختار بذكي الحاجة اللي توصلك في الأخر اللي تحب عليه. مثلا تحب على سيكل انجينيور وسكور ما يوصلكش، تجم تختار الليسانس في المجال هذاك تقرا بالكدي على روحك ومن بعد تنجز السيك لانجينيور اللي حبيت عليه. لولادنا كيف كيف ما تخافوش من جديد والغير المعتاد في الاورينتاسيون بربي ايزو اي قلت ايزو مي اوزي بلوتو اوزي اي انوفي وامشيو للاختصاصات الجديده وكونوا سابقين. نصيحه اخرى ما تستهانوش باللي باركور الاقل شهره لي موان بريستيجيو. دونك هنا علاش خاطر النجاح ماهوش مربوط باسم الشهاده كهو اما مربوط زاده باللي انت تعملوا بها وباللي كومبيتونس اللي عندك. للي قادم على توجيه الجامعي نقولوا سنه صارت لابيليتاسيون اي لا ريابيليتاسيون دي باركور دو دو ليسانس اي سيكل انجينيور وهذا يتعاود كل 3 سنين جوست بور ميوز ادابتي لي فورماسيون او ميوتاسيون دونك ايكونوميك تكنولوجيك اي ميم انفيرمونتال وهكا باش يوليو الشعب اللي في كتاب التوجيه يمكنوكم اكثر واكثر على الحصول على فرص العمل. قبل ما نكمل عندي رمارك ولا هو تساؤل للوزارات المعنيه وزاره التربيه وزاره التعليم العالي، علاش كتاب التوجيه يحضر مع غيزوتام تاع الباك؟ علاش ما يحضرش من وسط العام وهكا تلميذ يحضر التوجيه نتاعو يحضر لي بلان للتوجيه ويسال يبحث يقارن اصلا نجمو نمشيو له للمعاهد ونعرفوا بالاختصاصات والجامعات ونوجهه ويكون هذا حتى حافز أنه ينجح ويتألق. وفي الأخر ما بقى لي كان نقول لأولادنا نتمنى لكم حظ سعيد واختيار موفق إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة بشرى بجاوي. تلقاو الكابسول موجودة على صفحتنا الرسمية جوهرة FM على الفيسبوك. مكملين معاكم حد النص النهار في كومبيوز زون. بعد شوية نستقبلوا ستار جلولي عن جامعة كارتاج باش نعرفوا فرص الدراسة والشركات الأكاديمية والأفاق الجديدة للطلبة. خليكم معنا فاصل وراجعين.
3: جوهرة FM
4: جوهرة FM
3: جوهرة FM

0: جوهرة اف ام. Hashtag Jawhar FM sur Instagram.
1: Instagram.
0: Hashtag Jawhar FM.
1: Publicité.
2: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
3: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
2: مع تونس فايقين للتسعين.
3: عندك أورانج.
1: جوهرة
0: بوبليسيتي. كومبيزون.
4: 20 دقيقة بعد 11 متاع الصباح مكملين معاكم في كومبيزون. واليوم نستضيف سيطار جلولي مدير الشؤون الأكاديمية والشراكات العلمية في إونيفرسيتي دو كارتاج للحديث عن التوجيه الجامعي وما أدراك ما التوجيه. دونك فرص الدراسة والشراكات الأكاديمية والأفاق الجديدة لطلبة. سيطار مرحبا بك على جوهرة اف ام.
5: أهلا وسهلا. مرحبا. نرحبوا بالمستمعين وبولادنا الطلبة، ولادنا اللي باشلين إن شاء الله ربي يوفقهم. اليوم صعيب وإن شاء الله بالتوفيق للجميع، ونشكرك على الاستضافة.
4: يعيشك العفو. سي طاهر، نحب نتعرفوا أكثر على جامعة قرطاج ونقاط القوة اللي تميزها اليوم على مستوى الوطني والدولي.
5: طبعا جامعة قرطاج هي كيف نعطيه أم بو ديستوريك، المنظومة الجامعية في تونس كانت منظومة يعني حسب القطاعات، يعني كانت هناك تونس واحد، تونس اثنين، تونس ثلاثة، وجامعات أخرى متعددة الاختصاصات اللي هي جامعة الوسط وجامعة الجنوب. منذ سنة 2000 وقع إعادة redistribution de la carte universitaire وأصبحت جامعة تونس ثلاثة في الأصل، جامعة الحقوق والاقتصاد والتصرف، أصبحت جامعة قرطاج متعددة الاختصاصات. تشمل هي من جامعة قرطاج هي من أكبر الجامعات التونسية من حيث عدد المؤسسات. تضم حاليا 32 مؤسسة تعليم عالي وبحث مرتكزة على 5 ولايات، بنزرت تونس الكبرى بطبيعة، وبنزرت ونابل، وعنا زادة كومبيس في برج صدرية. تمثل موزعة على يعني 6 كومبيس، كومبيس أريانا، تونس يعني لابوليو، وبنزرت ونابل وبرج صدرية، وتؤمن جميع الاختصاصات باستثناء الطب والاختصاص شبه الطبي. نعم. والجامعة هي قطب تكنولوجيا وبحث في الامتياز لجامعة قرطاج من حيث التكوين الهندسي. يعني جامعة قرطاج عندنا 12 مدرسة هندسة من ضمن 28 مدرسة هندسة على المستوى الوطني. يعني داكو. تقريبا 40% من التكوين الهندسي تؤمنه جامعة قرطاج. ونعرف أنه المرور للتكوين الهندسي يكون عبر الانستيتو بريباراتوار. عندنا 4 مؤسسات بريباراتوار اللي بيست مع التحضيري في نابل، مع التحضيري بنزرت، ومع التحضيري في سكرة. وكذلك المرور زاد للتكوين الهندسي عبر البريبا انتجري. البريبا انتجري موجودين عندنا، أول مؤسسة تمت إحداث التكوين الفريد من نوعه هذا، والتجديد في التكوين من حيث البريبا انتجري ثم التكوين الهندسي هي الانسات مع الوطن للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا. وتوالت كذلك عديد من المدارس الأخرى في بنزرت، في سوسة، لسات سوس، في يعني مرحلة تكوين هندسة كما بنزرت، كما فاكولتي دي سيونس جامعة المنار، إلى غير ذلك من ما يميز. أنت قلت لي نقاط القوة أو نقاط ما تتميز به جامعة قرطاج.
4: ميزات
5: نعم. ميزات قرطاج، جامعة قرطاج هي منذ سنة يعني في ظل المميزات هذه من حيث التكوين الهندسي من المفترض أن تكون أمباكت كبيرة في تفتح الجامعة المحيط. ولذلك احنا ركزنا
4: يعني
5: ركزنا في منذ 10 سنوات تقريبا في إحداث هو مشروع نموذجي بمساندة الوزارة في إحداث لو بول دي ستوديون أنتربرونور دي كارتاج بيك، وهو قطب الطالب المبادر، وإلى جانب لو ريزو كاتسي اللي هو
4: ايش معناها قطب؟
5: قطب هو قطب يؤهل الطلبة ويرافق الطلبة في تكوين الستارت اب. يعني ليس تأهيل الطلبة من خلال السوفت سكيلز لمساعدة مع الإدماج، هذه وجهة أخرى تعنى بها
4: بخلاف الباركور
5: لسونتر كاتسي. نعم
4: يمشي اون باراليل هذا
5: بالطبع.
4: داكو.
5: يعني لو بول هذايا قطب من خلال دي ريفيرون يشرف عليه يقوم بمرافقة الطلبة من خلال تكوينهم في لي سوفت سكيلز، مثلا في مونتاج دي بروجي، في البزنس بلان تاع المشروع، وتكون تنظيم مسابقات تصفيات للوصول في الأخير إلى ليميور بروجي، وتوقع المساندة المالية من خلال شركائنا في الميدان المالي. والهدف بالطبع هو تركيز تشجيع الطالب على البعث المشروع يعني الستارت اب.
6: لابروش الطالب كهذا
5: نعم.
6: للطالب انتربرونور
5: نعم. نعم.
6: عنده
5: نعم.
6: مشروع المبادر. ونعاونه
4: الطالب المبادر
5: لوتر ستركتور اللي هي من خلالها نتعداو للباركور معناها التكوين لوفر دو فورماسيون في جامعه قرطاج هما لي سونتر كاتسي. يعني الوزاره منذ سنه 2018 قامت باحداث سكون ابل لي سونتر كاتسي، سونتر دو كارير اي دو سيرتيفيكاسيون دي كومبيتونس، مراكز المهن وشهاد الشهادات وشهاد الكفاءات. وخلال معناها في صلب هذه المراكز يكون تكوين الطالبة تكوين تكميلي لمساعدة الطالبة على الاندماج في سوق الشغل من خلال التكوين في مجال الكوميونيكاسيون أساسا، في اللغات، في المبادرة كذلك، و خاصة في التسكي نوفيل تكنولوجي يعني في سيرتيفيكاسيون مثلا لينكس أو سوليد ووركس أو مختلف التطبيقات اللي المشغلين حاليا كيف تشوفوا الأوفر دو لزابيل دو ركروتمان نلقاو بعض الشركات تطلب يعني السيرتيفيكاسيون في هذه التطبيقات. والوزارة انطلقت في المشروع هذا هي عملية مدروسة لأنه الهدف هو تكوين يعني نخبة من الأساتذة، تكوين المكونين قادرين لاحقا وصلنا لها حاليا الفترة هذه من خلال الريفورم اللي انطلقت فيها الوزارة السنة إلى إدماج هذه اللي سوفت سكيلز هذه في المسار الطبيعي للإجازات، وهو جوهر
6: اللي لاحظناه
5: هو الريفورم اللي قامت بها. نعم
6: فوالا في لابيليتاسيون ولا الغيابيليتاسيون دي باركور دو ليسانس اي سيكل انجينيور. فالحكايه هذه شنو جديد السنه؟ شنو اللي باش يلقى جديد
5: الطالب
6: الباشوري؟ نعم. معناتها اللي نجح في الباك شنو الاختصاصات الجديده اللي باش يلقاهم؟
5: نعم هناك ثم اختصاصات قاعده كما هي، لكن ثم اضافه يعني التكوين على مستوى التكوين ثم لو سوكل دو فورماسيون نيسيسير لي في الاجازه معينه، وهناك سكون ابل دي موديل ترانسفيرسال.
6: وي
5: دي موديل ترانسفيرسو ال منها تضم مجموعه من المواد الاختياريه. المواد هذه تكون لي سوفت سكيلز اللي حكينا عليهم. يعني الطالب يقوم باختيار الماده مثلا الاي اي او التطبيق معينه يحب يتكون فيها او الكوميونيكاسيون يعني وهناك كذلك هذا من حيث معناها تاهيل الشهادات اللي هي موجوده مش تقدمه موجوده قائمه الذات. الاحداث الجديد هو ثم احداث كي تيان كونت متغيرات سوق الشغل يعني متطلبات المشغلين الإيكوسيستم نحكيه اللي محيط الاقتصادي والاجتماعي اللي يتطلب خاصة إذا كنا نحكي عن ترم ODD معناها المتطلبات على المستوى العالمي في المتغيرات المناخية في الاقتصاد الأخضر في التكنولوجيات الحديثة في النظيفة يعني الانرجي رينوفلابل. إذن ثم أحداث اعتناء في هذا التوجه هذية من خلال أحداثات جديدة على مستوى الإجازات تراعي متطلبات سوق الشغل.
4: عندك سؤال بوش؟
6: هنا معناتها بحكم خبرة سي طاهر وعن معناتها أولادنا داخلين على توجيه جامعي أعطيهم هكا ليزاستوس
4: اليوم بالذات يعني احنا اليوم اللي يسمعوا فينا اكيد يعني تونس كامله اليوم حتى اللي ما عندوش يكون مباشر انديريكت اليوم كمثل اليوم جامعه عريقه كبيره جامعه كارتاج اليوم مش نجم تقول اللي يستناو في الريزولتا
5: اهم حاجه بالنسبه للطلبه احنا نعرفوا انه الفورام ولا اليوم الاعلامي تقوم به الوزاره سنويا في مدينه العلوم وكل جامعة تقوم ب يعني تاخذ ستاند وتكون بتعريف بلوفر دو فورماسيون تاعها والكلام هذا ديما نقوله للطلبة. الطالب يشوف كما قلت الأستاذة بشرة يشوف لي بلان ديتود نتاعو الشعبة اللي حب يمشي لها شنو هي الآفاق التشغيلية نتاعها لأنه الآفاق التشغيلية موجودة ومتاحة متوفرة للطلبة. الطالب يقوم باختيار اللي يحب عليه مش باش يرضي بوه ولا امه خاطر بوه محامي ولا امه طبيبه يقوم الاختيار هذا لا يزمو يعمل حاجه شنو يحبها. انا نحكي معناها انكدوت عندنا مدرسه سينما معناها انسانه جات حبت تقيد وتكمل في المسار في المونتاج الى غير ذلك وهي طبيبه يعني قالت انا رضيت توا بابا عملت دبلوم دي ميديسين
4: عملت ميديسين
5: توا عمل حبه لي هذا
4: توا غرامي
5: معناها فينالمون سي ان غاسبياج معناها انسان من الاجدر انه يختار الشعبه اللي يحس بروحه قادر على التالق وعلى يمشي لبعيد فيها.
4: نعم ستار جلول يعطيك الصحه شرفتنا ان شاء الله ترجعوا بحذانا ونكونوا موجودين في اليوم الاعلامي اللي باش تنظموا ان شاء الله مي جوي تقريبا
5: مي جوي. نعم
4: ان شاء الله يعطيك الصحه
5: ان شاء الله شكرا
4: بعد شويه باش نستقبلوا مدام عفاف الشايب عند اي تيم يونيفرسيتي وقبلها نحكيوا مع تسنيم الشويخ اللي باش هزنا لليونان تحكينا على وجهه دراسيه جديده مش معروفه برشا. هذا الكل في كومبوزون من توا حتى نص النهار فاصل وراجعين.

0: Campus Zone. Campus Zone. Campus Zone.
1: تلفوا 30 دقيقة بعد 11 متى الصباح مكملين معاكم في كومبيس زون حتى نص النهار في يوم متميز. النهار اليوم متأكد أنه أغلب التوانسة شادين التليفون ويستنوا في كل سماس هذاك اللي بيش يعطيهم الريزيتان تلبعك. إن شاء الله ربي ينجح الجميع وإحنا نسبقوا الخيرة. كان حبوا نسمعوا هذه الزغروطة هذه اللي سمعوها في الديريكت من عند معز، إن شاء الله نسمعوها في كل حومة وفي كل دار. دونك وصلنا توا باش نحكيو على دراسة في الخارج اللي ما عادش تقتصر على الوجهات الكلاسيكية المعروفة. اليوم برشا بلدان قاعدين يستقطبوا في الطلبة التوانسة برامج تكوين مميزة، تكاليف معقولة. باش نكتشفوا اليوم في كومبيس سون فرونتيير وجهة ما تحكيش عليها برشا، مش معروفة برشا، نعرفوها في السياحة، نعرفوها في الجمال، في برشا حاجات ما نعرفوهاش في القراية، اللي هي اليونان. التفاصيل كاملة تتسويت مع التسنيم شويخ عن أجنس لينكديو.
0: Campus sans frontières مع تسنيم.
2: السلام، مرحبا بالناس الكل. اليوم باش نحكيو على اليونان اللي تعتبر بالنسبة لاجونس لينكديو احسن ديستيناسيون بور 2026 للطلبة اللي تحب تقرا في الاوروب. اليوم باش نحكيو شنو يميز البلاد هذية وشنو احسن الفرص اللي فيها وكل الاختصاصات المتوفرة فيها. دونك اول حاجة، الناس الكل تعرف اليونان كوجهة سياحية، ما مازالت ما تعرفش الفرص الدراسة اللي فيها. اليوم نحكيو على بلاد بلاش كونت بلوكي. اللي ما يعرفش الكونت بلوكي هي فلوس تطلب عليك الدولة باش انك تمشي تقرا البرا. دونك اليونان هي متاحه من غير هل الفرض ذي متاع انك تبلوكي سوم متاع فلوس لمده عام كامل. كيف راهي اليونان بلاد في الاتحاد الاوروبي، دونك باش تاخذ دبلوم اوروبيان. اللي ما يعرفش فيزا شنغن، دونك باش تلقى روحك ديجا في اليونان، ما اكسي عندك لاكسي لفرنسا الايطاليا واسبانيا. اما راهو نحب ديما نفكر انه من المستحسن انك تختار الوجهه نتاعك على كيما قلت سامحوني بكري على سبيسياليتي اللي تحب عليها. هذيك علاش باش نحكي شويه على الاختصاصات الموجوده
1: في جوستومون عطينا يعني الاكثر شنو هما الاختصاصات
2: المتوفره في اليونان. اون بروميير ليو كنقولوا اليونان نقولوا بلاد سياحيه، دونك تو سكي توريزم مانجمنت ولا السياحه اللي يحب يعمل فورماسيون في السياحه، هوسبيتاليتي مانجمنت كيف سياحه. كنقولوا هوسبيتاليتي مانجمنت يعني سياحه ليه للمانجمنت ليه للبزنس اتسيتيرا. عندنا بزنس ادمنستريشن ولا في الماستر والباشلور. عندنا كيف كمبيوتر ساينس لانفورماتيك بكل الاختصاصات اي اي ديفلوبمون ويب سيبر سيكوريتي اتسيتيرا. كيف نلقاو في اليونان MBA in health management، هذه حاجه جديده شويه
1: اللي هي
2: عنده اللي قاري ليسونس في الدومين تاع السونتي دون مانيير جينيرال، سونس انفيرميير، سونس كوجنيتيف، اورتوبتيست، اللي هو ينجم يعمل ماستر في MBA ماستر اوف بزنس ادمنستريشن باش ياخذ فورماسيون تكومبيني ما بين البزنس والسونتي. دونك اللي عنده مشروع نهار اخر بروجي يحل كلينيك يشد اداره في هكا مصحه خاصه والا حتى مصحه عموميه، نصحوا برشا بالماستر هذه. كيف نلقاو سبور مانجمنت، يعني اللي هو يحب على السبور ما يحب يدخل زاد كيف المانجمنت والبزنس في الدومين هذا نتاع السبور. نلقاو هذا
1: مطلوبه اليوم سبيسياليتي هذه
2: مانجمنت. عندنا برشا من تلامذتنا تو يحبوا السبور. احنا بكري نحكي واختار الحاجه تحب عليها، يبان هاي فرصه تنجم تعمل سبور مي ليه للبزنس للمانجمنت، توفر على الأقل مستقبل مضمون. نحب زادة نحكي بالأهم النقاط اللي تميز اليونان على أي بلاد أخرى، انك تنجم تقرا وتخدم اون باراليل. فما برشا طلبه تقول لك انا نحب نطلع نقرا لبرا، اما اسكو نجم نخدم باش نجم نوفر مصروفي اليومي على الاقل نرتح شويه عائلتي. دونك اي في اليونان عندك الحق في 20 ساعه في الجمعه تخدم فيها، والاحسن من هكا انك تنجم بعد ما تتخرج تاخذ ان تيتغ دو سيجور تقعد عام في اليونان تلوش فيه على خدمه. يعني مش تتخرج ديريكتومون تروح تقول لي راه يعطيك فرصه باش انك تتداب تتانتيغ في سوسيتي غاديكيه وتلقى خدمه وعلى طول. معناتها هذه فرصه راهو العباد ما تعرفهاش.
1: بشرى وهي تحكي توا مع الطقس هذايا هكا
3: نحب اليونان
1: نشوف ديزيماج يعني هكا فما اقبال من التوانسه.
2: شوف اليونان تعتبر بلاد مازالوا مش فايقين بها برشا. كنقارنوا اليونان بايطاليا ولا فرنسا ولا المانيا، لي ما لا تقارن. هذيك علاش نقول لكم راهي فرصه سورتو الفيزا نتاعها.
3: فوالا هنا جيب لي السؤال ليك تسنيم، اللغه هنا
2: اللغه باللونجلي راك نجم تقرا
3: في تقرا بالانجلي اه تري بيان تافي
1: وتعيش في الانجلي
2: احنا اجونس لينكيديو عندنا دي بارتنير اللي يطلبوا على الطالب بي ان في الانجلي بي ان يعني نيفو متوسط يعني الناس الكل عندها البي ان في الانجلي براتيكمون دونك هذاك علاش راهي مسهل حاجه اخرى سي غراس ا لاجونس لينكيديو عندك بورس اكثر من 50% باش تمشي تقرا في ليونيل اكسكلوزيفمون اترافير لينكيديو دونك بالحق بروفيت بيان فما دي بورس تنجم تسهل عليك برشا القرايه وتنقص عليك برشا
3: ابوبري تسنيم قداش تتكلف في العام
2: في العام بالنسبه لطالب تونسي يحب يقرا في ليونيل بيسكو هي بلاش كونت بلوكي هات نحسبوا ايكيفالون 400 أورو 500 أورو مصروف شهري مع القرايه يعني مش تجيك في 30 مليون بتدخل عام قرايه وسكنه وعيشه وكل شيء اللي هي تسمى راهي رخيصه رانا نحكي سكنه ومصروف وقرايه
1: 30 مليون
2: 30 مليون تونسي
1: توانسه في العام
3: اللي هو لا سوم ما بلوكي كلكو سوا وي
2: الوجهه نتاعك اكزاكتومون هي لا سوم اللي لازم تبلوكي باش تختار اي بلاد اخرى في الاوروب دونك راهي اوبورتونيتي ما تفلتوش الفرصه اللي نجم جوست نحب نعطي النيميرو اللي يحب على كونسلتاسيون غراتويت ينجم يكلمنا على 22 345 845
1: يعطيك الصحة تسنيم شويخ عن أجانس لينكيديو مازلنا احنا مواصلين معاكم حتى نص النهار بعد شوية تكون معنا مدام عفيف الشيب عن اي تيم يونيفرسيتي باش نحكيو على المهارات الإنسانية في عصر الذكاء الاصطناعي انتم خليكم برونشي معنا ونستناو في التفاعلات متاعكم كان عندكم أسئلة تنجموا تكلمونا زادة على 36 300 ألف في حلقة استثنائية في يوم استثنائي إن شاء الله ربي ينجح الجميع خليكم معنا موزيكا وراجعين
4: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام جوهرة اف ام
5: publicité. Célébrez les papas avec Fatal et profitez de 20% de remise sur les parfums et soins pour hommes dans nos magasins et sur fatal.tn. Bonne fête à tous les papas. Fatal, la beauté révélée. Publicité.
0: Campus Zone.

0: كومبيس زون. كل سبت و 11 نص النهار مع مهدي بالرابية على جوهر اف ام بمساهمة اي تي يونيفرسيتي دو لا كونيسونس على كومبيتونس.
1: ال 11:43 دقيقة مازلنا مكملين معاكم في كومبيس زون حتى نص النهار، ومرحبا اللي التحقوا بينا الآن في الاستماع. توا باش نحكيو في مواضيع يهم كل التلامذة كل الطلبة وكل ولي، اللي هي المهارات الإنسانية في عصر الذكاء الاصطناعي. اليوم في الوقت اللي الذكاء الاصطناعي ولا ينجم يعمل كل شيء، خلينا نقولوها، ولا يكتب ولا يحلل يعاون حتى في اتخاذ القرار. أي نعم، السؤال اللي يطرح روحه اليوم، شنو ما المهارات اللي باش تقعد ميزة حقيقية للإنسان وما مسهاش الـ AI؟ باش نجيبوا على السؤال هذا وبرشة تساؤلات، وننتظروا تساؤلاتكم على الصفحة الرسمية على الفيسبوك على جوهرة FM، ونفهموا كيفاش الجامعة تحضر الطلبة متاحة لعالم الشغل الجديد. نستقبلوا السيدة عفيف الشيب، أستاذة في IT University، خبيرة في تكوين والتواصل ومختصة ومحاضرة في البزنس كوميونيكاسيون، اللي هي تمثل اليوم نوتر بارتنير في كومبيس زون اي تي يونيفرسيتي. مرحبا بك مدام عفيف.
2: عسلامة، مرحبا بك مهدي، ميرسي بوكو على الانفيتاسيون. مرحبا اوسي بشرى، تسنيم، محليهم لي روبريك كنت نسمع ياسر انتريسون
1: كنت تحكيو فيه. يعيشك مدام عفيف. اليوم الاي اي نجم يعمل كل شيء كما قلنا، دونك الناس الكل كيف كيف ولات عندها نفس الادوات، لي ميمز ابليكاسيون، كل شيء متاح. شنو الفرق بين شخص واخر في ظل وجود الادوات متوفره للناس الكل؟
2: صحيح، اليوم الذكاء الاصطناعي ولا واقع ولا حقيقه، يلزمنا نتعاملوا معاه، دونك نتعايشوا معاه. اما يقعد الذكاء الاصطناعي هو اداه، اما الاداه وحدها ما تنجمش تعمل كل شيء. هذاك علاش كيما نقول انا ديما للطلبه اللي يقراو عندنا في اللاي تيم، نقول لهم كيما كي نمشيو نختاروا كعبه العظايمه قبل من سوبر مارشي، شنو هو السوبر بوفوار اللي كنا نتمنيو يكون عندنا؟ ان نكتشفوا المفاجاه اللي في وسط الكيندر سوربريز. الشركات اليوم هكاك، على خاطر لومبالاج البراني نتاع كعبه العظايمه
1: من غير ما تسمي الشركه اللي فيها كعبه
2: العظايمه. العظايمه اوكي، لومبالاج البراني هو الدبلوم تاعنا، براتيكمون عندنا نفس الدبلوم. واليوم بالاي نجمو زاد يكون عندنا نفس السافوار فير، نفس التكنيسيتي افيك لي ابليكاسيون ايتترا. شو باش يقعد اليوم الفرق بين شخص واخر كما سؤال طرحته مهدي، هو اك سوربريز، هما اك لي سوفت سكيلز، هما اك المهارات السلوكيه اللي باش تخليني نعرف نستعمل اداه اسمها ذكاء اصطناعي.
1: داكوغ، فوالا، باه كنا نقولوا المعرفه قوه.
2: اي صحيح،
1: بل شكون يعرف اكثر، شكون اللي معبي اكثر، نقولوا باك جراوند، نقول قاري اكثر. اليوم كيف كيف كما الادوات المعلومه زاده موجوده اليوم.
2: صحيح،
1: موجوده
2: صحيح.
1: في تشات جي بي تي، كانت موجوده في جوجل. هل ولا الذكاء الاصطناعي والقدرة على التواصل أهم المعرفة وحدة؟ يعني كي تحكي لي توا على المهارات على السوفت سكيلز، دونك فما شونجمون دون سو سونس. هذا
2: هو المعرفة تقع ديما مهمة الحقيقة، التقنيات ولا المهارات التقنية مهمة برشا برشا. أما اليوم كي يبدأ عندك مهارات تقنية وما عندكش كيفاش تستعملهم، كيما عبد يكون عنده معلومة وما يعرفش يقنع بها، تولي ما عندها حتى قيمة، فما حتى قيمة مضافة. اليوم فما مثال يستعملوا برشا ودفيز، معني عملة يتعاملوا بها برشا شركات، يقول لك on recrute pour les compétences techniques اما on licencie les personnes pour les comportements. دونك ننتدبوا الناس للمهارات التقنية. اوكي، حاشي بانجينيور، يلزمني نجيب انجينيور انفورماتيك عنده سيرتين كومبيتونس. اما اليوم كي باش نخمم نخرج عبد، قليل وين شركة تخرج عبد على خاطره ما عندوش المهارة. علاش؟ خاطر اون في كونفيونس لي سيرفيس ريكروتمون، يعرفوا يختاروا الناس من الاول، اون في كونفيونس زاد للجامعات نتاعنا، الناس اللي تاخذ دوما في لي ديبلوم سون بيان ميريتي. دونك على شنو باش يخرج الانسان؟ باش يخرج على الفكر النقدي نتاعو، على تقنية التواصل، على قدرته على التفاعل مع الاخر،
3: على
2: ميرسي، على قدره ولا التكيف، على قدره التعامل مع المجموعه، على قدره انه يبدا ويخلق افكار جديده. دونك هذو ما يخليو لي سوفت سكيلز يكونوا مهمين برشا.
1: باهي، برشا طلبه يختاروا اليوم الاختصاص نتاعهم على اساس تكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. نحكيو على اي تي يونيفرسيتي اليوم، كيفاش تفسروا للطلبة أنه التواصل والقيادة والعمل الجماعي ولات يعني هذه عندها أهمية ما تخص يعني ما تنقصش على البرمجه والتقنيات الحديثه؟ كيفاش اليوم نحكيو في اي تي يونيفرسيتي؟
2: اكزاكتومون، احنا في اي تي يونيفرسيتي القناه

0: نتاعنا ان نقنعوا التلامذه والطلبه بيان سور اللي يقراوا عنا انه التقنيات المهارات التقنيه والمهارات السلوكيه هما وجهين لعمله واحده. راهو ما ينجموش نكون عندنا مهندس ناجح اذا كان ما يكونش عنده قدره انه يحل مشاكل، انه ينجم يكون عنده قدره يواجه الضغوطات والستريس اللي يعيشوه. واليوم الكل العالم سورتو في الكوربوريت والعالم المهني عالم مليء بالضغوطات وبالليزيكزيجونس دو كليون ايتترا. دونك ان انجينيور دو سو جونغ لا ما ينجمش ينجح بلاش soft skills. وفي الاي تيم خصصنا دي موديول دي ماتيير معناتها يسهروا عليهم اساتذه، وانا استاذه في الاي تيم في الموارد البشريه في الموارد بلوتو التقنيات المهارات التقنيه والسلوكيه. بيان سور نحكيوا على soft skills، على تقنيه التواصل، كيفاش تبيع مشروع. هذيك علاش اليوم القرايه في الاي تيم يونيفرسيتي بازي براتيكمون 80% ولا اكثر على مشاريع تقدم بطريقه معناتها شفويه، على أنشطة تطبيقية جو ميكسكوز، على ترافاي دو جروب باش نجمو في مجتمع تعلمنا ديما الانديفيدواليزم ونخدم وحدنا وما نوريش لصاحبي. اليوم ليه الشركات تحب الناس تخدم مع بعضها؟ اليوم في الشركات ولات فيها معناتها الثقافات متعددة، نجمو نلقاو عباد فرانسيس امريكان شنوا فرد بلاصة معاهم التوانسة، كيفاش ينجم الانجينيور يسادابت في هذا الكل؟ دونك في الاي تيم يونيفرسيتي بالحق لي سوفت سكيلز مهمين برشا، وهذاك علاش حتى في لي بروجي دو فان داني ديما فما بلاصه الاستاذ نتاع تنميه ذاتيه اي سورتو دو كوميونيكاسيون باش يعطي فيدباك للي ستوديون بارابور ا سا.
1: بشرى بجاوي عندك سؤال.
2: وي انا هنا ليا ما نجموش تويكا نتخلصوا منها والا معناتها ما نعطيوهاش اهميه. سي معناتها حاجه دخلت في حياتنا اي سورتو في حياه ولادنا. يعني هنا سؤالي هو كيفاش احنا تويكا قاعدين نوريو ونقريو لصغارنا ولا نوعيو فيهم انه الياي دونك لي تكنولوجي هذوما مهمين ويلزمنا نسادابت ويلزمنا نتعلموهم ويلزمنا نعرفوا كيفاش نصرفوا فيهم. انا سؤالي متاعي كيفاش زاد نعلموا صغارنا من الصغرى ولا حتى بون هنا نيفو طلبه انه اهميتنا احنا كاشخاص. صحيح. يعني وين انا معناتها باش نقعد انكور فالابل انا كانسان. يعني اللي يعمل كل شيء يكتب لي معناتها الامور
1: يعمل كل شيء
2: فوالا. احنا وين هنا وين باش نقعدوا وين باش نقعدوا قويين كوا ولا اقوى من اللي
0: الذكاء الاصطناعي. اول حاجه لازم نقنعوا صغارنا اللي الذكاء الاصطناعي بالبرفورمانس اللي عنده بالساعات المفاجئات الكبيره اللي يحطها قدامنا بقدرته الخارقه ساعات على العاده انه يحل مشاكل يقعد ديما راهو هو رهين الانسان على خاطر تمت برمجته من الانسان. دونك صحيح هو قدرته على التاقلم سريعه برشا، قدرته على اعاده ليتاش اللي تعطى له كبيره برشا، اما يقعد ديما راهو ساعات المارج ديغور كبيره فيه برشا. هذيك علاش لازمنا نعلموا صغارنا اللي الذكاء الاصطناعي ماهوش حاجه مسلمه. راهو يلزم ديما نراجعوا راه، يلزم ديما اون بوز دي
2: نعلموهم ويلي تون كو نعلموهم كيفاش يستعملوه.
0: اكزاكتومون اكزاكتومون ميرسي بوكو. حتى كتابه البرومبت هذيك كيفاش نسال انا الانتيليجونس ارتيفيسيال هذيك تدرس ويلزم انا نراجع معاه، يلزمني نتناقش معاه، مش كل معلومه يعطيها لي ناخذها مسلمه. وهوني مثلا فما مهاره ياسر نركزوا عليها في اي تيم يونيفرسيتي هي ليسبري كريتيك او ما يعرف بالحس النقدي، لارت دو سبوزي لي كيستيون.
2: وي
0: فن طرح الاسئله. فوالا
2: دونك اللي تنجم تخلط للانتيليجونس ايموشنيل نتاعنا.
0: حتى لليوم الانسان مازال عنده خطوه الى الامام، واحنا اون اسبير نيو قديم الانسان عنده خطوه الى الامام
2: اكور ميو معناتها ديفلوبي هالكوتي هذا.
0: اكزاكتومون. دونك اليوم التشالنج اللي عندنا مش كيفاش اون في فاس على انتيليجونس ارتيفيسيال، هي موجوده يلفو لاكسبتي لازمنا نتقبلوها. دونك الخدمه الكل يلزمها كيفاش اون سو ديفيرونسي بارابور على انتيليجونس ارتيفيسيال بكوتي مهم برشا.
2: هذه هي هذا اللي يعطينا الامل
0: بالضبط.
2: فوالا انه نكملوا ونكونوا اقوى معناتها نستعملوا خير الانتيليجونس ارتيفيسيال. دايوغ بالنسبه للاي اي اسكو معناتها يوصل يعمل جوجمون دون لانسيرتيتود كيف ما احنا الريسك اللي ناخذوه. ما عنديش المعلومه ما عنديش لانفورماسيون وما نعرفش شنو باش يصير وكوميم ناخذ الريسك ونعملها الحكايه هذيك. اسكو الاي اي وصل غادي
0: حتى التوا فما خدمة كبيرة برشا قاعدة تصير دون سو سونس لا بارابور لليا. أما لا بون نوفيل إنه الانتيليجنس ارتيفيسيال قد ما تحاول تعمل مانيبيولاسيون للإنسان باش ياخذ قرار هو اتخذه, معناتها الانتيليجنس ارتيفيسيال نحكيو عليها, أما ما يتحملش المسؤولية. علاش؟ خاطر يعرف اللي عنده مارج ديغور كبيرة. دونك هذيك علاش الإنسان
3: ديجا إلي بريسيز أشاك فوا حتى في تشات جي بي تي ولا غيره يقول لك ما تخبوش
2: ما ياخذلكش الريسك
0: ما يخب...
2: يقول لك لا زيدني أنكور دانفورماسيون بور كو جو بيس ريبوند ولا
0: بالضبط فوالا سورتو في مشاكل معقدة. شو معناها معقدة؟ معناها كيبدا عندنا أن بروبليم دوردر كومبلكس كيما المشاكل اللي عندها علاقة بالنفسية نتاع الإنسان باغ إكزومبل. أون بو با تريتي أن سيستيم كومبلكس معناتها نظام معقد بي سوليوشن لينيير تكون سامبل. الانتيليجنس ارتيفيسيال مازال دون سو سونس عندها ما تخدم على روحها. دونك هذاك علاش لافونتاج مازال عندنا نحن.
3: تسنيم شويخ عندك سؤال.
4: انا نحب نشكر اي تيم يونيفرسيتي بالحق على بكري قلت كلمه ياسر مهمه, العمل الجماعي لو ترافاي دو جروب الانتيليجنس كوليكتيف اللي لعبتها وما تعرفهاش. راه بالحق انا ديما نقول فكره مع فكره تساوي فكره 1 بلس 1 يقال 3 مش يقال 2. دونك البوان دي ياسر انا جو فيليسيت بالحق على النقطه هذه. الكيستيون تاعي كيفاش اي تيم يونيفرسيتي توظف الانتيغراسيون تاع الاي اي؟ اوكي فهمنا الاي اي مهم وعرفنا انه هو بلاش بيه ما نجموش نعيشوا, اما كيفاش تنجم توظفوا اي تيم في البروغرام نتاعها؟ قدمت لهم ذا شو ما لي بروجي بيتيتر اللي يصيروا مع التلام ذا
0: exactement. Ben pour répondre à cette question, awal haja hna ana mata tout un module ou des modules assurés par des experts fi l'IA. Donc nqariou l'IA kima qalt mbekri madame Bouchra, kifach nkteb le prompt nta, kifach ntaamel maaha, kifach nkhou min anda ahsen les resultats. Hada min chi min nahiya. Min nahiya okhra lahadna fi sanawat madiya awal ma dhahrat l'intelligence artificielle enno l'istamal ntaha kan tariqa atibatiya, nas el kol copy colle. Donc qulna kifach najmou nwasfou khater on peut pas faire face à ça, najmou نواجه الفلو هذايا. قلنا هيت نركبوا على الموجة من غير ما نواجهها بطريقة مباشرة. قلنا للتلامذة هيت نستغلوها, خذوا من عند ليا اوكي, اما اسيي دادابتي واقلموا والا كيفوا الحل
2: على طول.
0: ميرسي بوكو ريفورمولي لي زيدي او سيرفيس دان بروبليم ديجا اكزيستون. وهوني حاولنا ندخلوهم افيك لي انتربريز فيا لي فوروم اللي نعملوهم في اي تيم افيك لي بارتنير نتاعنا الكل. ساعات يبروبوزيو عليهم مشاكل موجوده حقيقه في الدومين بروفيسيونيل ولي ستوديون نتاعنا يحاولوا يجيبوا حلول حاضره. انا نقول حتى للبيع اليوم فرحانة برشا, وخاصة السنة في اللي بروجي اللي حضرت عليهم فما برشا أفكار تم معناتها تجسيدها أتخافير الانتيليجنس ارتيفيسيال. نأكد لكم هي حاضرة أنها تتباع, نقصها سبونسور وتتباع. والأحلى من هكا تسنيم اللي هي تخدمت بدي جروب, معني نجمو حتى إلمان دي ستارتاب أبارتير دو سيزي دي لا. وأنا كانت هذه الغمارك اللي عودتها برشا مرات في الأيامات اللي حضرت بهم فيهم في الاستوتنانس, نقولهم أمان نابندوني با سيت إيدي, صلحوها en prenant en considération les feedbacks bien sûr entre les experts. Ou bref, يخدموا قدوا مع بعضكم كونوا شريكة, راهو غدوة تنجموا تخرجوا نتوما ديجا عندكم معناتها مبادرين, عندكم شريكة نتاعكم الخاصة.
2: C'est ça l'idée de l'étudiant entrepreneur.
0: بالضبط exactement. Voilà.
3: بشرى
2: وي انا هنا جوست كيسيون ولا ايدي هكا دوردر جينيرال. يعني انا مره هكا تشات جي بي تي قعدت نحكي معاه وكل سالته شنو هي الحاجه اللي انت ما تنجمش تعملها كيفي. بون لي قال لي درا شنو لي نعمل كل شيء نعمل كل شيء درا شنو. وصلنا في الاخر بون جاوبني اللي هي كل شفتك السنس دو فولنيرابيليتي الضعف هكا الهشاشه نتاعي اللي هي هو ضعف اما مش نقطه ضعف هي وليت نقطه قوه قدام ليا ابارامون معناتها خاطر بعد خمم بون ايفيكتيفمون. يعني هذاك الضعف هذاك الهشاشه اللي عندنا احنا في سلوكنا هكا هو دايغ هو السورس نتاع توت كرياسيون ولا انوفاسيون. يعني كي نمرضوا لا وين ناس تلوج على دواء ولا تولد
0: فما حاجه فما اختيار.
2: فوالا دونك قال لي وي الكوتي هذاك صعيب شويه نوصل اني نخلط له. فوالا
0: اكزاكتومون جو بارتاج كونفيرم ليدي هذايا. دونك الفولنيرابيليتي نتاع الانسان هي نقطه القوه.
3: مدام عفاف اليوم دونك الشركات ما عادش تسأل فقط شنو تعرف تعمل
0: صحيح
3: مسكت اليوم ده قاعده زادة وليت تسأل كيفاش تنجم تخدم مع فريق وكيفاش التصرف وقت الأزمات. اي تيم يونيفرسيتي في مستوايا الكل كيفاش تجيبوا على المتطلبات هذوما على الاسبري جديد نتاع ريكروتمون متطلبات الشركات من خلال يعني التدريس نتاعكم.
0: اكزاكتومون طريقة التدريس نتاعنا كما ديجا قلت من بكري هي بازي على البراتيك. البراتيك على لي زيكسبوزي خاطر نمنو اليوم اللي يبدا عندك ان برودوي دو كاليتي ما تعرفش تبيعه حتى البروفيل نتاع لي ستوديون كل لازمك تعرف تبيع روحك على خاطر اليوم اوني دون ان موند الماركتينغ في معناتها ماخذ حيز كبير برشا دونك التكنيك دو كوميونيكاسيون مهمه برشا. الحياه الطلابيه والجمعيات خاطر في الاي تي معنا بوكو دو كلوب ونشجعوا الطلبه نتاعنا بور ديفلوبي هاك الكوتي نتاع لسبري ديكيب نتاع العمل الجماعي ايتترا. نشاركوا في لي هاكاتون عندنا دي كلوب دونتربرونوريا عندنا دي كلوب يعملوا دي اكسيون هيومانيتير ايتترا. دونك هذا الكل باش نجموا بيان سور on développe d'une manière directe à travers le parcours interne et indirecte à travers la vie estudiantine les soft skills in l'archéologie. Voilà.
3: C'est bien. Madame Afif, يعطيك الصحة.
0: يعيسك. Merci سيمادي.
3: يعطيك الصحة. دونك هكا عزيزينا مستمعين يقولوا لي وصلنا التليفونات في الديريكت وصلنا ما
4: دونك وصلنا. على النيورو كيفاش نجمو نكلمو اي تي يونيفرسيتي.
3: داكوغ تسنيم دونك الرقم اي تي يونيفرسيتي هو 20 022 444 للاتصال باي تي يونيفرسيتي 20 022 444. بشرى بجاو يعطيك الصحة. مشكورة.
2: ميرسي مادي ميرسي.
3: مرسي تسنيم مرسي مدام مرسي انتم اللي تبعتونا في يوم استثنائي مرة أخرى نقول إن شاء الله يا ربي الفرحة تدخل لجميع قلوب التوانسة الكل إن شاء الله يا ربي ينجح الجميع اللي ديسيلا نجح نقول إن شاء الله ألف مبروك واللي كنترول إن شاء الله ربي نجحك واللي ما حلفوش الحظ زادة ما هوش مشكل ما هيش نهاية العالم. خليكم برانشي على جوهرة FM احنا نتقابلوا الجمعة الجاية في نفس التوقيت نهار السبت لحداش متصبيح في كومبيزون قاعدني كبش قول لكم ان بون ويكاند الى اللقاء.

0: معاك يا خبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتونسي دعلي ناكلوهم ماكلة
1: جوهرة بيبليسيتي.
2: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفهم. منال جبل
3: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار والبداية بالعناوين. مرصد وشاهد يدعو إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للمجالس المحلية. نحو ربع المجتمع التونسي يعاني شكلا من أشكال الإدمان. واستشهاد 21 شخصا بينهم جندي وجرحوا 30 آخرين في غارات للاحتلال على لبنان. وفي تفاصيل أخبارنا، ندوة وطنية خصصت لتقديم توصيات حول الإطار القانوني المنظم للمجالس المحلية وآلية سحب الوكالة، نظمها اليوم مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية. وهذه الندوة تم خلالها استعراض جملة من التوصيات والمقترحات الرامية إلى تطوير المنظومة القانونية ذات الصلة وتعزيز نجاعة عمل هياكل الديمقراطية المحلية. وفي تصريح لمراسلنا ماهر صغير، أكدت نائب رئيس مرصد شاهد أحلام الهمامي أن من بين التوصيات ضرورة مراجعة الإطار القانوني المنظم للمجالس المحلية.
4: اليوم احنا في الندوة الختامية لمشروعنا بعد اول تجربة لسحب الوكالة المجالس المحلية بين الاطار القانوني والجانب التطبيقي. هذا المشروع انتقلنا من خلاله الى الجهات وقمنا بستة ورشات من اجل استخراج اهم التوصيات المتعلقة بهذه التجربة. كانت نقاشات ثرية جدا، استخرجنا من خلالها اهم التوصيات، منها ما هو متعلق بالاطار القانوني واللوجستي. تأكد ايضا انه فما إشكال في الإطار القانوني يلزم مراجعته ويلزم دعم هذا الإطار لتوضيح الصلاحيات لكل الجهات. أيضا التوصيات المتعلقة بالاستقلال المالي واللوجستي، تحدث عديد النواب في المجالس المحلية أنهم لا يتمتعون بالاستقلال المالي، ما عندهمش ميزانية، ما عندهمش مكاتب، هذا كل ترقوله. أيضا التوصيات أيضا كانت متعلقة ببناء قدرات أعضاء المجالس، لأنهم يحسوا أنهم عندهم ضعف في التكوين، سواء التكوين القانوني سواء في المهام. أيضا هناك توصيات تعلقت بالعلاقة بين مجلس النواب، مجلس الجهات والأقاليم والمجالس المحلية، هناك لبس في العلاقة وهناك أيضا اختلاف بينهما، إذ بمجرد أن تنتهي المهمة لا يوجد تواصل بيناتهم، فما تقريبا شبه قطيعة.
3: خلال يوم علمي حول علم الإدمان انتظم اليوم بالعاصمة، حذرت المختصة في طب العائلة وعضوة المجمعية التونسية لطب العائلة الدكتورة ربيعة الوسليتي من تنامي ظاهرة الإدمان في تونس، معتبرة أن الأرقام المسجلة خلال السنوات الأخيرة تدق ناقوس الخطر وتفرض اعتماد مقاربة وطنية شاملة تقوم على الوقاية والتوعية والعلاج والتأهيل، مشيرة في تصريح لمراسلتنا نسرين علوش إلى أن المعطيات المتوفرة تظهر أن نحو ربع المجتمع مع التونسي يعاني شكلا من أشكال الإدمان.
5: الإحصائيات الأخرى اللي خرجتهم وزارة الصحة، عندنا 25% من البوبولاسيون التونسيان عندهم إدمان. كي نحكيو على الإدمان، نحكيوش على الإدمان متاع المخدرات كاعو، نحكيو على الإدمان متاع الكحول، الإدمان متاع التبغ، والإدمان المخدرات، وحتى الإدمان على اللعب هذيك لي جو. حاجة أخرى مفزعة اللي حالة الإدمان وليت برشا موجودة عند الصغار متاعنا المراهقين ولي جو من 15 ل 17 عام. عندنا برشا إدمان كي نعملوا احنا نشوفوا 2016 عندنا إدمان على الزطلة الكنابيس كان يوصل 1.5% عند الفئة العمرية هذية، ولا وصل حتى 8%، معناتها ماشي ويزيد مش ينقص. تونس معروفة توا انها هي وصلت في الإدمان للإحصائيات كيما أوروبا مش كيما الدول العربية الأخرى ولا جيراننا، معناتها هذية ناقوس خطر اللي زلنا نتلهيو بالحق حاجة هذه في ساعة في ساعة. الحلول هي في التوعية.
3: من جهتها أكدت الدكتورة ربيحة الجيلاني المختصة في الطب النفسي وعلاج الإدمان أن ظاهرة الإدمان أصبحت من أخطر التحديات الصحية والاجتماعية التي تواجه المجتمعات الحديثة، مشيرة إلى أن انتشارها المتزايد يستوجب اعتماد مقاربة شاملة تقوم على الوقاية والعلاج والتوعية، لافتة إلى النقص المسجل في مراكز علاج الإدمان والإيواء في تونس.
6: تونس، كان عنا جبل الوسط، كان عنا جمعية مهوش مركز، كانت جمعية هيبة دوتوا أفلست خاطر ما عادش فما تمويل، أي جمعية ما عادش تنجم تمول راحة. الظاهرة هذه اللي هي راهي مرض كيف السكر كيف الغدة كيف التنسيون، مهوش عيب مهوش جريمة باش ندخلوا الحبس نعالجوه، وبعد كي تتكرر ولا يعمل جريمة ناتجة على الإدمان أي هذيك أوكي مش باش ندافع عليهم، أما الاستعمال في حد ذاته الإدمان هو مرض كيف مرض الكونسير، ما تنجمش تجي منك بالكونسير تعايره ولا تسيبه ولا تقوله فاسد ولا تدخله الحبس، المهم توفر له العلاج، تأثير النفسي، ويبدا من العائلة من المجتمع من المدارس من الليسيات أطباء العامين اللي هما بالخط الأول والليزاديكتولوج. نحب نقول لكم راهو معناها طب نفسانيين عندهم الاختصاص هذا، وأي طبيب نفساني أديكتولوج يعالج الإدمان، وفما أصلا اللي متخصصين في علاج الإدمان. بعدين نحاربوا إن شاء الله من هنا لستة شهور حسب الأمال، أنا ديما نقولوا لي متفائلة اللي هو باش تكون عندنا قانون، خاطر فماش قانون أصلا يحمي المرأة، فما عندناش إطار قانوني، دونك ينقصنا الإطار القانوني تنقصنا التوعية. حاليا يلزم تكتف الجهود الكل، هو ديجا كي تقرا حتى في الواميس فهمت الصحة العالمية تقول لك راهو العلاج الإدمان ما ينجمش يكون طرف واحد، ممكن ينجم يعالجوا، يلزم تكاتف الدولة السياسة المجتمع العائلة الأطباء بتاع الخط الأول الأطباء العامين الأطباء النفسانيين التصنيف في علاج الإدمان والجمعيات.
3: في أخبارنا العربية والدولية، استشهاد 21 شخصا بينهم جندي بالجيش اللبناني وجرح 30 آخرين، وهناك 7 تحت الأنقاض بينهم أطفال ونساء جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المتفرقة على جنوب وشرق لبنان اليوم في حصيلة غير نهائية. دوليا أيضا، ووسط غموض يلف موعد انطلاق المحادثات بين أمريكا وإيران في سويسرا، وصل وزير الداخلية الباكستاني إلى مدينة مشهد في شمال شرق إيران، وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه من المقرر أن يجري الوزير الباكستاني محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال زيارته اليوم إلى طهران، فيما كشفت بعض المصادر أن الوزير الباكستاني سينقل إلى طهران رسائل إقناع من أجل بدء المحادثات الفنية مع واشنطن. ختاما، مقتل عنصرين من الجيش السوري برصاص مجهولين قرب منبج في ريف حلب في هجوم جديد على عناصر من الجيش السوري، وكان هجوم مشابه استهدف قبل يومين حافلة لوزارة الدفاع نفذه مجهولون على طريق تل تمر رأس العين بريف الحسكة.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك مدخول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
7: استوديو المونديال في موعد وتوقيت استثنائي نهار الأحد من 4 متاع الصباح إلى حدود 8 متاع الصباح لنقل ومتابعة مباراة تونس واليابان.
2: استوديو المونديال
7: بعد الخسارة الكبيرة قدام السويد، منتخبنا مطالب بالتدارك والفوز ولا شيء غير الفوز. قدوم المدرب إيرفي رونار بدل كل شيء، رجعت الثقة للملاعبية والجماهير. تابعونا في بلاتو خاص من أجل الفوز والانتصار.

0: Fashion Mondial.
1: اهلا وسهلا بكم في فلاش المونديال. باش نخصو تقريبا 4-5 دقائق باش نخصوها للجمهور التونسي المتواجد في المكسيك. بصراحه برافو ليه، حركيه كبيره بجانب مقر اقامه المنتخب، قاعد يحضر للتدريبات، يشجع بكل الوسائل، معناتها قاعد يشجع بالاعلام التونسيه بالاغاني، جاب معاه المشجعين المكسيكيين تو نسمعوهم، جاب معاه المشجعين البرازيليين. كبرت المجموعه تقريبا من 20 ولا 30 فوق 100 شخص تقريبا عندهم 3 أيام، ولاو أدخلوا حركية في شوارع المكسيك في مدينة مونتيري في مقر إقامة المنتخب في ملعب التمارين. ناجح المجدوب على عين المكان، هو قاعدين نشوفه في الفيديوهات، هات نحكيه مع ولا ناجح المجدوب مجموعة من الصحفيين التوانسة. نبدأ بالمصور المعروف، مصور العالمي محمد فليس، شنو قال على مواجهة اليابان؟
2: معنا محمد فليس مصور صحفي تونسي، لو تعطينا رايك في الاجواء نتاع المنتخب بحكم انت قريب وتوقعاتك المقبله.
3: والله شكرا جوهر افهم، بعد يعني التغيير اللي صار في الايطال رينا الاجواء تغيرت، رينا حتى يعني لاحظنا حتى هذا في النزل البارح كي مشينا بعض يعني الاطار الفني اللاعبين وكل، لاحظنا حتى في التمارين نتاعهم كيفاش تغيرت. اليوم في الكونفرنس بريس بقدره ربي باش نلقاو يعني لغه كلام اخر يعني مع هذا المدرب، وانا متفائل بما اني يعني من محبين الفريق الوطني التونسي، نتمنى الفوز وان شاء الله باش نفوز واحد شيء. دقيقه 35 تمنياتي يعني اللي مركب مش مشكله، ممكن حنا بالمجد
1: ان شاء الله، ان شاء الله مربوحه غدوه. نجح المجدوب زاد في مقر اقامه المنتخب، تحدث مع مجموعه من الصحفيين مع رئيس قسم الرياضه في التلفزه الوطنيه اسكندر الحجم.
4: يلا وفيت، نحن معناتها خسرنا ماتش يزي ما تغششنا، خلينا متفائلين خاطر نحن قبل ماتش سويد كنا متفائلين، دونك يزي باي باي سويد ربحت هكينا بون، مش مبرر مي كوميم فما دي ريزولتا بلو بير، معناتها مي ان شاء الله جابون دو زونا منو نربحوا جابون خاطر فيها امل باش نجموا نترشحوا، منو دو زونا انه الماتش رقم 1000 اللي باش يبقى في التاريخ، عالم كامل باش يتفرج، الاتحاد الدولي لكره قدم الفيفا وانفانتينو حاضرين حاجه سبيسيال، فما برشا دي زانفيتي بكاليبر كبير باش يكونوا موجودين في تيران مونتيري، دونك ان شاء الله نوريو وجه مشرف. قالوا لي الاولاد قبيله ربحنا لاول مره كاول فريق افريقي وعربي ربحنا المكسيك في الارجنتين 3-1، اليوم نحن في المكسيك علاش ما نربحوش جابون 3-1؟ ان شاء الله
1: ان شاء الله نربحوا حتى واحد بشيء اسكندر، 3-1 ان شاء الله، ان شاء الله نربحوا واحد شيء، 2 بشيء، 3-1. نوصلوا مع مبعوث جوهر فهم ناجح المجدوب اللي التقى زاد مجموعه من الصحفيين نتبعوه.
5: السلام عليكم، باموس تونس مانانا.
1: هذه مشجعة مكسيكية، قلت برافو للجمهور التونسي، تقريبا المشجعين المكسيكي والبرازيليين مع الجمهور التونسي قاعدين يشجعوا. نواصلوا منال.
6: السلام عليكم، مرحبا بجوهر اف ام العزيزة متاعنا من سوسة اخويا، ورجينا من سوسة لهناش نشجعوا ليكيب ناسيونال متاعنا بلادنا تونس، ان شاء الله غدوة عنا ثقة في الاولاد، ان شاء الله يعملوا رياكسيون، ان شاء الله يكون الربح من نصيبنا، ورانا تونس راه الساحل يشرف تونس، تونس الكل راه السواحلية قوابسية الكيف الكل معناه ولاد تونس، الفايدة في اليد واحدة، وان شاء الله اخويا غدوة نعملوا رياكسيون ان شاء الله مربوح،
1: ان شاء الله مربوحة. نوصلوا من مع الاستجوابات.
7: لا ان شاء الله ما نشوف كان الخير بعد التغيير نتاع المدرب الجديد، ما نشوف كان الخير ان شاء الله، بوكو تشانس للاولاد باش يعطيهم قليب جديد وحيويه جديده، وان شاء الله نقول لهم كان تهبطوا بقليب وحطوا علم تونس ما بيناتهم عينيكم واهبطوا للعب، ان شاء الله مربوحه ونتوقع 1-0 لتونس.
1: ان شاء الله ان شاء الله مربوحه القليب، ان شاء الله يكون حاضر غدوه. نكملوا اخر استجواب منال.
6: ان شاء الله غدوه مربوحه. كلمه للجوارات، ما تحطوا شيء في بالكم، الجمهور راه وراكم، تونس كلها راهي وراكم، كوروا العبوا شيخوا هكاك باش نجموا نعملوا الاستعباية، ما نحطوا شيء في بالنا، تونس راهي ديما في العلالي معانا، بلاش نخافوا، سقينا على القاع وربي يكون معانا ان شاء الله. تحيه تونس.
1: تحيه تونس، وان شاء الله الانتصار غدوه لتونس، ان شاء الله فرحه كبيره للشعب التونسي غدوه بالانتصار. ان شاء الله ننتصروا، ان شاء الله نستناو ماتش هولندا زادا ونترشحوا، ان شاء الله الفرحه هذه تعم في تونس كامله. الموعد وليد الجزيري كان في تقديم فلاش المونديال، موعد الرياضي القادم ماضي ساعه.
0: فلاش المونديال.

0: سرب نص نهار ماضي ساعتين اشري تربح مع خالد التوبي مع خالد التوبي على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع
1: نص نهار و17 دقيقة. تحياتنا لكم وينما يوصلكم صوتنا. السبت 20 جوان 2026، 5 محرم 1447 للهجرة. من نص نهار الماضي ساعتين كما كل نهار سبت الشري تربح. تعديوا لي زانونس متاعكم، شنو تحبوا تبيعوا تشريوا تكريوا. إذا كان فما أي أسئلة تقييمات لعقارات ولا أسئلة قانونية نحاولوا أن نجاوبوا عليهم. طرق المشاركة معنا السهلة برشا، تنجموا تتصلوا بنا على 73 275 800 36 300 ألف. الموزع الصوتي 29 100 100. زادا كيف كيف لدو باش فيسبوك اللي موجودين على ذمتكم، جوهر اف ام وجوهر اف ام لايف، هذوما وسائل التواصل معنا. نبدا نرحب بالفريق اللي موجود معنا. نرشد قلاله، منال تخيل، وسيفرج تحياتي.
2: مرحبا سي خالد، مرحبا المجموعه الصوتيه اللي معنا. نرجس
1: صوتيه هي
2: صوتيه
1: نحسية صحيح.
2: منال خويا
1: وياسمين زاد كيف كيف. مرحبا،
2: انا كل شويه راح فيهم. اي والله دونك مادام بحذنا ياسمين هكا، مادام شكون ريحه ياسمين بحذنا.
1: ياسمين ضعيف.
2: مرحبا بالناس كل اللي ما فيها، ان شاء الله يعديوا معنا ساعتين باهين ونحن في الخدمه ان شاء الله.
1: من الاسئله اللي طرحت الاسبوع اللي تعدى، ضيعت الكونترات وش نعمل؟
2: نمشي لو جالي اسال مرتك اول حاجه.
1: خباو عليا الكونترات، شريت عقار من عند انسان شراه من عند السنيت 98 ما
2: صحيت
1: عندنا واحدة ما فماش دكا. حلقة ما فماش
2: دكا.
1: شو نعمل بعد شوية ونعطيكم التفاصيل الكل كيفاش نعملوا. راي فما برشا أنواع في العقود، هما نوعين في العقود. فما النوع اللي يستحيل لو كان يضيع وفما الأنواع اللي لو كان ضاع عليه العوض ومنه العوض. هذا ينبعد
2: تعطينا التفاصيل
1: كل التفاصيل. طريقة المشاركة من الموجودة معنا، يلا
0: باش تشارك اشري تربح على 85 990.
1: مرحبا بكم. جست بعد الموسيقى نستقبلكم معنا. كما قلنا نعاود نذكر، تعديوا لي زانونس نتاعكم اذا كنت تحبوا تبيعوا تشريوا تكريوا. هذا الكل من توا حتى تصيفوا زاد كيف كيف. الكروات نتاع نتاع الصيف زاد كيف كيف.
2: ولو نتصور روتار شويه.
1: اي روتار.
2: لا سي
1: روتار
2: اي جوستومون الاسوام. لا كما قلت
1: الاسوام باش تلقاهم غلاو.
2: اما لا اذا كان لقيت عاد اون بلوس.
1: اي اذا كان لقيت حاجه
2: يعني خاطر تو جينيرال مول يحب يعربن مش يعربن على جويي واوت
1: سي
2: اللي هو قمه الموسم.
1: اي تحكي على 27
2: بالحق يعني
1: تحكي على 2027.
2: لا صحيح ماذا بدون ما نسيت باش تلقى بلاصه
1: سي.
2: لا تو صعيب. لا
1: كل يد خذات اخت
2: كسوا حتى في الوتله زاد.
1: اي حتى الوتله كيف كيف ممكن بتاتر فما لي شو. لا اذا كان فما دينو شو معناها
2: من المتوضع
1: ديزانيولاسيون وقت تولي تنجم
2: مشي الكاريب وكاوس.
1: اي يمشي الكاريب ولا يمشي الباليار ولا الهواي
2: توضع
1: اي خطوه لهنا
2: توضع مسالش
1: وببلاش لكن. يلا سيدي مشي الموزيكا يلا.
0: À l'occasion du lancement officiel du Roadshow 2.0 BYD qui débutera à Sousse du 20 au 30 juin, Automoto. Automoto vous donne un rendez-vous en direct ce dimanche du mois de Sousse à partir de midi. Soyez au rendez-vous.
3: Publicité.
4: فرغونا البطاحي لاقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشيه واحده وزادمين من الافريك. كور خلي العقليه تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسه بانرجي واحده، اولا انرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي. يكور
5: اولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.

0: مع بوريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: جوهرة
1: بوبليسيتي. إيش بتربح؟

جوهرة FM.

0: نصنا 27 دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد حتى الماضي ساعتين. تحية لسعاد تستقبل تليفوناتكم في ستاندر الدنيا وما فيها. تبعثونا تاع 85 990، تنجموا تدخلوا معنا، تطلبونا على 73 275 836 300 ألف، تدخلوا معنا كذلك تعديوا لي زانونس نتاعكم كيما مدام وسيلة. مرحبا لله.
1: الو عقيل
0: نرجسين، شنو احوالك؟
1: الحمد لله.
0: هاي لله، شحال ناي؟
1: والله يا عندي دبو فيه 290 متر وعندي العلي فوقه فيه كبير، فيه 3 بيوت وصالة كبيرة 12 متر وزوج تراسات وكوجينة وكلاثة بيوت تراس كبير من تالي.
0: باي وين ذا؟
1: وعندي ستيديو فوقه، زوج بيوت وكوجينة وتواليت وتراس كبير على كبر
2: الصحة. ده واحدة واحدة وسيلة، وسع بالك معنا.
0: وين هذا يستقبل كل شيء؟
2: يستقبل كل شيء.
1: هذا ابن خلدون بحنا اللي فات.
2: ابن خلدون باقي للكراء ولا للبيوع؟
1: هذا للبيوع.
2: للبيوع. باقي وين وين السوطاب المسكر غادية؟
1: وين السوطاب؟ لا القهوة هذيك في الكوان بحنا الباب الفوايي.
2: اي اي الكوان. اي
1: الزنقة هذيك
2: تدخل من غادي وانت هابطة ورا الليسات معناتها في القفاية نتاع الحيط نتاع الليسات.
1: صحيح الحيط نتاع الليسات احنا نحلوها على الكلية.
2: يعني الديبو الارض قداش فيها الكل؟
1: 290
2: متر. 290 متر. عن عن اللوطاني الكل ديبو ولا عندك فيها
1: الكل ديبو؟ الكل الكل.
2: وكريتو ولا فارغ؟
1: والله فارغ هو تو.
2: مريتش مانيش راه في ديبو غادي فارغ.
1: ريت لك واه جاتا وين
2: البلاصه عرفتها بالديبو الجديد تحب حتى نسمي لك الديار نسمي لك زنقه زنقه.
0: باهي قول لي هذه فاشة ملكية وسيلة.
2: نسمي لك بحال دار سفاري.
1: لا لا لا القهوة دي كانت على
2: الفوايي. اي القهوة اللي في الكوان وتهبط من غادي كنت ماشي فما دار سفاري فما دار
1: احنا ثلاثة ديار راهو دار القهوة لا اللي من بعدها دار واحنا الثالث بجنبنا دار لفقي.
2: باهي ليتاج دو فيلا ليتاج نتاعهم كامل مدهون جديد قديم شنو بنيتو توا؟
1: لا لا مش مبني طول الحقيقة مش مبني عندي 30 عام.
2: باه وعندك فيها شهادة ملكية وسيلة؟
1: عندي شهادة ملكية رسمية.
2: قديش طالبة فيها من كل وسيلة؟
1: والله عطونا 400 وراجلي قال من الاخر 450.
2: من الاخر 450.
1: باهي ولا كيف راجل انت ماك تعرف عطاو مني.
2: عادني لا عاد ما شفتش الدار باش نقول لك باهي ولا ما عنديش فكرة. نعرف البلاصة نعرف الحومة دا كورد وسط البلاد راهو باهية برشا. أما أكثر منك ما نجمش نقول لك خاطر راني مريتش. نجمش ان انا
1: احنا مقابلنا الحيط نتاع الكليه.
2: لا عرفتها البلاصه يا مدام سي يا مدام وسيم عرفت.
0: نمر التليفون للاي
1: 96
0: ايوه
1: 767
2: 159
0: 159. شكرا على الاتصال، ان شاء الله ربي يجيب لك القسم. سي الحبيب سي الحبيب نارك طيب
3: بعد خير شنو احوالك؟ لاباس
0: الحمد لله.
3: الله يحفظك بارك الله فيك.
0: هاي سي الحبيب اش عناي؟
3: نكلم فيك من تونس. عندي برطمان في قرصاف للكرب.
0: قوي شويه في صوتك يفضلك سي الحبيب. برطمان وين؟
2: قرصاف
3: هذه شاك وين وين موغال؟
2: اي
0: قرصاف
2: قرصاف وين موغال؟
0: باه وين موغال؟
2: فانيتاج ذا
3: في التقلو
2: ايتاج دو فيلا مش في عماره؟
3: لا لا عماره في اربع دير.
2: عماره قداش فيها من بيت سي الحبيب؟
3: اس بلس 3
2: اس بلس 3 مبلي عملها ولا على الفارغه؟
3: لا لا فارغه تو واحد
2: تكري على طول معناتها مش صيافيه.
3: واحد ساكن لا نكري على طول بعيد على البحر. واحد ساكن تو يخرج يخرج
2: 4-5 كيلومتر على البحر. اها يعني قداش تاع الفاس يا حبيب؟
3: 420
2: 420 دينار.
0: هذه بحث البنك اللوطا
3: هذه وين هذه وين وين الباتيسري نتاع بن سلام؟
0: اه وين السوق؟ باهي على اليسار معناها
3: على اليسار انت ماشي سلقته.
0: ايه على اليسار وانت ماشي سلقته على اليسار.
2: باهي قداش تليفون يا حبيبي؟
3: 25 436 514.
0: شكرا على الاتصال سي الحبيب، ان شاء الله ربي يجيب لك القسم. باهي سي فرج شنو رايك نجاوبوا توا على السؤال نتاع ضياع الكونتراتو؟
2: اي خير. اي
0: باهي الكونتراتوات راهم مقسومين على نوعين. ما نحكيوش على الكونتراتوات اللي مصبوبين في دفتر خانة واللي سيبون خرجت بيهم شهادة ملكية، هذوكم الكل تنجم تعاود تسترجعهم، ما فيهم حتى ربع قلق. علاش؟ على خاطر دفتر خانة ودهير هو تو ديوان الملكية العقارية، ولا قبل كانت التسمية من عش مازالت تستعملوها تو ولا لا، وحافظ الملكية العقارية. دونك يحفظ الملكية ويحفظ مستندات الملكية، معناها أي كونترا تعملوا اللي يهم عقار مسجل تلقاه موجود، إذا كان بتبيع صبيته في في دفتر خانة
2: شغل رشيف
0: تلقاه موجود محفوظ في الخزانة متاع دفتر خانة. دونك يرجع لسنوات التالي تنجم ترقى الكونترا الكل وتنجم تاخذ نسخة مطابقة للأصل يتم اعتمادها. دونك هذا حاجة ونحيناها. شو يقعد تو؟ يقعد تو لي كونترا اللي يتخدموا ما يتصبوش في دفتر خانة. مثلا أنا عملت عقود شريت بهم أرض عن طريق عدل شهاد باي عدل شهاد هذاك ربي طول في عمره توفى، حبيت باش نخرج نسخة من العقد هذاك، نسخة مطابقة للأصل باش نرهن مثلا ولا باش نصب في دارة الملكية العقارية في المحكمة العقارية باش نسجل العقار متاعي. إيه العدل شهاد توفى، عدل شهاد خذ الانتريت بط سيف
2: لانه المثل موجود بعد توفى خاصه قبل كذا.
0: شنو منين باش نجيبوا النسخه هذه؟ النسخه هذه تبقى دائما محفوظه بالنسبه للناس اللي تعاملوا مع عقود شهاد كسوسوا حتى في عقد القران راهو حتى في العروسة
2: اي عقود
0: عنده دفتر، الدفتر هذاك يتسلموا من وكاله الجمهوريه، والدفتر هذاك راهو مطبوع ومرقم. الدفتر كيوف شنو يصير فيه؟ يهزوا يتحفظ ويتخبى في المحكمة في خزائن مصفحة، يعني ما يتحرقوش ما يصير لهم حتى شيء بقدرة ربي بالتفاعل. دونك تنجم يا أما إذا كان هو مازال موجود يعاود هو بيده يمشي للمحكمة ويستخرج لك نسخة أصلية يتم اعتمادها في كل النزاعات وفي كل الإجراءات الإدارية، وإلا ينجم تمشي أنت وحدك للمحكمة تطلب إذن على عريضة في استخراج عقد، والعقد هذاك بالطبيعة تنجم تستظهر به لدى المصالح المعنية اللي حاجتك بهم باش تظهرهم. دونك إذا كان كتبت حاجة عند عدل شهاد يعتبر يسمى بالعقد الرسمي. دونك هذاك يتسمى عقد رسمي حر عدل شهاد. تقول لي لا أنا ما عملتش عند عدل شهاد، أنا كتبت عند محامي
2: واضح،
0: وإلا كتبنا مع بعضنا بيعت كرهبة مثلا ناخذوا امبريمي من المكتبة املأ الفراغات هذيك وكل في الاند بلانكس وغيره، هذاك رانا ناخذوه من معناها من المكتبة ونمشيو للبلدية ونصحوا في البلدية ونمشيو على روحنا. علاش ما نمشيش ناخذ نسخة انا من البلدية؟ البلدية ما تحتفظش عند التعريف بالإمضاء بالنسخ. العون اللي في مصالح الحل المدنية اللي يقبل عليك التعريف بالإمضاء يلخص اللي مكتوب في العقد.
2: هذا بالضبط.
0: شو معناه؟ عقد بيع سيارة من السيد فلان الفلاني صاحب بطاقة التعريف كذا كذا إلى السيد فلتان الفلتاني صاحب بطاقة التعريف كذا كذا. ولا
2: البطاقة الرمادية ونسيت شو؟
0: والبطاقة الرمادية أكهو ويقف غادي. دونك ما تنجمش حتى كي باش تجي تشوف أنت هاو بعت له الكهرباء في صورة نزاع مثلا ما كملتش خلصني. فهمنا اللي كونه في العقد باش نبيع لك بشوية وانت ما كملتش خلصني، اعطيني ما يفيد اللي انت ما كملتش خلصني. ما تنجمش اعطيني السعر، ما تنجمش. اذا كان العون ما يكتبش السعر
2: ما يتحطش مش موجود مش متوثق،
0: واذا كان حط مثلا السعر 10,000 دينار وين يعرف عليك انت قبضتهم كاملين ولا ما قبضتهمش كاملين؟
2: اللي موجود في العقد يحطوا هذاك.
0: دونك العقود هذوما يذيعوا اذا كان ما عندكش نسخه مطابقه للاصل منه والا اصلي منه راك خسرت حقك في العقد هذاك. شو الحل؟ تقول يا مشيت عليا، نقول لك لا ما مشيتش عليك. تنجم تقدم قضيه في المحكمه هي قضيه في الاصل وتقول راني انا مثلا بعت السفرج كهرباء راهو ما كملش خلصني وراهو الكونترات ضايع وراهو كذا وراهو كذا، معناها تولي تقدم قضيه في الاصل، انت جيب مؤيداتك والاخر يجيب مؤيداته، معناها تولي نزاع اخر من نوع اخر. العقارات مثلا كي تعمل ولا توكيل كي تعمل انت لو كونترا عند المحامي، السيد المحامي شنو يعمل؟ يكتب لك الكونتراتو في الاورديناتور نتاعو، يعطيك منه نسخه بعد لي كوريكتيف، تقول له لا بدل لي هذه عمل لي هذه زيدني هذه، ويعطيك نسخه اون طون ديكزومبلير كو تو فو، يعطيك 10 15 20 انت وقداش تستحق فيهم. دونك شو تعمل انت اذا كان صححته في البلديه وخليته غادي كيف كيف؟ حتى كي ترجع للمحامي باش تلقى عنده اذا كانوا بيان اورغانيزي وغيره باش تلقى عنده كان لا بارتي بلانش، ما فماش التصحيحات نتاعك، ما رجعتش انت للمحامي وعطيته كوبي اوريجينال من الكونترا باش يحتفظ لك به، لا. دونك خسرت العقد نتاعك. قول لي انا مشيت سجلته في القباله،
2: لا ما قلتش
0: لهنا، لا لهنا ما خسرتوش، على خاطر كيما دفتر خان تحتفظ
2: بالضبط
0: بالعقود، كيما القباضات المالية تحتفظ بالعقود. حاجتي بكوبي انرجستري في القباضة، نسخة وحيدة مسجلة في القباضة من عقد، كسو عقد قرض كسو عقد بيع اللي هو، حاجتي بنسخة بر. قديش من نسخة نازل القباضة؟
2: ثلاثة.
0: علاش؟ على خاطر القباضة تحتفظ باثنين باش تخبيهم في المصالح نتاعها، وجو سيبوز اللي كونوا كل عقد باش يمشي البقعة
2: بالطبيعة
0: ماهمش يخبيهم مع بعضهم
2: بالطبيعة،
0: خاطر في صورة ضياع ولا في صورة
2: تلقى في مسألة أخرى.
0: دونك ديما عندك الباك اب، لهنا لغة ليزانفورماتيسيان يقول لي عندي الباك اب موجود. دونك القباضة المالية تنجم تمشي لها وتستخرج نسخة من العقد، نسخة مطابقة للأصل
2: موجودة
0: مقابل كيبدا
2: مسجل راهو
0: بالفلوس
2: أي بالطبيعة
0: مش جراتويتما. باهي تقول لي سي فرج باع المنال أرض، وانا نحب نطلع على العقد هذا ونحب نشوف منال بقدر شريت من عنده باش يبيع لي الارض اللي بحذاها، منال قدر شريت من عنده ب 200 دينار المترو، توا سي فرج يحب يبيع لي ب 600 دينار المترو باش نواجهه باش نكاشحه باش نقول له لا راهو هاو عندي الكونترات نتاع منال وهاني مشيت استخرجت، اسكو عندي الحق نجم نخرجه من القباضه؟
2: لا
0: لا. وقتاش عندي الحق باش نخرجه من القباضه؟ نتوجه لوكيل الجمهوريه ناخذ اذن على عريضه نمشي للمحكمه ويلزمني نثبت للقاضي اللي كونه عندي مصلحة في الحصول على العقد هذاك، وإلا أنا طرف في العقد هذاك. معناها كسوسوا سيفرج ولا منال كل واحد منهم وحده عنده الحق باش يستخرج نسخة من العقد هذاك، الطرف الثالث يلزمه ياخذ إذن على عريضة باش ينجم يستخرج نسخة من عقد اللي مسجل في القباضة المالية. نرجع للسؤال اللي سأل تسأل لي، شريت أرض سنيت 98 يما تولي الدار وتبنيت وتريقلت واحد وكل شيء، جيت باش نحب نسوي لها وضعيتها، نلقى اللي كونه سنيت باعت لسفرج، سفرج باع المنال، المنال باعت لنرجس، نرجس باعت لياسمين، ياسمين باعت لي ليا، أنا باعت لمحمد علي،
2: فما
0: يلزم العقود الكل باش نجم تنتقل الملكية عن طريق السنيت بالطبيعة إلى آخر
2: نقطة
0: مالك اللي هو عنده آخر عقد. إذا كان واحد منهم ماهوش مسجل في القباضة مشات البيع، يلزمني نلوج على السيد هذاك اللي باع واللي شراه باش يعاودوا يعملوا عقد من أول وجديد، حتى إذا كان عندي نسخة راهو باش يعاودوا يعملوا عقد من أول وجديد بالطبيعة، نحكي مش مسجل في القباضة، يعاودوا يعملوا عقد من أول وجديد باش ناخذ انا هاك العقد هذاك ونجم نسجل به الدار باسمي انا. المشكله ولا سامحوني في العباره، المصيبه الكبيره هي وقت اللي الحكايه ترجع للسبعينات واللي شرى واللي باع توفى، اش باش تعمل؟ يلزمك تمشي للورثاء نتاعهم باش يعملوا لك حتى في كتب تكميلي راه ولا توضيحي باش توضح انت الملكيه نتاعك ولا باش توضح الحدود ولا اي حاجه، راه وقتها تي اوبليجي باش تتجه للورثة اللي هما باش يصدقوا لك على الكتب هذاك. دونك واضحه العمليه، ديما نقولها ونعاود نقولها، شريت عقار غير مسجل ماذا بيا يكون عندي بعد ما نشري العقار هذاك شويه فلوس، خاطر تطلب الحكايه فلوس وتطلب الحكايه وقت
2: سيرتو
0: السادة المحامين اللي هما الوحيدين المؤهلين باش يتعاملوا مع المحكمة العقارية، ما عندناش حق مواطنين عاديين باش نمشيو للمحكمة العقارية. دونك عندهم أجرة دنيا محددها لهم العمادة نتاعهم اللي هي ما يتيحوش عليها، دونك فما مبلغ معين يلزمو يتدفع للمحامي
2: بالطبيعة.
0: بعد عندك كسوا بجيب توبوغراف خاص ولا باش تتعامل مع ديوان قيس الاراضي.
2: مصاريف، كل مصاريف
0: كيف كيف عندك مصاريف اخرى،
2: مصاريف الاعلام والتبليغ و و و والنابر والكل
0: واشهارات والنابر وكل شيء، ولو انه مصاريف المحكمه العقاريه مش غاليين.
2: لا لازمك تحط في بالك المصاريف وكهو، مش كيسيون تاع غالي ولا مش غالي، لازمك تحط في بالك.
0: معناها انا شريت عقار غير مستجناوي باش نسجله يفو كونتي انفيرون ما بين العام ونص للعامين ونص.
2: اي وقت
0: وقت باش يتسجل وباش تاخذ شهاده الملكيه نتاعك، ويفو كونتي زاد كيف كيف من 3000 دينار فما فوق.
2: اي فلوس مصاريف،
0: المصاريف نتاع
2: خليها معنا
0: التسجيل. معناها كونتي نيغوسي انت باش تشري من عند انسان عقار غير مسجل طايح له 3 ملايين.
2: بالضبط، اعمل حسابك
0: قول له هذوما راني باش نمشي نسجل بهم برا، سجل ويجي نشري من عندك
2: اجره التسجيل باش ما نضيع لكش وقتك وتضيع لي وقت. يعني قبلت عليك البيعه باقي انا راني باش نحي حق المصاريف اللي انت ما عملتهمش.
0: فوالا
2: انا
0: دونك هذه اجابه على سؤال

0: اسمك توفيت
1: أو حتى للبلدية فما ساعات رخصة البناء كي تبدأ باش تبني
0: ما يطلبوش فيها العقد.
1: لا لا يطلبوا يا العقد ولا شهادة الملكية. أي فما اللي ما احنا نحكيوا على
0: إذا كان شهادة ملكية ما عنديش حتى شك والاختلاف.
1: ولا دونك نحكيوا على العقود يعني تلقوا نتاع باش تلقى العقود نتاعكم هذوما هما يعني المصالح اللي أنت تتعامل معاهم الإدارية
0: واللي يطلبوا الأوريجينال دو كونترا
1: بالضبط. دار ما دار ذو ما يطلبوا عليك باز معناتها تلقاها موجودين هذوما.
0: باهي
1: هذه بالمعاملات اليوم
0: بالخبرة. باهي نمشيو للبيبليسيتي موسيقى وانا راجعين يلا.
2: تسمعوا كل سبت من 5 ل 8 جوهرة شو مع غازي خليل.
3: عسليمة معكم مايا. استنوني في عشوية السبت في برنامج جوهرة شو مع غازي خليل باش نحكيو على غنيتي جديدة هيو هيو ونغنيو ونحفلوها مع بعضنا. استنيكم كونوا في الموعد.

0: عسلامة، معكم الفنانة إيمان محمد. استنوني في برنامج جوهرة شو نهار السبت من 6 ل 8 مع المنشط غازي خليل، باش تسمعوا أغنيتي جديدة محبوبي. برشا جو يستنى فينا باش نغنيو في اللايف، شوية ترابي والأجواء اللي تحبوا تسمعوها. كونوا في الموعد.
1: عوامرية الشيخ علي المقدم بسيدي عامر، استناونا إن شاء الله نهار السبت من 6 ل 8 متاع العشية مع غازي خليل على موجات إذاعة جوهرة فام. مش نحكيو على برشا جديد، على برشا برامج، على برشا جو إن شاء الله.
2: على جوهرة اف ام تي في، شوف اسمع وتمتع.
3: جوهرة اف ام، بوبليسيتي.

من بابيكا شلاش في تونسيا نحبك يا وطن طايرين فوق الاطلنطيك من كارتاج المناطن والجمهور الضم وبلادي بالروح والدم وتونس بين الامم ديما يرقص العالم وعزه وافتخار.

0: مع لطفي بوشناق نخلطوا نص نهار 51 دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد. تتصلوا بنا على 73 75 800 36 300 ألف لدو باج فيسبوك زادة جوهر اف ام وجوهر اف ام لايف. مرحبا بكم. نمشي مباشرة الخونة زياد. مرحبا يا زياد.
1: حسن مرحبا بك يا عيش.
0: لاباس خويا؟
1: الحمد لله.
0: ها يا سي زياد ماذا لدينا؟
1: به عندنا عقار الساحلي طريق جمال.
0: طريق جمال
2: عقار ساحلي. شنو يتنفس على عقار؟ شو ارض ولا بني ولا شنو؟
1: ارض بنائي. ارض صالحه للبناء.
2: بيضاء.
1: ارض بيضاء صالحه للبناء
2: في الساحلين.
1: كلوتوري. اي كلوتوري دايره في وسط حي سكني دايره كلها بالديار.
2: قداش فيها الارض يا سي زياد؟
1: هي فيها على مثال التقسيمي فيها 676 لكن فيها انتهاكات شويه صغار ما صاروا من الجيران. ريال موتا فيها 600 متر 600 وشويه هيك 602 603 600 وشويه
0: 70 متر وكاملين كلاوهم لك ازياد وانت تقول شويه
1: لا 600 متر اكتويلمون اللي كلاوهم 76 متر واي
2: اي واضح باه دخلوا فيهم اذا ما بناوا ولا كيفاش
1: دخلوا فيهم ما يبني
2: باي وين جات في الساحلين ترى قول لي ترى
1: طريق جمال كي نفوتوا الجامعة شوية رومبو أن نلقاو قهوة التوتة
2: اي بقاو التوتة
1: في قفة
2: ورا القهوة
1: ورا حومة جديدة اي حومة جديدة حي كله فيلات حي
2: باهي اي الحي وكيفاش بناوا ودخلوا في وسط اخي
1: وقت اللي شريتها الانتهاكات موجودة
2: الحي هذاك من
1: لا منظم منظم منظم منظم هما كل واحد عطي لي شوية هما التقسيم كله عائلة واحدة كان معناتها بريضاها اللي يعني شريتها هيك
2: باهي واضح
0: فيهاش شهادة ملكية
1: فيها لا ما فيهاش شهادة ملكية فيها عملت لها شهادة ملكية توا من بريود نتاع 8 شهور
0: شهادة نشر معناها تو
1: شهادة نشر فيها شهادة نشر هاي
0: باهي جا القاضي ولا مازال؟
1: مازال ما جاش لا مازال ما جاش
0: مازال ما جاش باهي خاطر كي يجي قاضي التوجه تولي العملية أسرع راهو معناها نجم نقولوا نجزنا مرحلة
2: شوط كبير
1: نجزنا مرحلة مازال ما جاش
2: باهي قداش ألفين سجيد هذايا؟
1: باهي هو أني طال فيها المترو 600 دينار
0: على 600 متر
2: اي
1: على على 600
0: متر موجود فوالا على الموجود
1: على الموجود على الموجود
0: باهي مشكور جدا سي زياد نمرو تليفوني فضلك
2: عندك حاجة
0: 54
1: لا لا لا 55 12
0: دونك 55 55 12 12
1: شكرا
0: على الاتصال
1: يعيشك يعيشك يعيشك وبارك الله فيك
0: سي محمد
3: مرحبا يا خويا
0: لاباس سيدي
3: الحمد لله يا خويا خمسة والخميس عليك وعلى صوتك يا خويا
0: عيشك ربي يفضلك سي محمد
3: اخويا العزيز اخويا عندي ازمه في مخزن باش نحط فيه شويه سلعه لوج على مخزن مساحه نتاعه من 250 حتى ل 400 متر مربع
0: اي
3: والارتفاع نتاعه فوق 4 متر ويكون في بلاصه اكسيسيبل خاطر ساعه ساعه يجيني سمي يجيني سمي في كونتنر نتاع سلعه في كذا ونحبوا فيه 380 غرام 380 فولت
2: جرام
3: اللي سمعني بو خاطر نبيع في الورق نخدم بالجرام
2: الفورس الفورس اي معناتها الفورس
3: مخي ديما مخي ديما ما تبرنش على الجرام
0: ما فماش 380 غرام يظهر لي الحد في 160 كاكا
3: لا فما لا كيفاش
0: فما 380 غرام تاع التصوير هذاك
3: لا لا دي الورقه نتاع الكارت فيزيت هي 300 غرام بار متر كاري الورقه هي وكي تعمل انت باكو نتاع امبلاج باش تحط فيه بسكوي يوصل حتى ل 400 450 500 انت والبوا نتاع الحاجه اللي مش حاطها في وسطو
0: اما البابي اكات العادي هذاك 80 غرام
3: اكات تحط متر على متر يوصل 80 غرام
0: واضح
2: باقي وين تلوج سي محمد البلايص
3: انا اللوج يا خويا العزيز انا اكودا شط الرمان حمام سوسه
2: يعني في سوس نور معناتها
3: قلعه
2: كيكه حمام سوسه هذوك مو
3: قلعه ممكن كي تبدا قريبه للسكه غدا قريبه لي هكا مو نحب
0: بلاصه فما في بالي ورا السويس كودا في بالي فما برشا بلايص غادي نتاع دبويت
3: مشيت شفت والله لقيت صاحبي اي والله
2: بيجي لي عمرو قداش يا سي محمد انت
3: والله بيجي نتاعي اذا كان نقل المواصفات نتاعي هذه اللي نلوج عليها اللي هو الارتفاع 4 متر
2: 4 متر واي
3: باش كي تبدا شريول في وسطه يخدم
2: مرتاح
0: يدور مرتاح
3: ويبدا عندي وتبدا عندي كما نقولوا نهج النجم نخف مرتاح باش نهبط السلعه ونطلع السلعه ويبدا فيه الفورس نمشي 200 متر و 250 متر ومليون مليون و 200 حتى المليون ونص.
2: وتاخذ فون ولا ما تحبش فون؟
3: نحب حتى شيء اخويا، انا حاجتي بمحل مش نخدم فيه وبس.
2: واضح واضح
0: واضح. نمر التليفون سي محمد.
3: انا اخويا لا نحب لا فون لا حتى شيء.
0: واضح
3: ان شاء الله ربي ينوب عليه اخويا، نعمل حوايج ملك
2: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. قال لي تليفونك اي؟
3: تليفوني 98 326 110
0: 110. شكرا على الاتصال سي محمد، ان شاء الله ربي يجيب لك القسم سي فرج بعجالة. يلقى سي محمد مليون و200 ماكسيمم.
2: تعب شويه
0: تعب شويه
2: تعب شويه،
0: لازم يبعد اكثر،
2: لازم يدفع اكثر
0: ولا يبعد اكثر؟
2: حتى يبعد اكثر مش يلقى تعب نتاع
0: المشكله نتاع الفرس ما فماش،
2: مش حتى مش يصرفهم كاربيرون. دونك معناتها بالحساب بالكالكول الطون كو كوميرسيال وكل يكري في البلايص القريبه يزيد 300 الف ولا شويه يزيد
0: 1500
2: صحيت اي، ويكري يطلع رابح العباد باش تجي اسهل، الكاربيرون باش يقعد يصرف عليه اقل، سورتو اقل كونتينر دونك يعني في الامبورتاسيون دونك عندك بورت لهنا في بالك الكونتينر يعني باش تخرجها انت من البورت سوسه تطلع بها لاكودا في الحدود اقل حاجه 700 الف يعني هذا كل مصروف
0: باهي. 600 الف بالنسبه للرقم تاع الساحلين
2: هي البلاصه باهيه وممتازه، لكن 600 الف هي اللي برشا، هي البلاصه ممتازه برشا بالكدي بالكدي كلها فيلا تو. الوضعيه العقاريه ما نعرفش اني لهنا هو قال صبيت
0: تنشر
2: وكل بون باش تخرج له 600
0: كيفاش ولا لا باش تعمل تداخل
2: لهنا ريت هنا تو بالنسبه
0: كيفاش تشري في الوضعيه القانونيه فما شهاده نشر تعمل مطلب تداخل تعطيه للمحامي يصبوا في الملف القضيه، وكي تخرج شهاده النشر يكتب لك اللوطه وقد اثار هذا الملف مطلب تداخل بموجب كتب خطي مؤرخ بكذا كذا لفائده السيد فلان الفلاني بموجب عقد شراء.
2: والحقيقه هو المترو غادي يمشي ما بين ال 450 و 500 باش ما نمشي الراجل، فهمت؟ بقينا الوضعيه نتاعو هو وين جات بالضبط وراء القهوه
0: باهي 420 دينار الكراي في قصر سيف يدور لي بارفي مريقل ما
2: لا عاد لا
0: ال 450 مليون نتاع الدب والبريمير ايتاج ولي دو والاستوديو اللي موجودين في حي ابن خلدون ورا
2: كيف كيف كيف كيف يعني راها برشا
0: 450 لا توافقك الراي
2: يعني راها غاليه يعني الحقيقه دب من دوتا ودار
0: غاليه مش قلت لها مش غاليه سيد درت في الحياصه في ساعه
2: لا لا ما حاولوش لباس خاطر لباس نعرفها لا حتى نتعدى قدامها بعدين نروح نصور
0: خنفضوها وقت الاخبار وبعدها انا راجعين لبنا بعد شويه تعطينا موجز الوحده بعد الزوال يلا

0: احلام غيلان
1: مع احلام غيلان
0: على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
2: برعاية
3: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم، وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي.

0: بوبليسيتي.
1: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
0: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: مع تونس فايقين للتسعين.
0: عندك أورانج
2: جوهرة
0: بوبليسيتي.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. على هامش اجتماع للجامعة الجهوية للبنوك والمؤسسات المالية انعقد اليوم بمقر اتحاد الشغل بسوسة، الكاتبة العامة المساعدة للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات وشركات التأمين نادية الرمضاني تفيد في تصريح للجوهرة فام بأن إضراب البنوك المزمع تنفيذه أيام 23، 24، 25 من جوان الجاري جاء بسبب الغياب التام للحوار الاجتماعي من طرف المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين.
5: أسباب الإضراب الأساسية أول حاجة هو الحوار الاجتماعي، فما غياب تام للحوار الاجتماعي مالوغوزمون من طرف المجلس البنكي والمالي السبايف اللي يمثل قطاع البنوك، ومن طرف الشركة التونسية الجامعة التونسية لشركات التأمين اللي تمثل قطاع التأمين. بعثنا لهم في مرحلة أولى في إطار التفاوض كما جرت العادة، دونك فما دي نيغوسياسيون سيكتوريه اللي يشيروا ساك 3 ans، دونك راسلنا لهم في 2024 باش نجموا ناخذوا معناها زيادة نتاعنا كوم دابيتود. للأسف المجلس البنكي والمالي ما جاوبناش على المراسلات نتاعنا. لفتوزا باغ كونتخ جاوبتنا وقعدنا معها ثلاثة جلسات حوار ونقاش، وبعد انقطع الحوار تو دانكو. دونك اليوم اون بلوس من الحوار الاجتماعي عندنا النقطة الثانية اللي هي زيادة 2025 اللي لم يتم الإعلان عليها. كما تعرفوا آخر قانون هبط في 2026 أعلن كان على زيادة 2026 بمفهوم الرجعي جاهم في 2026. دونك اليوم 2025 لم يتحصل القطاع البنكي والمالي والتأمين على الزيادة نتاعه اللي هي زيادة مشروعة في ظل انه القطاع قطاع ربح والحمد لله. النقطة الثالثة بالنسبة وتخص قطاع البنوك بصفة خاصة هو تطبيق الفصل 412 من قانون المالية اللي تم الاعفاء واقصاء البيرسونيل نتاع البنوك بصفة خاصة. باركونت تمتعوا به الحرفاء الكليون كل والبيرسونيل ما تمش التمتع به. دونك اليوم احنا جايين باش نزيدوا نرسخوا مبدا نجاح الاضراب في ولاية سوسة في القطاع البنكي والمالي وفي شركات التأمين، واحنا يدينا مازلت مدودة للحوار. مازال قدامنا اليوم نهار الاحد ونهار الاثنين، اذا كان ما وصلنا لحتى وما طمش مراسلتنا والاتصال بنا دونك ماشيين في الاضراب نتاعنا لمده 3 ايام.
4: دوليا، ووسط غموض يلف موعد انطلاق المحادثات بين امريكا وايران في سويسرا، وزير الداخليه الباكستاني محسن نقوي يصل الى مدينه مشهد شماليه شرقي ايران. واعلن المتحدث باسم وزاره الخارجيه الايرانيه اسماعيل بقائي انه من المقرر ان يجري نقوي محادثات مع وزير الخارجيه الايراني عباس عراقجي خلال زيارته الى طهران. نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف يؤكد أن طهران لم تخسر الحرب مع واشنطن رغم اغتيال المرشد الإيراني، محذرا من أن اتفاق الولايات المتحدة وإيران قابل للانفجار. وزارة الصحة اللبنانية تفيد باستشهاد 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين بينهم أطفال ونساء في غارة إسرائيلية على بلدة قناريج جنوبية البلاد. وختاما، زلزال بقوة 5.8 درجات يهز جزيرة كريت اليونانية اليوم السبت دون ورود أنباء عن وقوع أضرار حتى الآن. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
6: ستوديو المونديال في موعد وتوقيت استثنائي نهار الاحد من 4 متاع الصباح الى حدود 8 متاع الصباح لنقل ومتابعه مباراه تونس واليابان.
3: ستوديو المونديال،
6: بعد الخساره الكبيره قدام السويد منتخبنا مطالب بالتدارك والفوز ولا شيء غير الفوز. مدرب إيرفي رونار بدل كل شيء، رجعت الثقة للملاعبية والجماهير. تابعونا في بلاتو خاص من أجل الفوز والانتصار.

0: ماضي ساعة وستة دقائق. مرحبا بكم في آخر أخبار المونديال، وسنسنا نعطيكم أخبار المونديال وكل ما يهم المنتخبات اللي تشارك في المونديال. لكن المرة ذيش نعطيكم أخبار طريف، نمدوكم بقائمة أسرع اللاعبين في المونديال حسب التتبع البدني للفيفا. تعرفوا في كل مباراة الفيفا عندها مختصين في التتبع البدني، كل ملاعبي السرعة متاعه مش قداش يجري من كيلومتر، المرة ذي السرعة متاعه بعد نهاية الجولة الأولى. معناتها كل منتخب لعب مباراة، الأسترالي جوردن هو صاحب المرتبة الأولى، كي يجري معناتها من الدفاع باش يمشي للهجوم ولا من الهجوم باش يرجع للدفاع يجري في 36 كيلومتر فاصل 7 في الساعة. 36 كيلومتر فاصل 7 بصراحة سرعة كبيرة وكبيرة برشا للملاعب هذايا، وصار هذايا في مباراة الجولة الأولى ضد تركيا يجري بسرعة 36 كيلومتر فاصل 7. المرتبة الثانية ما هيش مفاجأة والناس كل انتظروه كيما في السيتي كيما في مع النرويج، هو النرويجي هالاند بصراحة 36.5 كيلومتر في الساعة كي يجري في الملعب. ثم المرتبة الثالثة عبد القادر خسانوف هذايا من أوزباكستان، السرعة متاعه 36.5. الأسترالي محمد توري في المرتبة الرابعة 35.8، تسألوا خاصة على كليان مبابي، كليان مبابي في المرتبة التاسعة سرعته 35 كيلومتر في الساعة. ما ثماش ما لقيناش في العشر، هو في العشر الأوائل ما لقيناش لاعب عربي وما لقيناش لاعب إفريقي نعرفوا الأفارقة يجري، ولكن المونديال هذا بصراحة ما لقيناش في الترتيب العشر الأوائل أي لاعب إفريقي أو أي لاعب عربي. أنشيلوتي مدرب البرازيل أكد مشاركة نيمار في مباراة الجولة الأخيرة من الدور الأول ضد سكوتلندا، لأنه بصراحة الانتقادات كبيرة وكبيرة برشا لأنشيلوتي علاش استدعى نيمار وهو مضروب، لا شارك في المقابلات الودية، لا شارك في المباراة الأولى ضد المغرب، لا شارك البارح ضد الهايتي. أنشيلوتي عمل تصريح قال نيمار باش يكون حاضر في مباراة سكوتلندا في الجولة الثالثة. نعرف نيمار متغيب على موجود في قائمة 26 لاعبي لكنه متغيب غيب على مقابلات البرازيل بسبب الإصابة. كما قلت أنشيلوتي قال نيمار باش يكون حاضر في مباراة سكوتلندا يوم 24 جوان في الجولة الثالثة من الدور الأول. تقارير تأكد وجود توتر في بعثة منتخب السنغال، وسبب الأزمة هو مدرب باب تياو بسبب عدم تجديد عقده تقريبا قبل ما يبدأ المونديال، والمدرب يفرض أنه الاتحاد السنغالي لكرة القدم يجدد العقد بتاعه، لكن حتى بعد المباراة الأولى ما ثماش نية أنه تجديد العقد بتاعه. ثم زاد ملاعبية في منتخب السنغال عبروا عن غضبهم بسبب عدم صرف مكافئاتهم المالية. برنامج مواجهات اليوم وغدوة الصباح، مقابلة أولى تنطلق الستة متاع العشية، أكيد فيها فرجة كبيرة الجمهور التونسي باش يتبعها، لأنها في مجموعة المنتخب الستة متاع العشية بتوقيت تونس هولندا بنقطة تواجه السويد بثلاث نقاط طاقم تحكيم إنجليزي. التسعة مباراة بين زوز منتخبات انتصروا في الجولة الأولى، ألمانيا تواجه الكوت ديفوار تحكيم الباراغواي. بعد ماضي ساعة متاع الصباح بعد نصف الليل ماضي ساعة الإكوادور يواجه كوراساو، الهزيمة لأي منتخب تعني الخروج من الدور الأول لأنهم الزوز انهزموا في الجولة الأولى. تحكيم من الصين الخمسة متاع الصباح، معناتها نحكي غدوة الخمسة متاع الصباح، اليابان تونس، تحكيم من رومانيا. وليد الجزيري كان في تقديم آخر أخبار المونديال.
1: فلاش المونديال، اشري تربح

شيء معي إلا كلمات.

0: الباز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.
1: تطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
2: أولا إنرجي، معكم باتجاه المستقبل.
3: الكورة سيف سني تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
4: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبشن 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على الفليم والمسلسلات وأسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.
5: جوهرة
6: أفلام. بمليسيتي.
7: إيش بتربح؟

0: ماضي ساعة 23 دقيقة تحياتنا لكم من جديد. ساعتنا الثانية من إشري تربح. مرحبا بالتفاعل معنا على دو باج فيسبوك جوهر اف ام وجوهر اف ام لايف. مرحبا بتليفوناتكم تعديوا لي زانونس نتاعكم. نمشيو مباشرة السي عمر. مرحبا.
1: عسلامة.
0: لاباس سي عمر؟
1: لاباس عليك. صحتك لاباس؟
0: الحمد لله نحمد ربي ونشكره.
1: الله يبارك لك. عندي ثانية فيها 22 هكتار.
0: الله مصلي على النبي. ايه؟
1: فيها 5000 زيتونة.
0: ايه؟
1: 3500 ياسف يعني عمارة من 15 عام.
0: ايه؟
1: وفيها 1500 حويل الزيت. وفيها المية حلو. وفيها الصدام نتاع الحاكم يعني لكن رخيص نتاع الفلاح.
0: باهي.
1: وفيها زوج بلاد وفيها كراج ومشي شكل.
0: باهي.
2: وين جات؟ سي عمر وين جات؟
1: قريب الكندار.
0: بحث الكندار.
1: ما بين سوسة وكندار.
0: على الكيس. عندها حلان على الكيس.
1: لا لا عبيدة على الكيس 500 متر بالمتر ومتايرة 500 وعندها الطريق نتاعها.
2: بإقبال ما نوصل الكندار ولا بعد ما نخرج الكندار في اتجاه القروان.
1: يعطيك الصح.
2: واضح.
1: اي على اللي صار وهذه مليار و500 عطونا.
2: مليار و500 شو طالبين انتم مالي؟
1: مليار و700 نبيعها خاطر السيد نتاع مليار ونص مش حاضر فلوس. قال لك نعطي شويه تو شويه بعد ست شهور.
2: مليار و500 تبيع.
1: كيف ما فما فلوس كرتون.
2: واضح.
0: باهي. فيها شهادة ملكية يا عمرة؟
1: شهادة ملكية فردية ووحيدة أخرى قد هي قد هي في المساحة 22 هكتار. أنا في سيدي محمود ما فيها 900 أما ما فيهاش 100 600 مليون فيها 2400 زيتون.
2: أختها أختها معناتها
1: أختها يعني فرد اسم فرد اسم.
2: إي
0: شغل الثانية البيع زادة ولا كان هذه؟
1: لا الثانية زود كل بيع عمال آه ب 600 وهذه مليون ونص.
2: اي هذه مليار ونص على خاطر فيها الماء وكل
0: اي دونك
1: معناها وكل شيء. والاخرى ما فيها
0: زيتونه سي عمر
1: ل 2400
0: الاخرى فيها 2400 زيتونه بشهادتها ما فيهاش ماء.
1: انا ما فيهاش ماء يعطيك
2: الصح. مساحتها كيف 22
1: فيها كيف بالضبط
2: قداش المساحه نتاعها؟
1: 22
2: هكتار كيفها معناتها كيلو اخرى؟
0: اي 600
1: 600
0: واسكو لو فات اللي ما فيهاش ماء يبرر لكونه طيح اكثر من شطر.
1: عاو عليهم كيف يجوا يجوا يشوفوا المهم باش يطلع الماء يلقى الماء. انا ما يلقاش يبقى القوه الكبيره.
0: فهمتك.
1: انا نتاع كان دار بيا الماء بس وما يحبش.
0: باهي واضح جدا. سي عمر نمرو التليفون خويا
1: 98
0: ايوا
1: 408 209.
0: ان شاء الله ربي يجيب لك القسم. سي عمر نمشيو لسي مختار. تحياتي. لاباس سي مختار؟
3: الحمد لله عايشك يرحم والديك.
0: سي مختار تحكي باللو بارلور؟
3: لا لا
0: ما نقرب شويه التليفون على خاطر برشا
2: خاطر بعيد صوتك راهو بعيد
3: وهكا شباب.
0: هاي ابرك
2: يعني ناحيه لو بارلور.
0: هاي سي مختار اش عندنا؟
3: بالله عندي فيلا ريد شوسي وبرميير ايتاج.
0: باهي.
3: وكل وحده وحده معناها
0: انديبوندونت.
3: انديبوندونت فوالا.
2: جات سي مختار هذه؟
3: جات في الحمامات نور.
0: باهي. وين
2: في الحمامات نور؟
3: انت هابط في السونتر فيل، انت هابط للبحر.
0: اي.
3: قبل السكه قبل السكه ب 500 متر وفي الطريق.
0: باهي 500 متر على السكه.
2: قبل السكه.
3: قبل السكه. كي انت جاي من تونس.
2: اي
3: وتاخذ لافوني هذاك الكبير اللي هز
2: اي تركيا غادي اي
3: والله ما نعرفش هكاك والدور كانك هابط للبحر
2: قبل ما توصل للسكه على يد اليمين.
3: فوالا يعطيك الصحه.
2: قداش فيها سي مختار؟
3: على يد ندور على يد اليمين الدار جاي على يدك اليسار.
2: قداش فيها الفيلا؟ قداش فيها ارض؟
3: فيها 147 متر كاري كوفير.
0: باهي.
2: ما قداش فيها ارض؟
3: أرض زيدهم في الطريق 20-25 متر
2: يعني ماركة 170-175 متر وأرض
3: اللوطة هذه
2: أي بتبيع يعني نحكي على الأرض
3: لا والفوق 147 كيف كيف
2: باهي. البنية جديدة سي مختار ولا قديمة شوية؟
3: لا قديمة شوية أنا ديجا ماخذها عندي 20 يجي 20 عام هكاك في الطريق.
2: واضح. تسكن فيها انت اكشوالمون ولا عملها لك؟
3: لا لا سكننا فيها ومن بعد مش سكننا فيها نجيو في الصيف واولادي نجيو من الصيف للصيف توا صارت النفحه.
2: وعندك فيها شهاده ملكيه سي مختار خرجت لها ولا؟
3: شهاده ملكيه زوز هي قد بروبليم.
2: كل دار وحدها؟
3: لا شهاده ملكيه مع بعضهم.
2: مع بعضهم. باش تطلب فيها سي مختار هذه؟
3: طالب فيها ان شاء الله 250 من الاخر.
2: من الاخر؟
0: باهي. نمرو التليفون
3: 28 18 18 85 28 18 18 85.
0: كاكا
2: يعني قبل نوصل الفروج وين قبل السكه وين الفروج هذاك اللي عملوه جديد وين يقف الحاكم.
3: ويعطيك الصحه. مي بالله سامحني عندي الحق باش نبيعها زاد باللورو في فرنسا ولا يلزم
2: بدنا باش يخلصوك العباد بيع اللي تحب انت.
3: لا لا معناها قانونيا
2: لا يجيب لك فلوسك لهنا يصبهم لك.
0: لا ما يبيعهاش باللورو ما ينجمش يقبضهم رواد.
2: لا مو نحكيو على بدا انسان يعيش لبرا ما باش يجيب فلوسه تتحول بتبيع.
0: باش تولي دينار انت ما عندك الحق تبيع كان بالدينار.
2: مو الدينار كونفرتيبل هذاك مو اللي حكيت
3: عليه. عندي الدوفيز عندي الواحد عندي الكونت اون دوفيز.
0: انت غير مقيمه؟
3: لا مقيم انا مقيم.
0: مالك كيفاش عندك العمله؟
2: انت وين مقيم هنا ولا لبرا؟
3: كيفاش؟
2: انت مقيم في تونس ولا البرا؟
3: لا مقيم في فرنسا.
2: ولا
0: انت غير مقيم
2: تو. اي دونك لهنا ينجم.
0: اي نون ريزيدون جو سوبوز ينجم. اي نورمالمون تنجم. اي
3: نجم ومن بعد نصبهم في الكونت نتاع الدوفيز نتاعي.
0: اي هو يصبهم لك طول في الكونت اون دوفيز.
3: يعطيك
0: الصحة. يعطيك الصحة. ديريكت للكونت اون دوفيز نتاعك مادامك عندك صفة الغير مقيم يفوفوار مع القباضة تبيع كيفاش العملية تتم.
3: والفري
2: حكايه
0: 8 كتر 70 الف ورو هكاك. 50 اي مش مشكله هكاك. اي ما يزيد 70 الف ورو لهنا. اي ما يسالش حتى اقل. اي حتى 65 يطيح. واحد 70 الف ورو 400. فوالا. يرحم بوك. 75. واضح سي مختار مرحبا بك. شكرا سي مختار ان شاء الله ربي يجيب لك القسم. نرجعوا للموسيقى فضل شاكر انا راجعي.

0: ودي ساعة 37 دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد. خونا وليد الصحراوي يتفاعل مع سي مختار اللي يسأل على اسكو عنده الحق يقبض بالدفيز ولا لا. يقول لك الفلوس لازم تتصب في الحساب نتاعو في تونس. ينجم يكون عنده حساب بالعملة في تونس. قال لك ما تفتيوش، راهو برشا ناس تعاني من المواضيع هذه. احنا في الاخر بكل قلنا له يسأل القبض، وابريتو كي باش يكتب هو باش يكتب عند محامي.
1: ايوا احنا فاش فتينا له
0: فوالا، يا عند محامية، عند عدل شهاد، يا اما عند دفتر خان. هذوما ثلاثة المؤهلين اللي يكتبوا.
1: قلنا له ما تنجمش من الاول بكل ساعة.
0: ايه وليد الصحراوي يقول لك مخالفة مصرفية، شكون قال لك؟
1: اي ساعة قبل سي وليد، احنا قبل كل شيء سي خالد قال له بالحرف، قال له ما تنجمش. كي قال له عندي كونتون دو فيز، قال له اوكي اسأله شوف.
0: فوالا قلت له بالرئيس القباضة الساعة قبل كل شيء.
1: شوف اخي
0: القباضة هي أهم حاجة، اسكو تقبل ولا ما تقبلوش.
1: لا ريزيدون ليترونجي عنده كونتون دو فيز، ينجم يتسبوا له فلوسه غاديك ويتولي.
0: يمكن على خاطر العقار في تونس دونك يلزم المعاملة تتم بالدينار، ما نعرفش.
2: هذا راينا احنا الخاص، يجي يسأل ومرتاح وخلاص.
0: وحتى السادة المحررين العقود عندهم ما يقولوا في الشيء هذا. مشكور جدا نوتوك على التفاعل، يعطيك الصحة. سي خليف.
3: الو
0: نهارك زين.
3: نهارك كامل. شنو
0: حوالك سي خليف؟
3: لاباس الحمد لله.
0: الحمد لله. هاي سيدي خليف شحال؟
3: والله عندنا 680 متر في العلوج، منطقة العلوج تبع سيدي بوعلي.
0: اي
3: عالكياس هذا ملكية جماعية، لكن فات هذا زيتونات برشا.
0: باهي.
3: باهي. والقطعة الثانية في ولاد علي 3500 متر.
1: نكملوا في الأولى عاد، خلينا نكملوا في الأولى سي خليف. في العلوج على الكياس قل لي.
3: على الكياس فاز هذا مكياج جماعي.
1: وصالحه البناء ولا
3: صالحه البناء؟ صالحه
1: البناء وحدكم، خاطر المنطقه مازالت فلاحيه.
3: اي منطقه فلاحيه،
1: يعني ما تجيبش اخو على رخصه بناء.
3: والله يسمى اللي باني ياخذوا
1: يا نعرفوا قاعدين يبنيوا. راني يعني نقول لك، اما نحكي قانونيا ما تنجمش اخو على رخصه بناء، يعني تنجم تبني وحدك وكها.
3: اي
1: باهي. اش تعرف
3: هذه 50 مليون قبل النقاش.
1: 50 مليون قبل النقاش. باهي. والاخرى اللي في ولاد علي ايش عندك؟
0: 3500
3: 20 زيتونه.
1: ولاد علي وين جات بالضبط؟ بحث المدرسه
3: سيدي بوعلي. لا ورا ورا المدرسه متالي، ورا على طريق السبيطار
1: اعتقد. ورا المدرسه واضح.
3: وين مستوصف؟
1: اي وين مستوصف؟
3: على طريق المستوصف. على طريق المستوصف.
1: المستوصف بتاع ولاد علي.
3: ايوا 3500 20 زيتونه. ثم بير، البير قالوا فيه الناس كل هكا تاع الليمك وغاديك، الناس كل عندها فيه حق.
1: جاي في وسط.
3: اي جاي في وسط غاديك، الناس كل عندها فيه حق تدخل فيه. واحد برك قاعد يدخل فيه في الفلاحه، نجم اي انسان ليش في غاديك نجم يدخل زاد في الفلاحه بيه.
1: ما نجمش يكيري اللبن من بعد يبيع لهم الماء.
3: لا
1: نفلك يا سي خليفه، نفلك عليك.
0: قداش طال فيها هذه يا سي خليفه؟
3: والله هذه 3500 وظيفه، بيت طالبين فيها 200
0: مليون. مشكلة الملكيه موجوده ولا لا؟
3: هذا ملكيه موجوده جماعيه عند على الكياس.
0: كيف جماعيه؟
1: ومشكلة جماعيه شان فيها.
0: تستغل شنو مشكلة؟
1: يحب يستغلها واحد وسكرها، يحب يبناها، يحب
0: يعطيها. لا البير يظهر لي فيه بعض القواعد الخاصه.
3: خاطر البير، سامحني اخويا.
0: اي
3: البير ثم واحد معاهم الناس كل معنا اللي دايرين غاديك بالبير الشركه، الناس كل عندها فيه حق، الناس كل لازم تخدم.
0: اي هو يظهر لي فيه قواعد خاصه البير في طريقه استغلاله ولا حاجه كيما هكا يظهر لي.
3: لا يشتغل فيه واحد، لا يشتغل فيه واحد طوي زرع، يزرع في الفلاحه غاديك.
0: فهمتك. باهي. نمره تليفون سي خليفه.
3: سمعني بالنسبه للطريق، عندها مسلك فلاحي وعندها شارع يخرج لها طريق الراي، طريق القدروني.
0: باهي واضح جد.
3: فاش
0: شكرا على الاتصال سي خليفة. سي عز الدين يدور لي لا ما عادش معانا. ما نعرفش
1: قانون خاص
0: يظهر لي سمعت حاجه كيما هكا، مانيش متاكد جمله. يظهر لي الاستغلال هذوما الابيار والا كيفاش فما حتى شكون
1: المنافع العامه.
0: يظهر لي فما حتى اللي بالوقت. معناها الماء يتسيب لفلان بالوقت، الماء يتسيب لفلتان بالوقت، هذا ارضه كذا، هذا ارضه كذا. يظهر لي ما نعرفش اسكو البير داخل في الحكايه هذه ولا كان الجمعيات المائيه فقط. باهي. 50 مليون هذا باتري يظهر لي. باهي.
1: نتاع العلوجة والله بون بالنسبة 680 متر ماكش تلقى خير من 50 مليون الحقيقة، اما مش باش تستغلها يعني حتى كان شبناها كما قلنا احنا يعني فهمت ريت مشكلة البني في المناطق هذه نجم تبني كما يجوا منعو كما تنجم تدخل في متاهات نجم تدخل في مشاكل يعني العينين ديما عليك فيكو انت معناتها مخالف للقانون اصلا يعني فهمت وكان مش تستغلها في لحية 680 متر ما تعمل لك حتى شيء
0: مش
1: تعمل لك حتى شيء مش افير
0: حتى ثانيه صغيره
1: وهي باهيه راه منطقه العلوج راه خرق العاده راه هي كلها راه
0: سي عز الدين سي عز الدين
4: مرحبا بك سيدي سيدي الله يعينكم السلام عليكم الحمد لله بارك الله فيك عندي هكتار ونص في الفقاعيه عم نسوس سيدي بالي على الكياس جبنا خبير لدى المحاكم قسمهم لطوات هو هي ارض فلاحيه تو كان القو فما طلعنا بلونات بال 500 بال 300 بال 1000 متر بان واللي يشري على روحه يطلع شات ملكيه والا اللي حاب يشري الكل تو فما شكون عامل فيه ياخذ الكتار ونص الكل ما يعطانا 100 دينار احنا طالبين 150 للنقاش الكل خاطر حاجته بها الكل
0: في صوره بيعان الكل 150 دينار المتر
4: للنقاش من النقاش
0: ديبات.
4: فهمت باش كانوا ديتاي بالمتروات زاد 150 للنقاش اما الكل فما شكون جا الكل اعطاه 100 دينار ما خاطر ورطه
0: كان انا نحب ناخذ 500 متر بقداش
4: 150 دينار للنقاش
0: كيف كيف كيف كيف معناها اللي باش ياخذ الكل ولا اللي باش ياخذ ال 500 الكل كيف كيف
4: الكل

0: وما قال لك هذا
1: هذا الفقاعيه على طريق شت مريم.
2: اي طريق شت مريم مع الكياس هي نتاع نتاع مستقبل
1: ليه. يعني تدخل لها تدخل لها بعد قبل القنطره على اليسار
2: مكان تضيف الزيتون غادي.
1: اي
2: بعدها هي على الكياس هي نتاع مستقبل ليه.
1: تباهي الحقيقه باهي روز الفقاعيه ديما نشجع عليها من احسن.
2: ما فماش جاء فما شكون جاء قال ناخذها الكل.
1: اي
2: مستقبل مع طامية
1: اي طامية
2: طلعتي ونشتر
1: اي
2: انا مش وحدي يا خاطر انا مش وحدي
1: اي لو توكي تقول لي انت 110 وعطاك 100 يعني ماهيش وضعيه كارثيه راه.
2: لا لا غلط ما ما ما
0: المالك اللي من حقه
2: فما راجل البنيه يعيش البرة قال لي
1: واضح قدر تليفونك سي عز الدين. اي
2: فهمت 57 111 913 والا 93 645 448 اذا كان ما جاوبش 93 57 111 913 وفما
0: 93 645 448
2: اي هذا
0: يعني انت 96 من الاولى وبدلناها 93
1: مشكور جدا ليكلين سي عز الدين حفظناهم 57 111 913 93 645 448
2: ولا عز الدين الغربي.
0: شكرا مرحبا سي عز الدين وتشرفنا بمشاركتك معنا. به خلنا نسألك لهنا في اللو هذا نتاع سي عز الدين هو قال عملت مشروع تقسيم فيه.
1: أي.
0: كيفاش نعمل انا باش نشري؟
1: فاش؟
0: اذا كان مش نحب ناخذ 500 متر.
1: ما عندك حتى
0: شنو فيه. شنو اللي يلزمني ناخذ من عنده باش نعرف ال 500 متر نتاعي وين؟
1: ما عندك ما تاخذش شيء
0: كمل السؤال.
1: اي تفضل. اي
0: جو سيبوز اللي كونك عمل مشروع تقسيم معناها فما لوتويت جايين في الكوان فما بلايص نتاع كياسات فما بلايص نتاع تروتوارات مثلا من عرش انا هذا شنو المقصود به التقسيم؟
1: هذا بروبوزيسيون دو مارسلمون.
0: اي
1: يعني مقترح ماهوش مصادق عليه يعني
0: شنو نلقى فيه؟
1: مش تلقى فيه البلان اللي موجود كي حكى لي انت
0: هاو الذي فيها بالضبط تصويره نلقى فيها
1: كاينو دي بيكي كاينو بيكيات على اساس دي كارو قدامك انت تشوفهم هذه فيها 370 هذه فيها 500 هذه فيها 1000 والنمر نتاعها 1 2 3 4 5 6 قداش منه هو على حسب اللي مقسمهم له التوبوغراف وحده.
0: باهي لو فات اللي هي ارض فلاحيه وفيها اكثر ونص ينجم يقسمها
1: ينجم
0: اما ما نجمش نبني دونك نجم انا نمشي نشري 500 متر مثلا وهي فيها شهادة ملكية جماعية
1: على حسب المقاس الرسم اللي عامله
0: الرسم اللي عامله المرسلمون اللي عامله دونك نجم ننفرد وحدي بال 500 متر ولا لا؟
1: لا ما تنجمش على خاطر فيش مقاسمة لهنا.
0: لا هي الكل نتاع زوز من الناس يصحوا لي زوز
1: اي زوز من الناس لهنا لكن اللوتو نتاعك ال 500 وحدة كيفاش تخرجها انت وحدك؟
0: بالمرسلمون هذاك اللي عملوه
1: ماهوش ابروفي ينجم يتبدل ولا كياسات كي تعمل لك البروباسيون بعتي للبلديه ولا حاجه.
0: انا عندي ارض فلاحيه.
1: اي
0: نجم نقسمها؟ نجم
1: تقسمها اذا كان شنو بنا طريقه تقسمها؟
0: يعني نقسمها لوتويت لوتويت
1: بروبوزيسيون ولا ديفينيتيف؟
0: ديفينيتيفمون نقسمها لوتويت
1: توفق لك البلديه.
0: لا شو مدخلني في البلديه ماهيش تبع منطقه بلديه هي.
1: اي باش لهنا باش تقسمها وحدك.
0: صحيح.
1: دونك بروبوزيسيون معاش ديفينيتيف. يعني بروبوزيسيون انت لهنا بروبوزيسيون دو مورسيلمون.
0: مش باش ندخلها في في الوقت ايماجين انت هذه الارض فيها زوز هكتارات
1: زوز هكتارات
0: باهي باش ناخذ انا هكتار وباش ياخذ واحد هكتار
1: باهي
0: كيفاش نعمل؟ ما هو نجم ننفرد بالهكتار نتاعي وحدي
1: تنجم هنا تقسم انت وسيد اللي باش يشري معك عم مقاسمه
0: اي ما فما تقسيم
1: فما تقسيم
0: اي التقسيم هذاك هو باش يخلي عنده الثمانيه لوتويت الاخرين وانا باش نشري زوز.
1: اي يا سي خالد هنا انت لا ما تم انت تحديد المنابات لهنا بالضبط اللي انت تقول يحده شرقا وغربا وكذا لازم هذا يتفق بين زوج الاطراف اللي انا وانت والسيد اللي باش تشري معاه باش تاخذ انت البارتي اليمين ولا البارتي اليسار باهي كي تبدا انت عندك 10 نوامر جيت انت شريت على حسب المرسلمون اللي هو عامله بروبوزيسيون خاطر انت لهنا مخالف كي
0: نمشي انا لدفتر خان هي العقار مسجل نهز البروبوزيسيون دو مرسلمون ونهز
1: يخرج لك انت تملك 500 متر في الارض هذيك
0: دونك يعطيني شهاده ملكيه واحد يفك ال 500 متر
1: مش وحدك عاد اشتراك في الملك تدخل
0: لا باش نخرج وحدي انا نحب نخرج عليهم
1: كاكا شوف عاد لهنا اسكو تنجم توفق لك ولا معلش هنا مع اداره الملكيه العقاريه
0: تو نبحثوا فيه
1: اللي اداره الملكيه العقاريه على خاطر هنا تدخل في الاشتراك في الملك تنجم اسمك يتذكر
0: لا هذاك سور باش يحط لي اللي كونه انا ولا هو 500 جزء
1: بالضبط اما هنا باش تنفرد
0: على العقار الكل هاي
1: الجزء تنفرد بشهاده ملكيه

0: وحدك نتصور لا على حسب ما قراني سي صابر
1: نتصور نزيدو نثبتوا في الحكايه
0: اللي قراه لي سي صابر انا متاكد من الاستاذ ومانيش متاكد من التلميذ.
1: على ذكر التلامذه برشا يسالوا على نتائج الباك. نتائج الباك راهي اوفيسيلمون غدوه مي وقت اللي يحضروا يهبطوا
0: كي الهلال
1: فوالا
0: الرؤيه غدوه
1: نورمالمون يتم الاعلان على النتائج يوم الاحد. لكن فما برشا ناس تحكي وتقول اللي كون النتائج باش تحضر اليوم العشيه اليوم في الليل اليوم بعد نص النهار
0: في ليله الشك احنا تو
1: فوالا دونك وقت اللي تحضر تو يهبطوهم بالاس ام اس كالعاده. اما بقدره ربي غدوه النتيجه
0: ان شاء الله ربي فرح الناس الكل واللي خدم على روحه ان شاء الله ربي يعطيه واللي من تو معناتها اللي ما وفقوش الحظ ما يسالش دورة الأبطال ولا ترباج ما يضيع لك شيء ما يضيع لك شيء حط في بالك وتوصل
1: إن شاء الله. باهي نسمعوا دوالي بانرجو نعطيو الريكاب يلا.

0: ماضي ساعة و 53 دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد. وقيت باش نعطيكم الريكاب بالنسبة لليوم في شري تربح 27 جوان 2026 الخامس من محرم 1448 للهجرة. تعديت معنا مدام وسيلة عندها دبو في 290 متر البرومي فيها اس بلس 3 الدوزيام فيه استوديو في حي ابن خلدون ورالي ساد شهادة الملكية موجودة طالبة فيهم 450 ألف دينار 96 76 71 59. سي الحبيب هزنا قصور سيف بحض المنقالة وين عنده أنا أبارتومون في البرمير إتاج عمارة فيها 4 إتاج أنس بلس 3 طالب الكراية فيه على مدى السنة 420 دينار 25 43 65 14. زياد هزنا للساحلين طريق جمال أرض فيها 600 متر وراء قهوة التوتة فيها شهادة نشر طالب 600 دينار في المترو 54 55 12 12. سي محمد يلوج على مخزن المساحة متاعه تكون ما بين 250 متر حتى ال 400 متر الارتفاع يزم يكون 4 متر اكسيسيبل للسومي يزم يكون فيه فرس اكودا شطر رمان حمام سوسة يعني كما قال سي فرج قبيلة في المنطقة متاع سوسنار. الماكسيموم اللي نجم يدفعه هو 1200 دينار شهريا بالنسبة للكراء متاع الدبو هذا 98 32 61 10. سي مختار عنده فيلا نير بلس 1 لي دو فيلا سونت انديبوندونت موجودة في حمامة نار تبعد 500 متر على السكة 147 متر الكوفير الأرض 170 متر شهادة الملكية موجودة طالب فيها 250 ألف دينار 28 18 18 85. سي عمر عنده زوز سواني كل واحدة فيهم فيها 22 هكتار الأولانية فيها 5000 زيتونة فيها ماء أحلو فيها دو فيلاج جراج مسيجة موجودة بحذا كوندار طالب فيها 1.5 مليار ولا 1.7 مليار إذا كنت تحب الفاسيليتي مشاهدة الملكية موجودة. واحدة أخرى فيها نفس المساحة كما قلنا 22 هكتار دونك فيها 2400 زيتونة لكن ما فيهاش الماء 600 ألف دينار طالب فيها 98 40 82 09.
1: نحن خلنا نعرق عليك في ساعة يعني أنت قاعدت بستغرب علاش اشتر نتاعها سوم وهو لا جست مخدني قاعدت نثبت لها ما كملش هو برامون ممكن في التليفون دخل بعضه شوية ولا حاجة ما نجمش فيها زوز فيلات لولا
0: إيه لولا قال فيها زوز فيلات
1: ثاني فيها زوز
0: فيلات
1: وغراج ثاني فيها زوز فيلات باللوجيك
0: زوز فيلات الفيلا ب 300 مليون
1: زوز فيلات كمان فما زوز فيلات وعندك عندك
0: هو قال فيلا بالكش
1: زوز فيلات وما تنساش عندك 5000 زيتونه وثاني فيها 2000 زيتونه دونك معناتها باللوجيك يعني معناتها مش يعني مش نون سيلمون على خاطر الماء
0: هو قال خاطر ما فيهاش ما حلو
1: لا لا
0: والضخ نتاع الماء ضعيف
1: لا لا اوزل اللولانيه اني قايتها مليح قال لك فيها 22 هكتار فيها 5000 زيتونه وفيها زوز فيلات ومسيجه بكلها
0: وغراج
1: ومسيجه بكلها الثاني كي حكى عليها ما قالش فيها هذوما الكل قال فيها 22 هكتار كيفها بالضبط وفيها 2400 زيتونه والماء ما فيهاش كيما الاخرى ما قالش نتصور خاطر الفيلات نتصور اي
0: باهي خونا خليفة عنده 680 متر في العلوش في سيدي بوعلي فيها شهادة ملكية جماعية طالب فيها 50 ألف دينار دي باتر وعنده 3500 متر في ولاد علي فيهم شهادة ملكية فيها 20 زيتونة طريق المستوصف فيها بير طالب فيها 200 ألف دينار 20 768 612. وختمنا مع خونا عزدين اللي عنده هكتار ونصف الفقاعية على الكياس فيها مشروع تقسيم إذا كنت تحب تاخذ الكل 110 دينار المترو وإذا كنت تحب تاخو بالمترو حسب مشروع التقسيم 130 دينار المترو. زوز أرقام هاتف موجودين 57 111 913 وإلا 93 645 448 448. هذوما زوز أرقام الهاتف اللي موجودين على ذمتكم. احنا كناخذوا نهايه البرنامج تحيه لخونا ياسين موسى اللي قاعد يتبع فينا منور زاد سي ياسين دونك توقعاتك غدوه للسفرج
1: تزعان تونس رابح
0: تزعان تونس رابح من هي ان شاء الله تعاد
1: ما نعرفش ما نعرفش
0: اي من ان شاء الله تعاد
1: ايه وزل اني واحد من الناس من
0: تونس ولا تعاد الحمايد
1: ما تصورش
0: هي تو هذا توقع واحد
1: بلاش انا كنت تونس
0: حمايد قلت له توقعاتك الغدوه قال لي المباراه الالف للفيفا ان شاء الله يعملوا حاجه
1: اي ما هو ما هو تشجيع بالحق كلامه صحيح
0: ما فما زوز ماتشات يدور لي غدوه الخمس تاع الصباح ما مش كان احنا برك
1: احنا برك خمسه
0: ولا احنا برك
1: لا ما فماش ماتش متفرد
0: ماتش برك مازلنا ما وصلناش لتروزيام
1: ان شاء الله ان شاء الله مربوحه يا ربي ان شاء الله مربوحه ان شاء الله مربوحه
0: ان شاء الله ان شاء الله مش كيما توقعاتك تعجبها الفيت
1: مثال عشان ديما نتوقع ان ديما تونس تربح ما عنديش ما نصورش في مخي
0: ليش قلت انت شمال الفيت زوز بلاش زوز بواحد زاد كيف كيف
1: اي مش معك
0: الواحد موجود
1: اي ولا
0: هذاك متاكدين
1: اي لا لا لا قدره ربي دوز ونربح ان شاء الله
0: وانتو كان شرف التوفيق للمنتخب الوطني تمنياتنا بالتبعه بتحقيق نتيجه ايجابيه انا كنت كهنت بتعادل الجمعه اللي فاتت كلينا خمسه وانت تكهنت بخساره كلينا خمسه دونك نتكهن بتعادل غدوه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
1: لا لا مربوحة إن شاء الله لزقان مربوحة بإذن الله
0: فوالا بقيت متابعة طيبة لكل البرامج مع تحياتي لكامل الفريق مروان سعد اللي التحق بنا في الستاندار في الساعة الثانية سعادة اللي كانت في الساعة الأولانية نتقابلوا غدوة إن شاء الله مباشرة من مول أوف سوس في حصة خاصة بي واي دي افكتيفمون غدوة حصة خاصة كيما عملنا عم ناول زادا كيف كيف إيجا مرحبا تيست درايف بيان سور كيما عم ناول بالضبط تيست درايف وتعريف باللي نوفو موديل بالنسبة لبيلد يور دريمز زوز
2: جي
0: زوز كره دونك هادو ما باباي

0: استوديو المونديال في موعد وتوقيت استثنائي نهار الاحد من 4 متاع الصباح الى حدود 8 متاع الصباح لنقل ومتابعه مباراه تونس واليابان.
1: استوديو المونديال
0: بعد الخساره الكبيره قدام السويد منتخبنا مطالب بالتدارك والفوز ولا شيء غير الفوز. قدوم المدرب إيرفي رونار بدل كل شيء، رجعت الثقة للملاعبية والجماهير. تابعونا في بلاتو خاص من أجل الفوز والانتصار.
2: جوهر سبورت
3: avec l'équipe sport sur Jawara FM.
4: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحين لمدة شهر كامل.
5: أريدو طور عالمك.
3: جوهر سبور
6: ماضي ساعتين ودقيقتين. مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور بداية بمونديال 2026.

0: شارع FM TV.
1: منتخبنا الوطني يواجه غدوة انطلاقا من 5 متاع الصباح نظير الياباني في الجولة الثانية من المونديال، مواجهة تاريخية تحمل الرقم 1000 في سجل نهائيات كاس العالم. دونك الصحافة الكل العالم الكل باش يكون مركز على المقابلة هذه اللي ان شاء الله نحقق فيها نتيجة إيجابية. مقابلة باش يظفرها الروماني إشتيفان كوفاتش. نذكر منتخبنا الوطني التونسي كان خسر في المقابلة الأولى قدام السويد 5 أهداف مقابل هدف، بينما المنتخب الياباني كان تعادل مع المنتخب الهولندي بنتيجة هدفين مقابل هدفين. تشكيل المنتظر للمنتخب الوطني في أول مقابلة لأورفيرونار: أيمن دحمان في حراسة المرمى، يان فاليري على اليمين، علي العبدي على اليسار، منتصر الطالبي، عمر رقيق في محور الدفاع، الياس الصخيري، حنبال المجبري، أنيس بن سليمان في وسط الميدان، سيباستيان تونيكتي، الياس سعد، وفراس شوات في الهجوم. هذه التشكيلة المنتظرة في انتظار تحديد الاختيارات الرسمية للمقابلة، خاصة مع الحماس الكبير اللي شفناه لأورفيرونار مع المساج اللي وجهه منذ وصوله للملعبية. أجواء كبيرة للجماهير التونسية اللي قاعدة تصنع في الحدث في مدينة مونتيري المكسيكية قبل مواجهة اليابان. شوفوا الأجواء من خلال مبعوثنا الخاص ناجح مجدوب، وكما قلنا تقريبا التوانسة ما همش قاعدين يرقدوا في المكسيك وينتظروا بفارغ الصبر في المقابلة هذه.

0: المكسيكية.
1: هذه الجماهير التونسية ومعهم أيضا الجماهير المكسيكية اللي تفاعلت في مدينة مونتيري وتشجع في تونس قبل مقابلة اليابان. الأمور الفنية نحكي عليها من خلال المدرب إيرفي رينار. نسمع شنو قال على ماتش اليابان.
2: Et le temps qui nous est donné, c'est comme ça. Il n'y a pas d'excuses à aller chercher. Il y a des ressources à aller puiser au fin fond de nous-mêmes pour pouvoir réussir un match qui puisse redonner le sourire et de l'espoir à tout un peuple qui sort d'une déception lors du premier match.
1: إيرفي رينار قال لازم نكونوا حاضرين، نحترموا المنتخب الياباني، ما عندناش أعذار، لازم ننجحوا في المقابلة هذه ونرجعوا الأمل بعد الخيبة في الماتش الأول. وحكى أيضا خلال الندوة الصحفية أنه يؤمن بقدرات منتخبنا الوطني التونسي في مواجهة اليابان. الصحافة اليابانية شنو قالت؟ نشوفوا خاصة الصحفيين اللي حاضرين في المركز الإعلامي في المونديال من خلال ناجح مجذوب، نسمعهم شنو قالوا على مباراة تونس.
3: Gracias, amigo. Pues bueno, yo creo que el partido va a ser interesante, primero por lo que representa el partido Mil, un partido histórico, y además también que son dos selecciones que son muy importantes, sobre todo la selección de Túnez, que presenta un nuevo técnico, que seguramente va a mostrar una cara diferente a la que mostraron contra Suecia, y la selección de Japón, que también desde hace muchos años viene haciendo bien las cosas, así es que estoy seguro que va a ser un partido atractivo, va a llamar la atención de muchos, y principalmente, repito, porque se va a hacer histórico con el partido número 1000.
4: Japan will win Tunisia. The score will be 2-1 and Japan win.
1: الصحفي الياباني الأول قال على المقابلة اللي هي تاريخية، باش تكون رقم 1000 في تاريخ نهائيات المونديال ومهمة بالنسبة للزوز فرق. كل منتخب يبحث عن الانتصار، خاصة في مقابلة اللي عندها رمزية تاريخية رقم 1000 في المونديال. والصحفي الثاني قال إنه اليابان باش تربح هدفين مقابل هدف. الجماهير التونسية متفائلة وإلا لا، هذه أجواءهم في مدينة مونتيري. ديما في ميكرو نجح مجدوب.

0: 2022 حكيت مع جوهره عندها 4 سنين التالي بلت تروح نتاع فرنسا وربحنا تروح فرنسا ان شاء الله. احنا ما حضرتش على الماتش الاولاني دونك مانيش عاتبه من ماتش ثاني هذه لهنا جيت بالذمه ان شاء الله ربي يسهل وان شاء الله وجهكم مبروك علينا. ما نحبش نكون نعمل بريفيزيون ماتش تاع غدوه الحي صعيب اللي يقول لك نعمل بريفيزيون اما باش تحطوا الدم باش تحطوه على غازون ان شاء الله نجيبوها.
1: حبايب جوهره والناس اللي تسمع فينا تفرج فينا الكل في سوسه في الساحل في تونس الكل.
2: انتباهاتك على الماتش
1: غدوه والاجواء
2: كي تشوف
1: الليله؟ والله ان شاء الله متوسمين خير ان شاء الله يعملوا رياكسيون. الجو تشوف ما شاء الله معناها تونس الكل ملمومين ويد واحده مع تونس وان شاء الله ان شاء الله يعملوا رياكسيون ان شاء الله يكون ماتش باهي ان شاء الله مربوحه.
2: توقعاتك بالنتيجه
1: غدوه؟ والله نقولوا 2-1 لتونس.
2: خويا مرحبا بك على جوهره فام.
3: مرحبا بجوهره فام في مونتيري.
2: اعطيني توقعاتك الماتش كي شفت الاجواء الكل اللي صايره
3: الليله. والله توقعاتي الماتش متفائلين الكل بعد تغيير المدرب بعد الدماء جديده بعد الامبيونس جديده متفائلين وان شاء الله يا ربي ما يخيبوناش الجويرات وان شاء الله يقدموا مجهود طيب.
2: عندك ثقه زعما في
3: عندي ثقه شفنا تدريبات اللاعبين شفنا المدرب الجديد شنو حكيه مع اللاعبين ان شاء الله يا ربي يوفقهم وان شاء الله ما يخيبوناش.
2: توقعاتك السكور غدوه؟
3: ربحناهم 3-0 قبل المره هذه نربحوهم 2-0
4: ان شاء الله غدوه مربوحه. كلمه للجوارات ما تحطوا شيء في بالكم الجمهور راهو وراكم تونس كلها راهي وراكم. كوروا العبوا شيخوا هكاك باش نجموا نعملوا الاستعباية ما نحطوا شيء في بالنا. تونس راهي ديما في العلالي معانا ما لاش نخافوا سقينا على القاع وربي يكون معانا ان شاء الله. تحيه تونس
5: ان شاء الله مربوح المنتخبنا الوطني التونسي غدوة انطلاقا من 5 متاع الصباح. كل الفيديوهات والكواليس من تأمين مبعوثنا الخاص ناجح مجدوب لرحلته برعاية تونيزي برومو. نذكركم انه غدوة الصباح بلاتو سبيسيال مع جمال وبقيت ليكيب بداية من 4 متاع الصباح لنقل المقابلة بكل كواليسها. النتائج والمواعيد في المونديال نبدأ بالبارح. الولايات المتحدة الأمريكية ربحت أستراليا 2-0. المنتخب المغربي ربح سكوتلندا 2-0. هدف إسماعيل سيباري من أسرع الأهداف على المستوى الإفريقي في المونديال وثاني لاعب يسجل في زوز مقابلات تواليا في المونديال بعد محمد صلاح. بالنسبة لليوم الفجر البرازيل ربحت هايتي 3-0. هايتي أول منتخب يودع المونديال وتركيا خسرت مع الباراغواي 0-0 اقترب من توديع المونديال. اليوم انطلاقا من 6 متاع العشية مباراة في مجموعتنا هولندا تلعب ضد السويد 9 متاع الليل ألمانيا تلعب ضد الكوت ديفوار ماضي ساعة متاع الفجر الإكواتور تلعب ضد كوراسا وكما قلنا 5 متاع الصباح منتخبنا الوطني التونسي يواجه المنتخب الياباني. نختم حديثنا على المونديال بلاعب الباراغواي اللي هو ميغيل الميرون خذا أول حمرة في المونديال وأول حمرة تعطى بسبب تغطية فمه خلال مباراة تركيا في المونديال ونذكروا أنه الفيفا حطت القانون هذا بعد الحادثة متاع العنصرية اللي كانت عرض لها فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

0: كانت هذه ثاني نشرتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه واخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهرة فام بوينت، وأيضا على الباج متاعنا سبور جهرة فام. ما تنساوش الموعد أبارتير من الأربعة في استوديو المونديال مع جمال وبقيت ليكيب. شاهي طيبة في لمن.
1: C'était Jaura Sport. Jaura Sport avec l'équipe Sport. Tasmo, concept. خمسة
2: لثمانية جوهرة
1: شو مع غازي خليل.
2: مع غازي خليل. عسلامة، معكم مايا. استنوني في عشوية السبت في برنامج جوهرة شو مع غازي خليل، باش نحكيو على غنيتي جديدة هيو هيو، ونغنيو ونحفلوها مع بعضنا. استناكم كونوا في الموعد.

0: عسلامة، معكم الفنانة إيمان محمد. استنوني في برنامج جوهرة شو نهار السبت من 6 إلى 8 مع المنشط غازي خليل، باش تسمعوا أغنيتي جديدة محبوبي. برشا جو يستنى فينا باش نغنيو في اللايف شوية ترابي والأجواء اللي تحبوا تسمعوها. كونوا في الموعد.
1: الشيخ علي المقدم بسيدي عامر، استناونا إن شاء الله نهار السبت من 6 إلى 8 متاع العشية مع غازي خليل على موجات إذاعة جوهرة فام. مش نحكيو على برشا جديد، على برشا برامج، على برشا جو إن شاء الله. على جوهرة FM TV شوف اسمع وتمتع.

الساعتين و14 دقيقة على جوهرة فم. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الويكند زين إديسيون اليوم بتاريخ 20 جوان 2026. معها نفتتحوا أوفيسيلمون الويكند، الناس اللي ترتاح عشوية السبت وترتاح بيان سور لحد إن شاء الله زينا، إن شاء الله تتونسوا معنا ثلاث ساعتين من زمان دونك حتى للأربعة متاع العشية. أخبارنا، متابعتنا في علاقة باللي بون بلون، وين تنجموا تتفرهدوا، شنو اللي فما جديد في الساحة الثقافية والفنية في تونس، وممكن وأقول ممكن جدا انه تتلون الويكاند زين بزغاريد الفرح والنجاح ان شاء الله في انتظار الاعلان على نتائج البكالوريا. الى حد الان مستمعينا خليني نوضح لكم، حتى مصدر رسمي ما قال وقتاش باش تخرج نتائج البكالوريا عن طريق الارساليات القصيره، عن طريق ليزاساميس. راهو عمليه التثبت هي عمليه دقيقه جدا، وحسب ما اعلنت عليه وزاره التربيه في ندوتها الصحفيه اللي صارت ديرنييرمون يعني قبل ما نبداو في الامتحانات الوطنيه، قالوا راهو المرحله هذيك راهي مرحلة دقيقة وتتطلب برشا وقت، أما دوبة ما نكملوا منها رحنا نبدأ نخرجوا في ليزاساميس. دونك إلى حد اللحظة هذية ما فما حتى مصدر رسمي حدد الوقت ولا حدد التاريخ ولا قال وقتش باش تخرج نتيجة البكالوريا، ودي ما صحيح تلقاوها معنا على جوهرة فام، نتبعوا مع بعضنا وإن شاء الله يا ربي بشرة الخير توصل للناس الكل اللي تستنى في خبير مزيان الفترة هذية والعام هذية. خليوني نوصل لكم التحية من عند ليكيب الكل، عبد الحميد بالعجوز يرافقنا في الديجيتال، مني اللي تخيل في الإخراج التقني، أهلا وسهلا، وسنة مهني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: Publicité.

محمد حمائي فيتورينغ شيرين يوصلنا لساعتين و33 دقيقة في الويكاند زين. مرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله تستمتعوا بالرفقة معنا حتى للأربعة متاع العشية. خلينا نحكي على أبرز المواعيد الثقافية اللي نعيشوا على وقعها الفترة هذه. دونك هو الفستيفال الحقيقة انطلق نهار 19 جوان، أما كان وجهتكم باش تكون تونس العاصمة وتحديدا لافونو شارع الحبيب بورقيبة، كونوا متأكدين إنه فما برشا أنشطة قاعدة تصير غاديكا، أنشطة عروض تنشيطية فرجوية ومسرحية وورشات فنية تكوينية وثقافية متنوعة، وهذه في إطار مهرجان ينظم للمرة الأولى وهي الدورة الأولى من تظاهرة كرنفال الفنون اللي بدأت أمس وبش تواصل كما قلت حتى 21 جوان 2026. دونك عديد الأنشطة بش تكون موجودة في دار ثقافة ابن رشيق وموزعة زادة على الفضاءات المفتوحة كما شارع الحبيب بورقيبة. دونك يوم أمس كان فما تنشيط في الشارع، دونك انطلق من 5 متاع العشية، ونذكركم أنه برنامج التظاهرة هذه فيه العروض من عديد الجهات كما من تونس وسوسة والمنستير والمهدية، والهدف هو أنه الأطفال المشاركين ينفتحوا على تجارب مسرحية مختلفة مبنية أساسا على النص المسرحي السليم، على الأداء والتمثيلي السليم، زاد بعد تكوين تلقاوه الأطفال هذوما. برنامج التظاهرة فيه 5 عروض مسرحية هي حماة الأرض، نص وإخراج ضياء المنصوري، عرض تضامن وتكاثف نص وإخراج عادل رابح، سحر الريشة دراماتورجيا من إخراج إلياس إسماعيل، وباب الحكايات نص إسمهان الفرجاني وإخراج يسرى القصباوي، ومسرحية الصائغ الأمين سينوغرافيا وإخراج جمال العروي. دونك ورشة تكوينية زادة موجودة كما ورشة عروسة الرسكلة تحت إشراف ياسر بشر، ومسرح الإدماج وورشة الجسد يتكلم من تأطير الفنان زين العبيدي. هي أنشطة موجهة أساسا للأطفال في غاية ولا في هدف بطبيعة أنه نعبي وقت الصغيرات اللي هما في عطلة الفترة هذية، وأنه نوريهم أنه فما عديد الفنون والفنون تكون قريبة جدا من الإنسان وتكون هي المصعد الاجتماعي للرقي بالفكر وللرقي بالذوق العام بطبيعة. وما ننساوش أنه الفن أنه مصعد اجتماعي أثناء تم التطرق ليه كمحور أساسي بيان سور في مناظرة النوفيام في مادة العربية، وبيان سور نتصور اطلعتوا بكلكم على تفاصيل المناظرة هذية وتفاصيل الامتحانات اللي تم طرحها بيان سور. إن شاء الله بالتوفيق للجميع، إن شاء الله تستمتعوا إذا عندكم الفرصة أنكم تتبعوا المهرجان هذية من 19 حتى 21 جوان، الدورة الأولى من تظاهرة كرنفال الفنون، وكما قلت لكم هي تظاهرة موجهة للأطفال واليافعين أساسا. نكملوا مشوارنا في الويكند زين بالموسيقى، تستنوا معنا بعد شوية سول كينغ بوسي توت سويت بها سلطان.

محمود العيسيلي في الويكند زين. وصلنا لساعتين وثمانية واربعين دقيقة اليوم السبت 20 جوان 2026، غدوة كان حين ربي بخير 21 جوان، هو تاريخ مميز، هو اليوم العالمي أو العيد العالمي للموسيقى. دونك ككل عام دونك العالم يحتفي بالموسيقى اللي ما زالت اليوم عندها دور هام جدا في تحريك المشاعر والأحاسيس. هذاك علاش مختلف الولايات الجمهورية التونسية باش يحتفلوا بالعيد العالمي هذايا من خلال مجموعة من العروض والتظاهرات الفنية اللي تنظمها وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع المندوبيات الجهوية للثقافة للشؤون الثقافية بلوتو والمؤسسات الراجعة لها بالنظر. دونك نلقاو دعم القطاع الموسيقي، تشجيع الإبداع الفني هما من الأساسيات في إطار الدعم هذايا، تكريس الحق زادة في الثقافة وتقريب سورتو الفعل الثقافي من المواطنين بمختلف الجهات من خلال تثمين المواهب الشابة، دعم التكوين الموسيقي، المحافظة على الموروث الموسيقي الوطني والانفتاح على التجارب والألوان الموسيقية الأخرى. دونك وزارة الشؤون الثقافية تقول دعمي للموسيقى باش يبقى متواصل باعتبارها أحد أهم روافد الهوية الثقافية الوطنية من خلال استثمار في التكوين ومرافقة الفنانين والمبدعين وتطوير البنية التحتية الثقافية وتوسيع فرص الإنتاج. دونك كيفاش باش تكون العروض في تونس الكبرى؟

دونك مثال دونك باش تنظم تظاهرات موسيقيه متنوعه في المرسى في حلق الويد في شارع الحبيب بورقيبه في الحريريه وولايه منوبه باش تحتضن عرض موسيقي يشاركوا فيه تلامذه المعهد العمومي للموسيقى والرقص. ولايه اريانا باش تلقاو فيها حفل موسيقي يقدمه منتخب المعهد العمومي للموسيقى والرقص بساحه المنزه السادس وتستضيف ولايه بن عروس العرض الموسيقي هز الترق. بالنسبه للجهات اكيد العروض باش تكون موجوده كما نحكيو على جابس اللي باش نلقاو فيها عرض موسيقي من تقديم نادي ياسر الجرادي للموسيقى بالمركب الثقافي محمد البردي وعرض للمعهد الجهوي للموسيقى في القيروان باش يكون الجمهور على موعد مع عرض قربي للفنان نضال يحيوي وعرض وتران للفنانات ايناس وياسين بلوتو للفنانين ايناس وياسين بول شفان بساحه باب الجلادين. في تطاوين العرض باش يكون موسيقي بامتياز من تقديم المعهد العمومي للموسيقى ونادي الموسيقى بدار الثقافه غمراسن سيدي بوزيد فما عرض كوريغرافي تحت عنوان نفس للفنانه امال العويني والعرض الموسيقي اوتار المتوسط للفنان سفيان صفته. في صفاقس نخبه من طلبه وتلاميذ المؤسسات الموسيقيه بالجهه باش يقدموا زوز عروض فنيه وسليانه تحتضن عرض شبابي تحت عنوان نور الشام بساحه الفنون عز الدين عليا. خليني نواصل مع جندوبه اللي تستضيف زاد حتى هي عرض موسيقى خمير في حين تنظم الكاف سهره فنيه بعنوان الكاف تغني بذاكره نسائها واحلام شبابها تجمع بين الكره للنساء إلى الكافية وعرض المعهد العمومي للموسيقى والرقص. الحقيقة العروض موجودة في عديد الولايات دونك مازلت ما حكيتش على المستير توزر قفصة قبلي توزر هذوما باش نحكي لكم عليهم إن شاء الله مباشرة بعد موجز ما ثلاثة اللي باش تسمعوه على رأس الساعة. توت سويت نعملوا ترتيحة جديدة مع الموسيقى ونرجع لكم بعد شوية نحكيوا مرة أخرى على اليوم العالمي للموسيقى في تونس كيفاش باش تكون التظاهرات الثقافية وتستناو معنا أخبار أخرى ديما في الويكاند زين على جوهر أفلام.

0: 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
1: دي خبز ما يكلوش معانا الخبز باش نصنطوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقلوا

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة الصحة تعتزم استكمال إرساء شبكة وطنية مكونة من 5 مراكز لعلاج الإدمان موزعة على مختلف الأقاليم والانطلاق في إنجاز دراسة وطنية حول الإدمان في تونس خلال سنتي 2026 و2027، وفق ما أعلنه المكلف بملف الإدمان بالوزارة نبيل بن صالح. المنظمة التونسية الأطباء شوبان تقول أن تحديد موعد اختيار مراكز التربصات إلى غاية 27 من جوان الجاري بالنسبة لتربصات تنطلق يوم غرة تجويلية يعني عمليا أن آلاف الأطباء شوبان سيجبرون على إيجاد مسكن جديد وتنظيم تنقلاتهم بين الولايات تبعد مئات الكيلومترات عن مقر إقامتهم في ظرف لا يتجاوز 3 أيام. وأوضحت المنظمة في بيان نظرته اليوم أن الالتحاق بالتربصات في ظرف 3 أيام من موعد اختيار مركز التربص أجل عبثي ومستحيل عمليا، ما يجعل مباشرة عدد هام من الأطباء الشبان لعملهم في الأجال المحددة أمرا غير قابل للتحقيق، محملة المسؤولية الكاملة عن كل إخلالات قد تنجر عن هذه الوضعية وعن كل تعثر لمباشرة العمل في الأجال المحددة بسبب استحالة استكمال الترتيبات اللوجستية اللازمة في ظرف 3 أيام. دولياً، التلفزيون الرسمي الإيراني ينقل عن مقر خاتم الأنبياء العسكري قوله إن إغلاق مضيق هرمز يمثل خطوة أولى، محذراً من إجراءات إضافية إذا استمر العدوان. وأضاف أن إغلاق المضيق جاء بسبب الانتهاكات الأمريكية الإسرائيلية لمذكرة التفاهم وبسبب ما وصفه بالإخلال بالثقة وانتهاك الولايات المتحدة التزامها بالبند الأول من المذكرة. وأشار إلى أن الإغلاق جاء أيضاً رداً على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان. الخارجية الإيرانية تفيد بأن وفداً إيرانياً يغادر إلى سويسرا لمتابعة تنفيذ تعهدات الطرف المقابل وفق مذكرة التفاهم. وختاماً، نائب الرئيس الأمريكي جدي فانس يقول أن الرئيس ترامب قرر منح المفاوضات فرصة وذلك خلافاً لمواقف بعض الأطراف داخل الحكومة الإسرائيلية، مضيفاً أن يد ترامب ممدودة لإيران وإذا غيرت سلوكها فستكون علاقة الولايات المتحدة مختلفة معها وفق تصريحه. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. تسمعوا كل ست من 5 إلى 8 جوهرة شو مع غازي خليل.
2: عسلامة، معكم مايا، استنوني في عشوية السبت في برنامج جوهرة شو مع غازي خليل باش نحكيو على غنيتي جديدة هيو هيو ونغنيو ونحفلوها مع بعضنا. استناكم، كونوا في الموعد.

0: عسلامة، معكم الفنانة إيمان محمد. سنوني في برنامج جوهرة شو نهار السبت من 6 إلى 8 مع المنشط غازي خليل، باش تسمعوا أغنيتي جديدة محبوبي. برشا جو يستنى فينا، باش نغنيو في اللايف شوية ترابي والأجواء اللي تحبوا تسمعوها. كونوا في الموعد.
1: عوامرية الشيخ علي المقدم بسيدي عامر، استناونا إن شاء الله نهار السبت من 6 إلى 8 متاع العشية مع غازي خليل على موجات إذاعة جوهرة فام. مش تحكيوا على برشا جديد، على برشا برامج، على برشا جو إن شاء الله. على جوهرة FM شوف اسمع وتمتع وتمتع
2: فلاش المونديال. ما 3:05، مرحبا في فلاش المونديال. منتخبنا الوطني التونسي يلعب غدوة 5 متاع الصباح ضد نظيره الياباني في إطار الجولة الثانية من المونديال، مواجهة تاريخية تحمل الرقم 1000 في سجل نهائيات كأس العالم، مقابل زفرها الحكم الروماني إشتيفان كوفاتش، وانتظارات كبيرة من الجماهير التونسية في أول مقابلة لإرفيرونار بقيادة المنتخب الوطني التونسي، خاصة المواجهة التاريخية باش تكون تقريبا العالم الكل مركز عليها. إن شاء الله نحقق نتيجة إيجابية في المقابلة ذي بعد النتيجة المخيبة للأمال في المقابلة الأولى والهزيمة 5 أهداف مقابل هدف ضد السويد.

0: المنتظرة بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي أيمن دحمان في حراسة المرمى، يان فاليري باش يكون على اليمين، علي العبدي على اليسار، منتصر الطلبي عمر رقيق في محور الدفاع، قدامهم في وسط الميدان الياس سخيري، حنبال المجبري وأنيس بن سليمان، وفي الأتاك سيباستيان تونيكتي، الياس سعد وفراس شوات، وإن شاء الله مربوحة لمنتخبنا الوطني. النتائج والمواعيد في المونديال. البارح الولايات المتحدة الأمريكية ربحت أستراليا 2-0. المنتخب المغربي ربح اسكتلندا 2-0. هدف إسماعيل سيباري اللي نذكره على ذمة البايرن وكان عمل تيست ميديكال وهو موجود في المونديال، يسجل واحد من أسرع الأهداف في المونديال في النسخة هذه بعد تقريبا دقيقة 20 ثانية. اليوم الفجر البرازيل ربحت هايتي 3-0. هايتي أول منتخب يودع المونديال. تركيا خسرت مع الباراغواي 2-0، والمنتخب التركي رسميا يودع المونديال مع غضب من الصحافة التركية على المردود اللي ظهر به المنتخب بلادهم في المونديال هذا. اليوم انطلاقا من 6 في مجموعتنا مقابلة تهمنا برشا، المنتخب الهولندي يلعب ضد السويد، هولندا اللي عندها نقطة واحدة بعد التعادل مع جابون، السويد اللي عندها 3 نقاط بعد ما ربحتنا. 9 متاع الليل ألمانيا تلعب ضد الكوديفوار، مقابلة باش تكون كبيرة برشا، خاصة الكوديفوار اللي فازت في المقابلة الأولى 1-0، ألمانيا اللي فازت على كوراساو بسكور كبير 7-0. بالنسبة لكوديفوار ربحت الإكواتور، وماضي ساعة متاع الفجر الإكواتور تلعب ضد كوراساو، كما قلنا 5 متاع الصباح تونس تلعب ضد اليابان. لاعب الباراغواي ميغيل الميرون أول لاعب في تاريخ المونديال ياخو ورقة حمراء بسبب تغطيه فمه خلال مباراة تركيا. نعرف القانون هذا جديد من الفيفا وصار وضعه، وأيضا نص القانون هذا بعد المقابلة وبعد اللقطة الشهيرة اللي صارت لي فينيسيوس جونيور في مقابلة الشامبيونز ليج ضد بنفيكا البرتغالي. الكشافين متاع ريال مدريد بعثوا وفد متاع سكاوتينج موجود في الولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة واحد من أحسن الملاعبية الشبان الصاعدين، لاعب المنتخب المغربي وليل الفرنسي أيوب بوعدي اللي عمره 18 سنة واللي قاعد يقدم في مقابلة كبيرة في مونديال 2026. في تكهن زلاتان إبراهيموفيتش لشكون المنتخب اللي بشي يتوج بمونديال 2026، قال المنتخب الأمريكي قادر على الفوز بالمونديال. كانت هذه فلاش المونديال، قدم هيك مانيس الذوادي، الموعد الجاي بشي يكون في استوديو المونديال مع جمال وبقيت الإكيب.
1: فلاش المونديال ويكند زين.

0: رجعنا لكم في الويكاند زين. اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. ما 3:18 دقيقه على موجتنا باش نحكيو توت سويت اكтуаليتي ونذكركم ونحبوكم تكونوا على علم ديما بابرز المواعيد الثقافيه والصحيه في بلادنا. هذيك علاش باش نركزوا توت سويت على الثقافه الصحيه للمسنين اللي هي محور نشاط مجتمعي ينظم نادي الاجيال بالمنستير. اكثر تفاصيل باش ناخذوها من عند السيد فتحي بسباس اللي هو رئيس النادي اللي نقولوا له مساء النور. اهلا وسهلا مرحبا بك سي فتحي.
1: أهلا بيك وعام جديد لجميع المستمعين جورا فام وجميع المنافسين إذاعة جورا فام.
0: يعيشك يا سيدي، شكرا لك على تفاعل معنا. دونك انتوما غدوة إن شاء الله الحي 21 جوان 2026 عندكم موعد هام يعنى بالثقافة الصحية للمسنين، لو كنت تعطينا أكثر تفاصيل عليه.
1: فعلا البرنامج نتاعنا احنا بديناه من شهر أفريل. المرة هذه باش يكون فيما يخص أمراض الكلى ووسائل العلاج. هذا بيكون تقديم الدكتور نازر الماي اللي هو أستاذ محاضر وكان هو الشيف سيرفيس نتاع الكلى في المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة. فهذا في نطاق البرنامج نتاعنا كما قلت سيادتك، باش يكون إن شاء الله هذا يكون من تنظيم نادي الأجيال بالمناسب بالتنسيق مع المكتب المحلي المتقاعدين. التظاهرة الصحية الثقافية باش يكون بإشراف الدكتور عبد الحميد الشاوش. عبد الحميد الشاوش هذا كل مرة يعطينا 5 دقائق صحية. المرة هذه باش يعرج على شربان الماء للمسنين، مهمة ياسر
0: عند باش ندخلوا على فصل الصيف معناها هو السخانة،
1: لا وعندها ارتباط بالكلى
0: أكيد
1: هذا مهم. فكيفاش نحسوا المسنين حتى المرافقين نتاعهم يلزمهم يفسوا على الأقل باش يخليه هو يحس المسنين كيفاش يلزمهم يتشدوا في حكاية شربان الماء، لأنه مهم ياسر الموضوع هذايا. باش يكون 5 دقائق إن شاء الله ذاك، وهذا كما قلت سيادتك باش يكون إن شاء الله يوم الأحد 21 جوان ابتداء من الساعة 10 صباحا من مقر نادي الأجيال شارع المجاهد الأكبر المنستير، كما نعاود نقول تحت عنوان الأمراض الكلى ووسائل العلاج تقديم الدكتور المزري الماي.
0: وإحنا نقولوا
1: باسم هذه الفترة هذه احنا بعد 15 يوم عنا مداخلة أخرى باش تكون مع الأستاذة الجامعية اللي جايتها من فرنسا خصيصا ربيعة بديعة الجمالي على أمراض الأسنان للمسنين والعناية بالمسنين بالأخص اللي عندهم ليبروتيكس العناية نتاعهم. بعد 15 يوم يوم 19 جويلة باش يكون يسعد صحنون اللي هو شيف سيرفيس شريجي بيدياتري في مستشفى فاطمة بورقيبة على الحروق عن الأطفال وأسهل الوقاية. وبعد باش نختموا في شهر جويلية مع الدكتور هو الشيف سيرفيس شريجي في مستشفى فاطمة بورقيبة الدكتور فوزي نعمان آخر مستجدات جراحة بالمنظار.
0: معناها اللي نفهموه سي فتحي دونك الروزنامه نتاعكم واضحه، تقريبا كل 15 يوم عندكم لقاء هكايا ومشروع في ولا خلينا نقولوا حلقه من حلقات المشروع هذا نتاع الثقافه الصحيه.
1: هو مشروع الثقافه الصحيه كما قلت سيادتك من الاول، هذا هو برنامجنا. هذا هو
0: الحقيقة مهم جدا سي فتحي بسباس اللي قاعدين تقوموا به الحقيقه في اطار تقديم الخدمه والتوعيه سورتو بالنسبه للمسنين اللي من لازمهمش يغفلوا على عديد التفاصيل اللي هي عندها علاقه بصحتهم، واحنا نتمنوا الصحه تكون دائمه للجميع. فقط بربي ذكرنا بالعنوان سي فتحي على خاطر غدوه العشرة متاع الصباح نحبوا الناس الكل اللي تكون ديسبونيبل تلتحق بكم سواء كانوا من المسنين المتقاعدين والا زاد حتى من المرافقين ليهم على خاطر عندهم دور كبير برشا في الثقافه الصحيه للمسنين. دونك وين باش تكون ان شاء الله؟
1: هذه هي العنوان كما قلت سيادتك، أمراض الكلى ووسائل العلاج، باش يكون بمقر نادي الأجيال شارع المجاهد الأكبر بالمنستير يوم الأحد غدوة ابتداء من الساعة 10. بربي كان تسمع لي ملاحظة، أنا عندي ملف وعنده موعد قديم حتى شوية حتى في حكاية الإيدياليز راهو نجموا نتداخلوا احنا كجمعية بصفتنا بعلاقاتنا مع أطباء المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة نجموا نحاولوا نقدموا لهم عملناهم فيما يخص العينين فيما يخص هشاشة العظام فيما يخص البروستات نجموا نقدموا لهم حتى الموعد نتاعهم كما الجمعة اللي فاتت عملنا على السمع ولا سمع ونشكلوا السادة المسؤولين في سيرفيس الوارين تمثيل اللي قلت نهار ثلاثة كل نهار ثلاثة الطبيبة مستعدة تاخذ سمع للناس من الناس كل يوم ثلاثاء. راهو هذا الحضور مهم ياسر اللي بالشعب راهو بيستنتفع. انا نشوف في الارجونس الناس شايده الصف من 5 نتاع الصباح وكيفاش ملوحين الكل. هذه راهو فرصه ليكم باش الطب تنجم تعاونكم اذا عندكم اي اي اي حاجه فيما يخص الكلى.
0: حاجه ياسر مزيانه وفرصه طيبه نتصورها للناس الكل المستحقه الخدمه الصحيه ومستحقه انها تفهم وضعها الصحي. دونك يعطيكم الصحه حتى على الوساطه هذه والانترميديير اللي باش تقوموا بها بين المرضى المسنين وكل الهياكل الطبيه. مشكورين جدا سي فتحي بسبيس، يعطيكم الصحه وموافقين ان شاء الله في نشاطكم غدوة. نعاود نذكر لحد 21 جوان 2026 انطلاقا من 10 متاع الصباح بمقر نادي الأجيال بالمنستير، وهذا ديما في إطار مشروع الثقافة الصحية للمسنين. غدوة باش يكون تركيز كبير برشا على أمراض الكلى بصفة عامة. دونك أي شخص يسمع فينا سواء كان معني مباشرة أو بصفة غير مباشرة، يعني عنده شكون في العائلة من المسنين اللي ممكن عنده بعض الصعوبات ولا بعض المشاكل الصحية مع الكلى تحديدا، دونك غدوة يلتحق بكم وإن شاء الله موافقين ديما في كل الأنشطة اللي قاعدين تقوموا بها. سي فتحي احنا مشوارنا نكملوه توت سويت بالموسيقى في الويكاند زين على جوهرة فام، ونرجع لكم بعد شوية بمتابعات وأخبار أخرى تهزنا لمجالات أخرى يطول فيها الحديث، وخصوصا كي بيشكون المجال الفني والاحتفالات في الجهات كيفاش بيشكون غدوة حسب الرزنامة اللي أقرتها وزارة الشؤون الثقافية في علاقة بالاحتفالات بالعيد العالمي للموسيقى.

0: شوارع افهم الدنيا
1: cuando está bien te alejas de mí.

0: ويكند زين.
1: رجعنا لكم في الويكند زين مع 3:46 دقيقة على موجاتنا. دونك الحديث مازال متواصل على برنامج يوم غد في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للموسيقى بعد ما حكينا على عديد الولايات. دونك خليني نقدم لكم البارت 2 اللي فيها بيان سور عنوان كبير انه الموسيقى موجهة للشباب والعائلات. العروض الشبابية مازالت باش تكون مبرمجة ومتواصلة كيما عرض لاتينوس بالمهدية، العرض الموسيقي الشبابي شروق للفنان يوسف الوسليتي باش يكون موجود ببيجا، والعرض النسائي الألفة تغني ببنزرت. العروض الموسيقية باش تكون موجودة زادة في توزر، المستير، سوسة، قفصة وقبلي، والبرنامج باش يكون متكامل زادة وصولا للقسرين وين تلقاو عروض موسيقى كلاسيكية وورشات في العزف والأداء وتكريم عدد من الوجوه الفنية في الجهات. في زغوان مثلا باش تزامن الاحتفال بعيد الموسيقى مع اختتام مهرجان التياترو للمونودراما من خلال عرض يأثو نادي الموسيقى بدار الثقافة الفحص ومجموعة فلوكا باند. دونك باش يكون العرض موجه للعموم بطبيعه، وتظاهرات هذيا الكل وزاره الشؤون الثقافيه تاكد اللي هي عندها دور كبير برشا باش تزيد تعزز مكانه الموسيقى واهميه الموسيقى كجسر للتواصل والابداع ورافعه للتنميه الثقافيه في مختلف جهات البلاد. تنجموا بيان سور تقراوا اكثر تفاصيل على البرنامج الوطني اذا صح التعبير في اطار الاحتفالات باليوم العالمي للموسيقى اللي هو غدو على موقعنا www.jawharafm.net. اللي حابين نقولوه في الختام انه غدوه 21 جوان عندكم لي بون بلان، عندكم وين تنجموا تخرجوا وين تنجموا تتفرهدوا وتعيشوا عروض موسيقيه متنوعه وموجهه اساسا للعائله الكل على ايقاعات مختلفه، فما اللاتينو، فما الموسيقى الطربيه، فما الكلاسيكي، فما التراث الموسيقي التونسي. دونك الوان واشكال موسيقيه الحقيقه، والاحتفالات عام السنه بالفعل تتغنى بالموسيقى بالوانها الكل وثقافاتها الكل، وهذا سنويا يصير في 21 جوان من كل عام. مشوارنا مازال متواصل في الويكاند زين. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل.

0: الوقت بقلبي محارب. وصلنا لما 3:54 دقيقة في الويكاند. زين ختام الغونديفو بالنسبة لليوم. شكرا لكم الناس الكل اللي تابعتونا ثلاث ساعتين من زمان. إن شاء الله نكونوا عاوناكم في لي ديسيزيون تاعكم في البون بلان كيفاش يكون الويكاند. دونك ما تبعدوش بعيد، بعد شوية استوديو المونديال بيان سور مع ليكيب سبور على جوهر اف ام. التحية توصلكم عند ليكيب الكل، مروان سعد في التنسيق العام في ستاندار اليوم، عبد الحميد بالعجوز رافقنا في الديجيتال، سامي ذويري في الإخراج التقني، وسنم هني كانت معكم كوتي ميكرو. تقولكم موعدنا يتجدد بحول الله غدوة كالعادة على موجة الجوهرة فام في الماتينال ويكاند. ونذكركم شكون إن شاء الله رونديفو ديكالي بحكم المباراة متاع تونس المنتخب الوطني لكرة القدم ومنتخب اليابان في كأس العالم. دونك إن شاء الله غدوة فما بلاتو سبيسيال كورة يبدأ من 4 متاع صباح ويتواصل إن شاء الله حتى 8 متاع صباح، وانطلاقا من 8 تلقوني موجودة معكم إن شاء الله في الماتينال ويكاند. دونك متابعة طيبة الباقي برامجنا. باي باي.
1: Weekend Zen.

0: كل سبت من 5 ل 8 جوهرة شو مع غازي خليل.
1: مع غازي خليل. عسلامة، معكم مايا، استنوني في عشوية السبت في برنامج جوهرة شو مع غازي خليل باش نحكيو على غنيتي جديدة هيو هيو ونغنيو ونحفلوها مع بعضنا. نستناكم، كونوا في الموعد.

0: عسلامة، معكم الفنانة إيمان محمد. سنوني في برنامج جوهرة شو نهار السبت من 6 ل 8 مع المنشط غازي خليل، باش تسمعوا أغنيتي جديدة محبوبي. برشا جو يستنى فينا باش نغنيو في اللايف شوية ترابي والأجواء اللي تحبوا تسمعوها. كونوا في الموعد.
1: الشيخ علي المقدم بسيدي عامر، استناونا ان شاء الله نهار السبت من 6 ل 8 متاع العشيه مع غازي خليل على موجات اذاعه جوهره فام. باش نحكيو على برشا جديد، على برشا برامج، على برشا جو ان شاء الله.
2: على جوهره اف ام تي في، شوف اسمع واتمتع.
3: اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهره فام. أشرف بن عبد السلام،
4: مرحبا بكم. نفذت بلدية مرداك من ولاية بن عروس حملة ميدانية موسعة لمقاومة الاستغلال العشوائي والمفرط للأرصفة من قبل بعض أصحاب المقاهي والمحلات المفتوحة للعمومة، بالتنسيق مع وحدات الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ببن عروس. وتأتي هذه الحملة وفق بلاغ البلدية في إطار الحرص على ضمان احترام التراتيب البلدية والمحافظة على سلامة مستعملي الطريق وتحرير الأرصفة من الانتصاب العشوائي والفوضوي والاستغلال المخالف لتراتيب تنظيم الأنشطة الاقتصادية والتجارية. بلدية مرناك أعلمت كافة المتدخلين أن هذه الحملة ستتواصل خلال الأسابيع المقبلة بصفة دورية ومنتظمة بهدف دفع أصحاب المحلات المفتوحة للعموم إلى الالتزام بالقوانين وتراتيب المنظمة لاستغلال الملك العمومية، بما يضمن التوفيق بين النشاط الاقتصادي واحترام حقوق المواطنين والمحافظة على جمالية الفضاء العامة، ويؤسس لمدينة منظمة وآمنة تحترم القانون وتضمن حق الجميع في استعمال الفضاءات العمومية. دعت الأستاذة والباحثة في علم الاجتماع بجامعة تونس رانيا غويل إلى ضرورة إحداث مزيد من مراكز إيواء كبار السن فاقدي السند العائلية، مشددة على ضرورة الإبقاء على المسن داخل محيطه الأسري والطبيعي كلما توفرت الظروف الملائمة لذلك، وتعزيز ثقافة احترام كبار السن وتثمين مكانتهم داخل الأسرة والمجتمع. وأكد التغويل في تصريح لوكالة صفريق الأنباء أن مرحلة الشيخوخة لا تمثل مجرد انتقال عمرية، بل تعد تحولا اجتماعيا شاملا يعيد تشكيل الأسرة وأنماط العلاقات بين الأجيال. ختاما وفي أخبارنا العالمية، أعلن مقر خاتم الأنبياء الإيراني عن إغلاق مضيق هورمز مجددا أمام حركة السفن، وذلك ردا على استمرار عدوان الاحتلال على لبنان. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

0: استوديو المونديال في موعد وتوقيت استثنائي نهار الاحد من 4 متاع الصباح الى حدود 8 متاع الصباح لنقل ومتابعه مباراه تونس واليابان.
1: استوديو المونديال
0: بعد الخساره الكبيره قدام السويد منتخبنا مطالب بالتدارك والفوز ولا شيء غير الفوز. قدوم المدرب إيرفي رونار بدل كل شيء، رجعت الثقة للملاعبية والجماهير. تابعونا في بلاتو خاص من أجل الفوز والانتصار.
1: ستوديو المونديال
2: الأربعة وسبعة دقائق، أهلا وسهلا بكم في استوديو المونديال. تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين يتفرجوا فينا زادة عبر جوهرة تي في وجوهرة فام. طبعا خاصة تحية لكل المشاهدين خارج حدود الوطن، نعرف اللي عدد كبير من المشاهدين متاعنا موجودين في أوروبا في أمريكا في كندا، كل يتفرجوا علينا، دونك تحية لهم، تحية للجماهير التونسية كذلك الموجودة في المكسيك واللي طبعا تستعد لمباراة غدوة، مباراة الحدث، مباراة تونس واليابان. بدايتنا باش تكون بالهوند وباش تكون بكرة اليد. أكيد شفتوا التروفي هذوما الموجودين، الثلاثة ألقاب الموجودين هما لأبناء النجم رياضي الساحلي وبالتحديد الصنف الأداني. صنف الأداني تحصل على ثلاثية، ثلاثية تعتبر يعني حقيقة تاريخية. علاش؟ لأنه في فرع كرة اليد النجم رياضي الساحلي يمكن الفرع الصنف الوحيد اللي جاب تيتروات الموسم هذايا، تعرفوا الظروف الكل، دونك برافو لوليدات هذوما. هذاك علاش حبينا نعملوا لهم تحية خاصة من خلال حضورهم بحذانا وبالتروفي نتاعهم، وكذلك من خلال حضور المدربين المتألقين الأخوين محمد عثمان وعلي عثمان. هاي بعض الصور نتاع التتويج قاعدين تشاهدوا فيها زادة، وطبعا قاعدين تشاهدوا في التروفي قدامكم، دونك هذهم زادة الصور من ليفيستير وقت التتويج. طبعا صور كذلك بعد الفرحة بعد الانتصار، دونك قاعدين نعدوكم في أجواء هذا الفريق بعد التتويج. كان موسم ممتاز الحقيقة، لأنه مش مستاهل أنه فريق يتحصل على ثلاثة ألقاب في ظل التنافس الموجود. تعرفوا برشا مدارس في كرة اليد وبرشا فرق يعني تصرف برشا فلوس على أصناف الشبان، لكن النجم رياضي الساحلي يعتقد بأبنائه صنع الحدث، وذاك عليه السعداء باش يكونوا بحذنا. نبدا بمحمد عثمان. محمد اهلا وسهلا بك، الف مبروك.
3: عايشك سي جمال، مرحبا بك سي جمال وشكرا على الاستضافه، ومرحبا بكل المستمعين ومشاهدي جوهرة فام. الحمد لله ديما نجيوك احنا ديما بالتتويجات،
2: صحيح
3: ديما
2: صحيح
3: بالانجازات،
2: صحيح
3: كل
2: صحيح
3: عام ظهر لي نجيوك لهنا،
2: صحيح
3: الحمد لله. التتويجات هذه ما جاتش بلاش، تعب نتاع عام كامل، ضحينا برشا سورتو الجوارات اللي عندي ما قصروش، كانوا يعني هما اللي يعني الأبطال بالحق. نحب نشكرهم على العام اللي عديناه بكل الظروف متاعه، نشكر زادة حتى الأولياء متاعهم اللي كانوا مضحين معاهم برشا، يعني كانوا هم زادة الناس اللي عاونتنا في هذه. نشكر زادة المسؤولين، سي قيس بن أحمد رئيس فرع شبان وسي سيد زعتير الإداري متاعنا، هذوما الناس اللي كانت معنا على طول العام نخدموا مع بعضنا، كنا جروب واحدة. الحمد لله في الأخر تعبنا مشاش خسارة، كتيما تشوف ثلاثة تيتروات جاوا بدمهم ان شاء الله.
2: اعطينا فكره التيتروات موجودين قدامك اليوم.
3: هذايا بطوله تونس، بطوله تونس اللي هزيناها مع كونتر الحمامات، فينال مع الحمامات. هذايا كاس الرابطه، كاس الرابطه هزيناها مع المكنين، ربحنا المكنين
2: مدرسه كبيره المكنين
3: زاد. وهذه بطوله الرابطه اللي كنا احنا معناها في الاخر بالبوانات، هي يعني شكون اللي عنده اكثر بوانات هو اللي مشيزها في الفازه الاولانيه، كنا احنا معناها ربحنا ماتشاتنا الكل، سيزون كامله ما خسرنا حتى ماتش. الحمد لله معناها عام تعدى به على الاخر، على الاخر على الاخر، بالرغم الظروف اللي تعدينا بها، خاصه اني تعديت ظروف صعيبه على الاخر.
2: كما رجعت لاعب في الكابر وتضربت وعملت عمليه
3: برشا حاجات، ما كنتش حتى اني معين معناها في المينيم، كنت في الكاديم بعد حولت للمينيم، يعني صارت برشا حاجات من الاول والحمد لله في الاخر.
2: ايوا اسكو تمشي من بعد المدرب الثاني مدرب شقيقك عليه عثمان، اسكو معناتها الابناء هذوما كلهم متكونين في النجم الرياضي الساحلي؟
3: اي ما عندناش حتى جوار
2: في الصنف الاداني. هو
3: ما احنا من قبل رانا احنا عكس برشا جمعيات كبار ياخذوا معنا من الجمعيات اللي بجنبهم وكل شيء، يعني احنا ديما اولادنا اولادنا، معنا حتى واحد من برا كلهم اولادنا والحمد لله، معناها خدمنا على رواحنا وانا لقينا كل شيء، وان شاء الله فما وليدات اخرين تبشر بالخير. عندنا زاد جينيراسيون اخرى نتاع الاكاديميه ماهيش خايبه باهي على الاخر، فيها برشا ولاد باهين نتاع مستقبل ان شاء الله يكملوا يستحفظوا عليهم وان شاء الله نشوفوهم فيها حاجه من خير. معناها
2: خلينا نبدا بها ما هو بحذايا لا يقدم لي محمد الوليدات انت هذا مقرب شوي قرب منك شوي.
3: مالك مالك
2: مرحبا مالك
3: مالك شوكات
4: سلام شنو حالك
2: لاباس شنو تلعب مالك انت شنو
4: ديمي سونتر ديمي سونتر
2: اي احكي لنا شويه على التتويج هذا ثلاثه تتروات
4: اول حاجه
2: احسن ماتشات
4: ديما احسن ماتشات هما الفينال هما المهمين وكل شيء. ثلاثه تتويجات هذوما ما جاوش معناها كيك برشا تعب وبرشا تضحيات، ضحينا برشا حاجات بالطبيعه بعد حتى الزونترينور نتاعنا وقفوا معنا وكنا معناها سوليداري كيب واحده مع بعضنا. معناها نشكر ليكيب الكل لي زونترينور نتاعنا وان شاء الله الجيل هذا نستحضر على بعضنا الناس الكل ونشوفوا القدام
2: ان شاء الله. اي والله باهي تبارك الله عليك. اش تقرا انت ولا
4: نقرا
2: شنو فن قصه
4: فيام باس بريمير
2: سين متعديت هي
4: النوفمبر اي متعدي
2: ماشي هاي ماشي سبور زاد باهي يعطيك صح برافو واخذ بحذانا. خلينا نمشي لعلي عثمان زاد عليه شنو هالثنائي هذا الكبير اللي بينك وبين محمد شنو التناغم؟ نعرف الشقاء ساعات فما اخواتي تفهموا اخواتي تفهموا شنو متفاهمين فنيا وحياتين ذول.
5: اول حاجه مرحبا سي جمال وشكرا شكرا على هذا الاستضافه. والموسم هذا كان موسم استثنائي معناها حققنا فيه ثلاثة ألقاب، وأكثر حاجة خلتنا ننجحوا في المهمة دي اللي نحن كنا معنا سوليدير مع بعضنا جروب واحد سواء كستاف كجوارات كمسؤولين الناس كل معنا كنا يد واحدة حققنا معنا في الأخر معنا حققنا بيت ثلاثة تتويجات هذوم هبني. ومحمد خوي ما كانش معايا معنا من الأول يعني من الأول بدأ مع الكادي ومن بعد جاء معايا حاولنا كي خدمنا مع بعضنا معنا صارت كل لحمة بيناتنا والحمد لله معنا حققنا النتائج هذه.
2: جيل باهي هذا
5: ما شاء الله
2: معنا من أصل
5: الكاتيجوري
2: معنا نحكيو على ما فماش أجيال ما
5: لا من أصل الكاتيجوري ديجا حتى اللي في معنا الكيبات اللي في تونس كل يعرفوا الجيل 2011 معنا من أصل الكاتيجوري في تونس معنا بشهادة الجمعيات
2: فما ملاعبين في المنتخب ولا لا؟
5: عندنا رويد عندنا لاعب بركة اللي هو رويد وهذا علاش نحن مضابين معنا نلقاو أكثر من لاعب معنا في المنتخب خاطر عندنا جوارات يستحقوا باش يمشيو ياخذوا فرصتهم معنا في المنتخب.
2: لا هو باللوجيك فريق مسيطر وهز ثلاثه تتروات هذوما المفروض كنت نصور باش تقول لي اربع خمسه ملاعبين في المنتخب.
5: هذا اللي نحن حابين نلعب
2: عليه يمكن ان شاء الله في القادم
5: ان شاء الله نحن
2: نوجه الدعوه للمدرب الوطني انه يشوف الفريق هذا ويلتفت لل
5: 2010 عندنا تقريبا ثلاثه ولا اربعه تويجيهم بعد يدخلوا البلاتو يستحقوا باش يكونوا في المنتخب يعني حتى كيف معناها كيف لعبوا في الفينال وكذا ما انا يستحقوا يعني عام كامل بشهاده الناس كل معناها المدربين اللي طبعوا في اللي الجروب هذا وكذا قال لك يستحقوا معناها نحن مش معناهاش نفرض الجوارات معناها على المدرب ولا حاجه
2: بلا هذا هو المطلوب هذا هو
5: فرصتهم حتى في استاج وكذا ما يستحقش معناها مش
2: اكيد هو هي الدعوه ديما تبقى للتربصات ومن بعد نكون شكون اللاعب الثاني يقدم روحه يقدم روحه تقرب شويه لازم تحاول كرسي
6: رويده هلالي
2: صعب رؤيت
6: اريرد رواد
2: يحكي لنا شوي على الموسم كان صعيب ولا لا؟
6: والله ما كان صعيب خاطر خدمنا على رواحنا تعب عام كامل شاش خسارة والانتردار ما قصوش معانا حتى الأولياء زادة كيف كيف والقادم خير زادة
2: أنا هو أحسن ماتش لعبته ولا أصعب ماتش؟
6: حمامات
2: الخراني

0: ما كان سهل جملة. حتى 2011 ما كناش في نهارنا عرونا 2010 زاد بعد البلانتيات صلحنا رواي احنا أولاد الكل 2011
1: 2010 مكيت انت بلانتيات هلا طبعا السؤال علاش الملعب
2: والله شوف احنا من الاول الوقت اللي بدينا نخدمه صحيح ممكن المستوى نتاع الاولاد ما كانش كيما تو احنا علاش من الاول مش في حاجه برا كان المدرب الناخب الوطني معناها نتاع مواليد 2011 2010 خاطر كان معناها شاف مستوى ما كانش واحد وكل شيء. اليوم خدمنا عام كامل ولاد تحسنت برشا النيفو طلع برشا فهمت طلع النيفو برشا الولاد فرضوا رواحهم اليوم ابطال تونس عن جداره يستحقوا اليوم لفته من الناخب الوطني باش يشوفهم وباش معناها يعطيهم حقهم وكاو هذاك شنو احنا طالبين فهمت وفي الاخر ما نفرضوا حتى حد احنا في الاخر اليوم كان هو عطاهم حقهم يعطيه الصحة واحد وكل شيء ما كانش بعد ثم استحقاقات فهم مشاركات مش تثير بعد احنا عنا زاد النجم نجابه بطريقتنا وبالكلام متاعنا وبالتعبير متاعنا وبالنقد متاعنا وكو معنا فهمت
1: وصلت لك تحية من زياد السيفي من جمال يقول لكم ألف مبروك انت وعلي باهي هاو خلنا حاجكم حاجة نيس باهي إضافة أنه هو اللي بحذر 2010 ومن بعد

0: 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000
1: دي خبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتنسد عليه ناكلوهم ماكلة
2: جوهرة أفهم
3: بيبليسيتي كأس العالم على جوهرة تيفي
4: ستوديو المونديال في موعد وتوقيت استثنائي نهار الأحد من 4 متاع الصباح إلى حدود 8 متاع الصباح لنقل ومتابعة مباراة تونس واليابان بعد الخسارة الكبيرة قدام السويد منتخبنا مطالب بالتدارك والفوز ولا شيء غير الفوز قدوم المدرب إيرفي رونار بدل كل شيء رجعت الثقة للملاعبية والجماهير تابعونا في بلاتو خاص من أجل الفوز والانتصار
5: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawer FM.
6: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو صالحين لمدة شهر كامل
7: أريدو طور عالمك
5: جوهر سبور
8: مساء النور مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور البداية بمونديال 2026

0: شعر اف ام تي في.
1: منتخبنا الوطني يواجه غدوة الخمسة بتاع الصباح نظير الياباني في إطار الجولة الثانية من المونديال، مواجهة تاريخية تحمل الرقم 1000 في سجل نهائيات كأس العالم مقابل زفر الروماني إشتيفان كوفاتش. آخر أخبار ليكيب ناسيونال نخذها في المباشر من مدينة مونتيري مع مبعوثنا الخاص ناجح مجذوب. ناجح مساء النور.
2: عسلام أنيس، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي ومشاهدي جوهرة اف ام تي في. تحياتي لكم من مدينة مونتيري المكسيكية. مازلت تفصلنا بعض الساعات لانطلاق المقابلة رقم 1000 لكأس العالم بين المنتخب التونسي والمنتخب الياباني. إن شاء الله حظ موفق للمنتخب التونس. حسب ما عملنا زيارة خفيفة اليوم للفندق مقر إقامة المنتخب، الأجواء ممتازة، الناس كل يعني محضرة رواحة للمقابلة هذه. إن شاء الله فما تشكيلة جديدة، التشكيلة حسب ما سمعنا تو المعلومات كلها تبدلت من حارس المرمى لآخر لاعب. إن شاء الله اللاعبين الكل سورتو اللاعبين عاقدين العزم باش يعملوا ردة فعل للجماهير التونسية ويفرحوا الجمهور التونسي اللي في تونس واللي خارج تونس. حتى الجو العام في المنتخب اليوم يعني كله متفائل، الجماهير زادة كيف كيف اللي موجودة بكثرة تسمى، والجماهير قاعدة تعطي في شحن معنويات كبير ياسر للاعبين هنا، خاطر اللاعبين قاعدين يتبعوا في الجمهور وش قاعد يعمل الناس هنا. ان شاء الله فما زاده حسب ما سمعنا برشا شخصيات رياضيه وعالميه مش كون موجود في المقابله هذه. ان شاء الله نوفيكم بكل التفاصيل بعدين من قلب الملعب.
1: ان شاء الله يعطيك الصحه ناجح مجدوب مباشره من مدينه مونتيري. ونذكر انه رحله مبعوثنا الخاص الى المكسيك برعايه تونيزي برومو. التشكيله المنتظره بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي مع برشا غموض على مستوى التشكيله، نجم نلعب بثلاثه خمسه اثنين، دونك من المنتظر انه التشكيله هذه ايمن نحميه باش يكون في حراسه المرمى، يان فاليري على اليمين، علي العابدي على اليسار، منتصر الطالبي، عمر رقيق الثنائي في محور الدفاع، قدامهم اليس الصخيري، حنبع المجبري، أنيس بن سليمان، في الأتاك سيباستيان تونيكتي، إلياس سعد، فراس شواد. هذا في صورة إذا كان لعبنا 4-3-3. في صورة أنه نلعبه 3-5-2 فإنه يكون دحمان في الكاج، الطالبي

والرقيق وينجم يكون معهم إما ديلان برون أو آدم عروس، هذا ثلاثي يكون في محور الدفاع، يان فاليري على اليمين، العابدي على اليسار، سخيري حنبال المجبري وأنيس بن سليمان مع إلياس سعد وفراس شواد. دونك في انتظار الإعلان عن التشكيلة الأساسية من جانب الناخب الوطني إيرفي رونار في أول مقابلة بعد الهزيمة بخماسي مقابل هدف وحيد في المقابلة الأولى ضد السويد. جابون القيمة التسويقية متاحة 270 مليون يورو مقابل منتخبنا الوطني التونسي القيمة التسويقية متاعه 70 مليون يورو. الجماهير التونسية اسكو متفائلة ولا لا، خاصة الجماهير اللي تحولت مع المنتخب الوطني واللي تحولت من مختلف المدن في العالم إلى مدينة مونتيري، هذه أجواءهم في ميكرو نجاح مجلوب.

0: en 2022 حكيت مع جوهرة عندها 4 سنين التالي بل تروح متاع فرنسا وربحنا تروح فرنسا ان شاء الله احنا بحضرش على الماتش الاولاني دونك مانيش عاتبه من ماتش ثاني هالي لهنا جيت بالذمه ان شاء الله ربي يسهل ان شاء الله وجهكم مبروك علينا ما نحبش نكون نعمل بريفيزيون ماتش تاع غدوة الحي صعيب اللي يقول لك نعمل بريفيزيون اما باش تحطوا الدم باش تحطوه على غازون ان شاء الله نجيبوها
1: حبايب جوهرة والناس اللي تسمع فينا تفرج فينا الكل في في سوسه في الساحل في تونس الكل
2: بعدك على الماتش
1: غدوة
2: والاجواء
1: كي تشوف الليله والله ان شاء الله متوسمين خير ان شاء الله يعملوا رياكسيون الجو راك تشوف ما شاء الله معناها تونس الكل ملمومين ويد واحده مع تونس وان شاء الله ان شاء الله يعملوا رياكسيون ان شاء الله يكون ماتش باهي ان شاء الله مربوحه
2: توقعاتك بالنتيجه
1: غدوة والله نقولوا 2-1 لتونس
2: خويا مرحبا بك على جوهرة فين
3: مرحبا بجوهرة فين في مونتيري
2: اعطيني توقعاتك الماتش كي شفت الاجواء الكل اللي صايره
3: الليله والله توقعاتي الماتش متفائلين الكل بعد تغيير المدرب بعد دماء جديده بعد الامبيونس جديده متفائلين وان شاء الله يا ربي ما يخيبوناش الجويرات وان شاء الله يقدموا ماتش طيب
2: عندك ثقه زعما في
3: عندي ثقه عندي ثقه عندي ثقه شفنا تدريبات اللاعبين شفنا المدرب الجديد شنو حكى مع اللاعبين ان شاء الله يا ربي ربي يوفقهم وان شاء الله ما يخيبوناش
2: توقعاتك السكور غدوه
3: ربحناهم 3-0 قبل المره هذه نربحوهم 2-0
4: ان شاء الله غدوه مربوحه كلمه للجوارات ما تحطوا شيء في بالكم الجمهور راه وراكم تونس كلها راهي وراكم كوروا العبوا شيخوا هكاك باش نجموا نعملوا الاستعباية ما نحطوا شيء في بالنا تونس راهي ديما في العلالي معانا بلاش نخافوا سقينا على القاع وربي يكون معانا ان شاء الله تحيه تونس
5: تحية تونس وإن شاء الله مربوحة المنتخبنا الوطني التونسي في المباراة اللي نذكر باش تكون 5 متاع الصباح ونذكركم زيادة بلاتو سبيسيال مع جمال بقية الكيب انطلاقا من 4 متاع الصباح حتى 8 متاع الصباح دونك 4 سوايع كاملة باش تكون كل كبيرة وصغيرة وكل الكواليس الخاصة بمباراة منتخبنا الوطني التونسي ضد نظيره الياباني نقعد مع البول هذه وحاليا مقابلة فيها 8 دقائق بين هولندا والسويد والمنتخب الهولندي تمكن من افتتاح النتيجة منذ الدقيقة 5 عن طريق بروبي لاعب ساندرلاند الإنجليزي دونك 1-0 للمنتخب الهولندي أمام المنتخب السويدي نواصلوا مع المونديال نذكركم البارح بالنتائج أمريكا ربحت أستراليا 2-0 المغرب ربحت سكوتلندا 1-0 البرازيل اليوم الفجر ربحت أيتي 3-0 وأيتي تودع المونديال أول منتخب يغادر أو يودع المونديال تركيا خسرت مع الباراغواي 1-0 وهي ثاني منتخب كيف كيف رسميا يغادر المونديال اليوم كما قلت حاليا هولندا متقدمة على السويد 1-0 في 9 دقائق لعب 9 متاع ليل ألمانيا تلعب ضد الكوت ديفوار ماضي ساعة متاع الفجر الإكواتور تلعب ضد كوراساو والخمسة متاع الصباح منتخبنا الوطني التونسي يلعب ضد اليابان لاعب الباراغواي ميغيل الميرون اول ملاعبي ياخذ ورقه حمراء في المونديال بسبب انه غطى فمه خلال مباراه تركيا في المونديال نعرفوا التعديل الجديد هذا من الفيفا ونعرفوا انه القرار هذا جاء بعد الاساءات العنصريه للاعب فينيسيوس جونيور وقتها مع ريال مدريد في مباراه بنفيكا كشافين متاع ريال مدريد بعثوا وفد لمونديال أمريكا لمتابعة أيوب بوعدي لاعب منتخب أسود الأطلس ولاعب ليل الفرنسي دونك سكاوتينج على لاعب المنتخب المغربي أيوب بوعدي لنجم يكون نجم مستقبلي في النادي الملكي زلاتان إبراهيموفيتش النجم السابق السويدي يقول أنه المنتخب الأمريكي هو المرشح للفوز بمونديال 2026 نختم حديثنا على المونديال بجيريمي دوكو لاعب المنتخب البلجيكي نجم مانشستر سيتي حسب تقارير صحفية منها صحيفة اياس الإسبانية أنه أبلغ المسؤولين متاع منتخب بلجيكيا برغبته في مغادرة المعسكر من أجل التزاوج من أجل التواجد مع زوجته أثناء الولادة والخبر هذا أثار جدل كبير في الصحافة تقريبا البلجيكية والفرنسية قال لا ينبغي لأي أب أنه يفوت المناسبة هذه بينما الصحافة الفرنسية البعض قالوا أنها بطولة استثنائية مش معقول لإغادر المعسكر هذه صحفية فرنسوية فرانس بيران قالت دور الأب أثناء الولادة ماهوش أساسي والملاكم الفرنسي السابق إبراهيم أسلوم في الصحافة الفرنسية قال الطفل هو كل حياتك من حقه أن يكون بجانب زوجته

0: رسمي المدرب فتحي جبال هو المدرب الجديد لنادي القوة الجوية العراقي اللي هو بطل الموسم الفارط. الترجي الرياضي التونسي أعلن عن تجديد عقد كل من حمزة الجلاسي ومحمد بن علي. تدوينة الترجي مش واضحة حول مدة العقد. الترجي يكتب في التدوينة لمواصلة المشوار بألوان الفريق خلال المواسم القادمة. دونك نفهم من هنا أنه نجم يكون تجديد العقود للمدة أكثر من موسم. ذكركم اللي همنا في البول متاعنا هولندا المنتخب السويدي حاليا تقريبا 12 دقيقة في المقابلة. دائما التقدم لهولندا هدف مقابل صفر. كانت هذه ثالث نشراتنا الرياضية لليوم. قدم لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه واخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بونيت وأيضا الباج متاعنا سبور جوهرة فام في لمن.
1: يلا أدوس
2: تابعوا كل جديد مع جوهرة فام عاصل حلال.
3: اسمعوا كل جديد مستمعين إذاعة جوهرة فام. حسين الجسمي
4: اسمعوا كل جديد وكل أخباري على جوهرة اف ام بتونس. نجوى كرم ملعونة أبو العشاء
5: يوم اللي نادى. اسمعوا كل جديد وعرفت كل أخباري على جوهرة اف ام أبو تونس. لما شفتها قلبي دقت لك دقات
6: والطبلة دخلت لعبت جوا دماغي. إن شاء الله استنوا أخر دقيقة وتابعونا على راديو جوهرة.
7: العب يلا
8: اسمعوا جديدي وأخبار الفنية على جوهرة اف ام. وليد توفيق علمتني يا
9: رب. معكم حميد الحضري. اسمعوا بغيت نعيش على جوهرة اف ام. بغيت نعيش
10: جوهرة اف ام. اسمعوا جديدي دائما على إذاعة جوهرة. راغب على
11: كل جديد بتسمعوه على جوهرة اف ام. وائل جسار اللي حب وما تحبش
12: وحسب عنه. معكم الفنان صابر باي. اخر اعمالي واخر جديدي بتسمعوه دائما على جوهرة اف ام.
13: معكم سعد وجرد. اسمعوا جديدي على جوهرة اف ام. بيس
14: الدنيا والموسيقى. تسمعوا كل سنة جوهرة شو مع غازي خليل. مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. واتمتع.
0: الستة وخمستاش دقيقة في استوديو جوهرة فم. مساء النور والسرور. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. حصة خاصة من جوهرة شو تسمعونا تابعونا على موجاتنا في كل ولايات الجمهورية وخارج أرض الوطن على إيقاع نتائج البكالوريا. نقولوا ألف ألف مبروك للناجحين للمتفوقين. حب أوفر لدورة المراقبة. حب أوفر للي ما نجحوش زادة بيان سور. دورة المراقبة احنا نسميوها دورة الأبطال. إن شاء الله فرصة أخرى ويكونوا هما زادة في دفعة أخرى من الناجحين والمتفوقين. جوهرة شو اليوم سبيسيال حتى الثمانية مع الفنانين الحاضرين بحضانا. لكن زاد كما قلنا الحدث يفرض روحه. مانيش وحدي مع قسم الأخبار ويجينا أشرف بن عبد السلام. أشرف أهلا وسهلا.
15: أهلا وسهلا غازي. تحياتي. الارساليات اللي توصل من بكري شويه مع حكايه تقريبا من صيف ساعه التالي لجماعه البكالوريا. نسبه النجاح اعلنت عليها وزاره التربيه منذ قليل بلغت 35.67% بعد نجاح 55,259 تلميذ من اجمالي 154,928 تلميذ اجتازوا الاختبارات الكتابيه للدوره هذه. نسبه النجاح نعاودها 35.67%. التفاصيل بالنسبه لاحصاء نتائج البكالوريا الاداب نسبه الناجحين فيها 24.24% وعدد الناجحين 6048. المؤجلون هما 10,285 نسبتهم 41.22%. الرياضيات 79.41% ناجحين. الناجحين و 14.23% من المؤجلين. العلوم التجريبية نسبة النجاح 42.27% والمؤجلين 30.68%. الاقتصاد والتصرف نسبة الناجحين 26.22% ونسبة المؤجلين 32.70%. العلوم التقنية نسبة الناجحين 37.62% والمؤجلين 34.39%. علوم الإعلامية نسبة الناجحين 44.02% والمؤجلين 28.51%. وشعبة الرياضة 70.32% ناجحين ونسبة المؤجلين 26.36%. العدد والأرقام يعني في المجموع العدد الناجحين هما 55,259 بنسبة 35.67% ونسبة المؤجلين 50,236 ونسبتهم 32.43%. ومع تمنياتنا لهم بالنجاح في دورة التدارك وبالنسبة حتى للرسيبين إن شاء الله يعودوا العام الجاي ومالي إلا تجربة يتعلموا منها إن شاء الله. هذه تقريبا بعجالة وبخلاصة في انتظار التفاصيل وخاصة المتفوقين كما تعودنا كل عام ناخذوه معنا في المباشر ونحكي معهم تفاصيل النجاح ونفرحوا معهم كذلك.
0: خاصة أنه تكون المعادلات طالعة برشا ويكونوا هما من أنجب النجباء في مختلف الشعاب بيكونوا معنا على جوهرة اف ام وجوهرة اف ام تي في في الحصة اللي حضرناها الجوهرة شو اليوم. كما قلنا أشرف أكيد باش ترجع بحثنا الأجواء باش تكون حافلة أجواء بالموزيكا ونحتفلوا مع الناجحين وأكيد كل التضامن وكل الدعم والمساندة للي تم تأجيل يعني مشاركتهم لدورة المراقبة وحتى اللي ما خذوش الباك سنة ما يصيرش فرصة باش ياخذوا باك ما أقوى ويكونوا متفوقين زادة في العام الجاي. سينو احنا فرقة الشيخ علي المقدم باش يكونوا حاضرين معنا العوامرية في كوكتيل سبيسيال حضروه للباك. تكون معنا زادة مايا شوية أخرى ونحكي على جديدة أغنية جديدة هايو هايو زادة فيها برشا جو كيف كيف من محمد عند محبوبي. هذوما الفنانين اللي حاضرين بحضينا مع الأساتذة والموسيقيين اللي بعد نزيدوا نعلنوا عليهم. إكيب كاملة باش ترافقكم غازي خليل وأشرف بن عبد السلام في الإعداد والتقديم اليوم مع بعضنا أشرف. وي مهمة رسمية بذكريات البكالوريا زاد نهار كيما اليوم نذكر مثلا كيفاش طلعت النتيجة وكانوا بالبوق قبل وكانوا بالافيشاج في الليسي قبل وقت اللي تمشي تقرأ تشوف اسمك مكتوب في شعبة الرياضيات في القسم اللي تقرأ فيه هبطت
7: حتى اللي ما ناخدوش نيمس اللي قالوا مهمة الجزاء باش تطلعوا معاه إمكانية فما ناس على
15: على عصابها وسترسية على الاخر الى اخر لحظة وشرطوا فما شوية كإشاعات على الفيسبوك اليوم غدوة اليوم غدوة الى ان تم الاعلان عليها بشكل رسمي.
0: صحيح. هذا هو سامي ذويري في الاخراج. على سادة سامي صفا مبروك يا سامي مبروك نعرف مونسيون ديما انت وعميد عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال ومبروك رغبة علي ما نبدأ بها.

0: 36 دقيقة ونرجع معكم في جوهر الشو في حصة خاصة بجو البكالوريا والإعلان على نتائج البكالوريا. ألف ألف مبروك للمتفوقين للناجحين. أول تليفون مع اللولة في الجمهورية، اللولة على الصعيد الوطني شعبة العلوم التجريبية، هي تلميذة المعهد النموذجي بنابل، معدلها 19.76. ألف ألف مبروك وبغافو الملكة لوحيشي. ملكة عسلامة ومرحبا بك. مبروك يا ملكة.
1: ميرسي عايزك. ميرسي.
0: قولك برافو، يعطيك الصحة على الخدمة اللي خدمتها الكل على عام كامل، على تبارك الله معناها مجهود حلو برشا ومعدل متميز 19.76.
1: عايزك يعطيك الصحة عايزك.
0: أعطينا السر الساعة. أول حاجة هذه ديما يقولوا شنو عملت، شنو حطيت لها يا ملكة باش جبت 19.76؟
1: هو راي الخدمة من قبل، مش من عام سباك
0: هاي
1: من الجمع من فريمان نخرج نفس البيتم وما نطيحوا شكو تسمعني ونكونوا إيطاليين من نسبوش نحال كيش نغير مروحنا هكيكا
0: هذا صحيح. معناها راهو اللي يخدم يخدم على طول العام ويخدم حتى قبل عامة البكالوريا. هاي أول ما سمعت اللي أنت اللولة على الصعيد الوطني، يعني اللولة في الجمهورية، كيفاش سمعت وهكا كيفاش كان شعورك، شو حسيت؟
1: حقيقة تفاجأنا، أنا ما كنتش حقيقة متوقعتها.
0: هاي
1: بعد شوية كلمني سيد الوزير، هو اللي زاد أكد المعلومة.
0: هاي ركنتي ما صدقتش من اللي قلت السيد الوزير.
1: أنا أصلاً لما يندرب كنت صدقتها.
0: أي شنية الجو في الدار طو، شنية الأجواء؟
1: أنا بدي يحضروا.
0: طو بدي يحضروا. زعما ما كانوش متأكدين، ما يعرفوش ملكة فش قاعدة تعمل عام كامل.
1: حقيقة في وسط العام اللي طرف انتاي وحتى اللي طرف انتاي دائما كنت نقولوا لك نجم تعملها.
0: ليش دي
1: ما قبل ما نعرفش كان يقول اني نخدم
0: ونجيب وربي ذاك هو. هاي
1: الحمد لله.
0: انت سيونس اكسبيريمونتال، شنو ناويه معناها علوم تجريبيه، شنو ناويه تعمل، شنو ناويه في التوجيه بتاعك، عندك شي حاجه تحب تقراها من بعد في الجامعه؟
1: انا الحقيقه مايله اكثر عن
0: الميديسين. هاي فما اختصاص تخمم فيه من توا ولا مازال بكري؟
1: ما بورس نودي نخمم فيها، اما الحقيقه انا نحس روحي ما نعرفش كاتب عندي بورسون ميدسين.
0: ميدسين اي وفما اختصاص؟ فما اختصاص في الميدسين، حاجه معينه معناها؟
1: ما نعرفش الحقيقه، انا ديما نحس روحي كاتب دومين هذاك.
0: باهي تقعد في تونس ولا تخمم تكمل القرايه لبرا ومن بعد ترجع ولا شنو البرنامج؟
1: نخمم نقعد في تونس وبعد نخرج، وممكن زاد وين نعرف كيف تغرب انا نخرج لتو، ما نزلت مانيش مزيتني تو كي صدمه معناها اللغات ما تصورت هيك عليك.
0: ان شاء الله
1: حاجات يتبدلوا.
0: باهي ملك النجاح هذا شكون نهديوه ان شاء الله؟
1: الماما والبابا وعائلتي الكل والبريف نتاعي اللي عاونوني في وسط العام والروحي زاده.
0: باهي باهي ولي كنتي زاد انا ديو زاد خاطر تستحق النجاح وتستحق التفوق. برافو ملكة، الف الف مبروك وتحيه للعائله الكل زاده. ميرسي يا ملكة، تحيه لك. باي باي. يلا احنا باش نمشيو لجو النجاح. مبروك نجاحك مع عوامرية المرحوم الشيخ علي المقدم، ضيوفنا زاده هنا في استوديو الجوهر اف ام، باش نسمعوهم زاده في هكا تعليله خاصه بالبكالوريا. تفضلوا مرحبا بكم زاده.

0: صح، هذه سبيسيال يظهر لي الملك الزيد.
1: احنا الحقيقه سبيسيال هو اللي مش نقول على الوطنيه
0: والجمهوريه. احنا نقولوا الف مبروك للناجحين الكل، الف مبروك الملكه، الف مبروك الولد خونا سفيان الخشين زيد اللي خذا الباك. نحب نهنيه بالبكالوريا، هني سفيان، نهني العائله الكل، وخاصه انه نجح مونسيون زيد. خالد
2: صديق
0: خالد بنته مريم، اي الف مبروك، اي مبروك زيد. ان شاء الله عندنا برشا متفوقين زيد، والقائمه بتاع المتفوقين باش تجينا توتسويت مع اشرف بن عبد السلام من قسم الاخبار وحدكم، ومن بعد نرجع باش نحكي على الجديد زيد. اشرف
3: اهلا وسهلا غازي خليل، انتم غنيتوا على ملكة، عندي القائمه كامله بتاع المتفوقين. نبداو برغد العشي الاداب، معهد خميس الحجري بجندوبة 17-29، ياسمين اليعقوبي رياضيات، تنقول شوية أخرى المعدل، ملكة الوحيش العلوم التجريبية المعهد النموذجي بنابل 19-76، آدم الكوكي الاقتصاد والتصرف 18-70، محمد الورتاني العلوم التقنية المعهد النموذجي بسريانة 19-72، محمد أمين شوشان علوم الإعلامية معهد ابن سينا بالمهدية 19-54، أحمد المذيوب الرياضة معهد أبو الحسن اللخمي بصفاقس 19-02، وياسمين العقوبي المعهد النموذجي بالكاف رياضيات 20-01.
0: برافو ما شاء الله،
3: هذا هو
0: 20-01
3: المعدل
0: هذه، ياسمين سالم.
3: هذا هو قائمة المتفوقين حسب معلومات وزارة التربية والتفاصيل. أول معنا جديد نمدكم به في المباشرة.
0: برافو يعطيك الصحة.
3: بعد شوية نمشيو القروان.
0: نمشيو. أنا أحمد الجويدي معنا.
3: القروان نعم. معنا في المباشرة.
0: معنا في المباشرة أحمد الجويدي. ميسرش أحمد الجويدي من المتفوقين، ونقولوا لك ألف ألف مبروك. أهلا وسهلا أحمد، مرحبا.
4: مرحبا بكم، عسلامة، عايشك على الاستضافة نتاعك في هذه الحياة جوهرة اف ام.
0: أي. احمد احكي لنا الساعه ديما السؤال الاول، اش حطيت لها، اش عملت الساعه، كيفاش كان نقولوا السر للنجاح هذا؟
4: الحقيقه ما فهمت السر للنجاح. الحقيقه الواحد يحط ثقته في ربي قبل كل شيء، ويتوكل على ربي ويخدم على روحه من اللي هو صغير الى يومنا هذا، والواحد يقرا على روحه والحمد لله.
0: هاي كنت متوقع المعدل هذا، كنت متوقع اكثر؟
4: الحقيقة أي، الحقيقة كنت من المتفوقين من اللي أنا صغير، الحقيقة متوقع معين كيف هناك.
0: أي باهي باهي. بعد الباك شنو ناوي يا أحمد؟
4: والله إن شاء الله إما نكمل في الفيزياء ولا رياضيات ولا انفورماتيك.
0: إن شاء الله إن شاء الله ربي ينجحك. ونجح هذا لشكون؟
4: الحقيقة النجاح هذا ما نهديهوش، كان نهدي لعيلتي قبل كل شيء، خاطر هما وفروا لي سوتيان مورال إي فينونسيير باش نجحت. نهدي المعلمين نتاعي ملي انا صغير، لسه تستي في الكليج في الليسان، نقول لهم النجاح هذا ماهوش نجاحي انا، هو نجاحكم انتم قبل كل شيء، وكلمات الشكر الكل اللي كانت توفيهمش.
0: هاي فماش هكا برنامج بعد الباك يعني هكا وين باش نعديو العطله بعد؟ خلي من بعد هذاك تنقول له معناها، خلينا نسال شويه هكا وين ناوي يتفرهد احمد الساعه.
4: والله الحقيقه نزلت مع نظمتش بروجراماتي بالضبط الحقيقه، توا نفرحوا.
0: نسالوا على كل شيء راه.
4: اي اي عادي الحقيقه، توا نفرحوا.
0: اي
4: وان شاء الله نبرمجوا، مازلنا ما نعرفوش بالضبط.
0: باهي. احلام احمد وين تنجم تهزوا مثلا؟ لبرا، في تونس، فما خدمه معينه يحلم بها؟
4: والله ما زلت ما حددتش احلامي بالضبط، معناها كيفاش يكونوا، معناها ما نعرفش بالضبط، اما ان شاء الله ان شاء الله حاجه باهي.
0: متغشش على المعدل احمد، حبيت اكثر.
4: لا والله لي الحمد لله.
0: الحمد لله، يعطيك الصحه يا احمد، ميرسي بوكو زاد، شكرا لك. عايش يعيشك، باي باي، ربي يشحك زادة. بعد شوية زادة باش نمشي نعملوا زادة طلة أخرى على تليفونات أخرين ومتفوقين أخرين باش يكونوا معانا. مادام غنينا على ملكة، فرقة الشيخ المرحوم علي المقدم غنيت على ملكة، عندنا ملكة متفوقة زادة، وفي 2022 تاخو الباك لولا إيكو في سوسة باكيكو في سوسة ملكة براهم نقولوا لها ألف مبروك خاطر تخرجت بعد أربع سنين توخ ذات زادة عملت سوتونس بتاعها وتخرجت بتفوق وبغزلتها مزيان برشا مصيان تخي بيان بنت خونا زهير براهم ملكة براهم نقولوا لها ألف ألف مبروك لها هي وللعائلة لكل ملكة براهم غفو وإن شاء الله ديما متفوقة. احنا نرجع مع فرقة الشيخ علي المقدم خلنا نحكي على غنيتهم الجديدة بعد شوية.
2: Salut, bien c'est moi David Vendetta, j'espère que vous allez bien tous en Tunisie. Et vous savez, spécialement pour vous en Tunisie, eh bien je fais un mix d'une heure par jour, Cosa Nostra, qui sera directement.

0: ومتمتع.
1: نرجع من جديد في جوهر الشو على الدنيا وما فيها جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في. نجدد لكم التحيه وين ما كنتم معنا. كما قلنا محتنا فرقه الشيخ المرحوم عليا المقدم باش نحكيوا على جديد. هم مدي بو يا سيدي غناية سبيسيال باك ميسيرش باش نزيدو نحكيو على تفاصيلها أكثر. نعود نستقبلها الفرقة خاطر كانت بحدينا زادة لو شهرة اللي فات ومجموعة حاتم سعلي زادة مرحبا سعلي شنحوالك سهيل التشكيلة الكل والأولاد الكل تشبه له والله تشبه له والله سهيل من غير لحية أنت توا سي
2: هشام
1: وسامي نورتونا خويا محلاها اللبسة زادة ديما متألقين ومتألقين والله. شكرا فرقة الشيخ علي المقدم. خلنا نحكي ما شاء الله الأجواء عندكم في المناسبات الكل تفاجأت اللي فما حتى تعليلة على البكالوريا يا سيدي.
2: اي نعم كل شيء عنده أغانية بالنسبة لي نحن من الولادة للنجاح للعرس للطور كل شيء.
1: اي بارك الله
2: معنا. هي موروثنا وتاريخنا على
1: كل حال. حتى البكالوريا فيها عندها تعليلتها وعندها جوها وسمعناها بكري شوي.
3: اي في البكالوريا الكل نترحموا على الشيخ علي المقدم الله يرحمه وخويا صابر التومي ان شاء الله ربي يفضلوا اللي هما كانوا سبب في الغناية عندها 30 عام. هذه تسجلت عام 95. حاولنا احنا كالمجموعة الجديدة هذه طورناها خذينا نفس البيوت ونفس الاغاني وزدنا طورناها. عاش معانا بالحق الغنية هذه اخونا خالد الكلبوسي الحقيقة نقدم له تحية وسي مهدي بن يزة هو اللي عمل الاخراج واللي عمل الاخراج الحقيقة والوقت كان حسبناه الوقت باش تهبط وقت الريزلتا خاطر تو تسمعوه الغناية فما بيت تقول لو كان ينجح لي ولدي الغالي ينجح لي في الثانوي يمشي يقرأ لي في العالي
2: يهون علي
3: تعبي
2: ونتمم ما في بالي
1: لا لا
3: هي الحقيقة تتعاش الكليب اللي خدمناه يتعاش يتسمع ويتعاش وكل كلمة فيها رمز وكل كلمة فيها إحساس
4: يعني معبرة برشا معناها بلغة أخرى الغناء معناها اللي بش يسمعها
1: خلنا نعطيه الكلمة بش يحكي في الميكرو وأحكي لي على المغزى كما قلت أنت وأن غناء
4: الغناء في حد ذاتها اللي يسمعها معناها تحير برشا حاجات معناها في الجيل اللي قبل وفي توا معناها أغاني في كل تركينة فيها معناها عندها معنى عندها لغز عندها حاجة تمس كل واحد معناها فينا هذا هو معناها
2: هي زوز مسارات في الغنية فما مسار الموضوع الغنية بحد ذاته والوقت اللي هبطت فيه احنا كبرنا معاها الغنية هذية المسار متاع الغنية انه هي من الولادة اللي نعرس الوليد
1: عبارة قصة وهكا مراحل حياته الكل
2: هو
1: نعطي كلمة لسيسامي
2: المعنى بتاع
5: معناتها هي الغنايه كش لها لم توصف في ولدها كيفاش بشويه بشويه كيفاش تدرج من الكتاب مشى للمدرسه للثانوي بعد لين
2: رحله هي
5: وهي تبدا توصف فيها معناتها لين خرجت
1: تحيه لي زاد السعلي بحذاكم خلينا نعطي الكلمه خلي يحكي لنا شويه على الميزان يحكي لنا شويه على الذكرى هذيك الكوتي الموسيقي في الغناء
6: الكوتي الموسيقي والله معناها كانت طريقة أداء للغناية هذه وتعليلها هذه من قبل معناها الشيخ المرحوم عليه المقدم الله يرحمه والشيخ طابع صابر تومي كانت طريقة أدائهم معناها تمس للإنسان وتمس كل أم وكل بوه كبداوا ولدهم مصدر سواء كان مطهر ولا معرس ولا كذا يغنيوله ان شاء الله انت ولا نسمعوا هذه في كل دار وان شاء الله في كل الافراح والمسرات عايشك
1: ويعطيك الصحه لي هذاك علاش شفنا في الكليب زاد فما تكريم المرحوم الشيخ علي المقدم
3: بالطبيعه هو
1: كيفاش تخدمت الحكايه دي
3: كيفاش تخدم الكليب
1: اي الكليب

0: الكليب هاي.
1: الكليب هو غناية مس خاصة
0: موجود عندك 30 سنة
1: 30 سنة وتعرفوها راهو في الساحل الكل معروفة
0: هاي.
1: من ديبو ياسيد تسجلت هي في كاسات
0: هاي.
1: لكن اليومنا هذا مازلنا كي ندخل الدار دار الفرح أي دار فرح وكانت إن شاء الله ربي يفرح الناس كل
0: هاي.
1: يطلبوها دونك احنا ما راهناش على الغناية هذية كونه خطر باك ولا قد ما راهن كونه هي تقعد في الاستمراريه نتاعها عدت 30 عام نحبوها تزيد تعدي 30 عام اخرى وان شاء الله الاجيال اللي بعدنا يكملوا يواصلوا زاد
0: به. نحب نقول لكم غنيات اخرى وتكمل بها فرقه المرحوم الشيخ علي المقدم وتكونوا انتم حاملين الرساله رساله المرحوم علي المقدم في نفس الوقت زاد الموروث هذا موروث سيدي عامر والعوامريه.
2: احنا تعهدنا انه الموروث هذا باش نصونوه ونحافظ عليه كما قلنا في عدة مناسبات أخرى. من اللي توفى الشيخ كان عنا زوز خيارات، الخيار كونه نسلمه في كل شيء والخيار اللي هو نجمع بعضنا ونجمع أرواحنا والموروث اللي عنا ونزيدوا عليه ونحافظوا عليه أمام كما تعرف الهجمة متاع معناها
0: كل شيء هو
2: كل شيء ولا اي ذكاء اصطناعي
0: الموسيقات الغربيه الحديثه
2: كذا.
0: فاحنا
2: تعهدنا كون
0: على تراثنا وموروثنا هذا مهم مش سهل.
2: ونكملوا الثنيه اللي بدا فيها الشيخ
0: يعطيك الصحة. والمهم لم الشمل بالنسبة لفرقة المرحوم الشيخ علي المقدم خاطر مش سهل كما قلنا رسالة مش سهل راهو أمانة نجم نقولها
1: طريقة غنية برشا راهو حتى تو الشيء اللي قاعدين نسمعوا فيه راهو الميزان مخبي أكثر من اللي نسمعوا فيه غنية برشا بالنوبات بالتعالل بالشغل غنية
0: ان شاء الله ربي ينجحكم
1: وربي
0: يوفقكم خاطر مدي بويا سيدو باش نسمعها قبل النشره الرئيسيه الاخبار السبعه هكا كلمه شكون عنده ديديكاس من بعد يقولوا له راك مشيت لجوهر اف ام ولا جوهر تي في ما هنيتناش بالباك ولا
1: ديديكاس احنا
0: مناسبه حاجه
1: نبارك للناجحين الكل نقدم تحيه لعناصر فرقتي الكل
0: هاي.
1: اللي ما حضروش معانا ما تعرف انت راهو السبب اللي
0: خاطر هو عندنا بلاتو مونديال بلاتو باك
2: غازي. وبالمناسبه احنا بعد انت قلت شنو بعد الباك احنا بعد جوره بعد جوره عندنا ديجا عندنا باك باش نمشيو له نهنيوهم ديجا احياء سهره بتاع نجاح
0: ان شاء الله يا ربي ربي
2: وان شاء الله ان شاء الله الناس كل فرحانين يا رب
0: وان شاء الله
1: احنا حاجه واحده
0: اللي ما نشحوش ان شاء الله
1: حاجه واحده الحقيقه تو احنا عندنا مثل اللي ينجح اللي يقرا ينجح واللي ما قراش ينجحش اما اللي ما قراش ونجح عندنا ليه مفاجاه اللي ما قراش ونجح يجيب حذانا نعمل له اني بروموسيون 50% ما يخلصش نعمل له سهره ما دام هي جاته مسهله نزيدوا نصور فما برشا عباد ما قراتش ونجحت الحقيقه
0: هذاك نزيد ياخذ بروموسيون من عندي
1: اذا كان ربي سهلها له مش نصعبوها عليه احنا نزيدوا احنا من عندنا نخدموا له سهره
0: يعطيكم الصحه
2: الناس الكل
0: شكرا لكم يلا مدي بويا سيدو خليكم معنا ساعتنا الثانيه زاد فيها برشا موسيقى وجو مزيان برشا يكون بعدنا زاد الاستاذ والموسيقي صبري مرابط مسيره كبيره اكثر من 40 سنه من العطاء الموسيقي اللامحدود تم بعد نسمعوه زاد انامل ذهبيه نحب نقول عليه صبري مرابط سينو زاد نستقبلوا الفنانين والمطربين بحدنا نرجع لكم في الساعه الثانيه ديما في جوهر الشو على جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في

تحب روحك ألفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وبدايته بالعناوين. وزارة التربية تكشف عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وبلغت نسبة النجاح العامة 35.67%. والحرس والثوري الإيراني يعلنوا عن إغلاق مضيق هرمز مجددا أمام حركة السفن، ردا على استمرار عدوان الاحتلال على لبنان. في تفاصيل أخبارنا، أعلنت وزارة التربية مساء اليوم عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 عبر خدمة الإرساليات القصيرة، وبلغت نسبة النجاح العامة 35.67% بعد نجاح 55,259 تلميذ من إجمالي 154,928 تلميذ اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة. وتصدرت شعبة الرياضيات ترتيب الشعب من حيث نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 بنسبة بلغت 79.41%، واحتلت شعبة الرياضة المرتبة الثانية بنسبة نجاح بلغت 70.32%، وجاءت شعبة علوم الإعلامية في المرتبة الثالثة بنسبة نجاح قدرت ب 44.02%. هذا ما نشرت وزارة التربية قائمة المتفوقين على المستوى الوطني، وحيث حققت التلميذة ياسمين اليعقوبي من المعهد النموذجي بالكاف شعبة الرياضيات أعلى معدل على المستوى الوطني في الدورة الرئيسية ضمن قائمة المتفوقين بمعدل 20.01، وأحرزت التلميذة ملكة لوحيشي من المعهد النموذجي بنابل المرتبة الأولى في شعبة العلوم التجريبية بمعدل 19.76، وفي شعبة العلوم التقنية حاز التلميذ محمد الورتاني من المعهد النموذجي بسريانة على أفضل معدل بلغت 19.72، فيما تصدر التلميذ محمد أمين شوشان من معهد ابن سينا المهدية شعبة علوم الإعلامية بمعدل 19.54، وفي شعبة الاقتصاد والتصرف حل التلميذ آدم الكوكي في المرتبة الأولى بمعدل 18.70. أما في شعبة الرياضة فقد آلت المرتبة الأولى إلى التلميذ أحمد المديوب من معهد أبو حسن اللخمي بصفاقس بمعدل 19.02. وفي شعبة الأداب تصدرت التلميذة رغد عشي قائمة الناجحين بمعدل 17.29، وهي تزاول تعليمها بمعهد خميس الجبري بجندوبة. في أخبارنا العالمية، نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن مقر خاتم الأنبياء العسكري أن إغلاق مضيق هرمز يمثل خطوة أولى، محذرا من إجراءات إضافية إذا استمر العدوان. وأضاف أن إغلاق المضيق جاء بسبب الانتهاكات الأمريكية والاحتلال لمذكرة التفاهم، وبسبب ما وصفه بالإخلال بالثقة وانتهاك الولايات المتحدة التزامها بالبند الأول من المذكرة. ختاما، قال نائب الرئيس الأمريكي أنه واثق من قدرة واشنطن على الحفاظ على وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنه لا يعلم ما إذا كان هناك تباين في الأهداف، أما أن الأمر يقتصر أحيانا على اختلاف في كيفية تحقيقها. وأضاف أنه لا يريد التحدث نيابة عن حكومة الاحتلال، معتبرا أنها كانت شريكا جيدا في جوانب كثيرة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: نفرح كي تتفكر بي، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
3: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيكوك ونفرحوا سيربريز تعمل الكيس.
2: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،

0: نرجع من جديد في جوهر الشو على الدنيا وما فيها جوهر فام. نسلم عليكم الكل، نسلموا برشا على فرح في سوريا تسمع فينا الوقت هذا، عامل جو مع الموسيقى مع الغنيات. تحية لفرح وتحية للشعب السوري الكل، الشعب الشقيق اللي نحبوه برشا برشا برشا زادة. ونقولوا ألف مبروك مرة أخرى للناجحين في البكالوريا، وعنا زادة اتيديونت ناجحة زادة ومتألقة ومتميزة، وتجي بحدنا اليوم وتنجح موسيون وتفرح مع الجماعة اللي نجحوا الكل، وتقول لهم هايو هايو. مايوتا مايا، أهلا وسهلا.
1: عسلامة مستمعينا في جوهرة فام سبيسيال مو برنامج غازي خليل جوهرة شو.
0: شنو حوالك مايا؟
1: الحمد لله.
0: والله توحشناك برشا أباخ كل شيء. راهو مايا ديما عندك طلة مزيانة، عندك روح محلاها، عندك قلب كبير برشا وتعرف المحبة الكبيرة اللي عندي اللي كنتي زادة مايا اللي فرحان بهايو هايو الحقيقة وبالنجاحات اللي قبلها زادة.
1: الحمد لله. انا غبت شويه، حبيت نفهم شنو الديمارش نتاعي، ولقيت طريقي صباح معناها قسمه البرودكسيون نتاعي بين توسكي جون كي بوب اي تو والاغنيات اللي باش ندخل بهم ديال الناس والعرايس
0: والفروحات والمناسبات. صحيح،
1: اللي هي حاجه مهمه برشا ولات في تونس، ونشجع على الانتاج هذا على الاخر، خاطر هذا هو الباتريمون باش يقعد الاجيال الجايه.
0: هذا هو ما اللي نعرفوا عليها. ومن بداياتك شديت ثنيه وكملت في ثنيه هذه، امنت بالستيل اللي حبيت تعمله، نوعت في نقول على مستوى لي شوا، غنيت في المواضيع الكل، لكن قعدت في جوك، قعدت في الموند اللي بديتو وانت مع تطويرات تعرف ايش قاعده تعمل. هذا اللي يعجبني فيك بالحق. مايا قاعدة تاخذ في ثنيتها وتعرف عندها كيما نقولوا اوبجيكتيف، عندها هدف والحمد لله. معنا
1: ان شاء الله المعجبين نتاعي مازالوا يحبوا يسمعوا الاغاني اللي انا قاعده نخرج فيهم. وانا كي خرجت هاي وهاي، والحقيقه هذه ثانيه اغنيه معناها ليا في ستيل اغاني الفروحات بعد اغنيه شطري. اما في حبيت نعمل اغنيه في ستيل اللي يشبه لي، خاطر اغنيه شطري كانت فينو حبيت قلت علاش لي ما تكونش حاجه بالرسمي ربوخ يعني وجارحه شويه نقولوا نحن فزاني تشطح تكون الكلمات تمس العائلات العروس العروسه. وكان الشوا الحق في محله، ونشكر حموده فلاح اللي هو كاتب الملحن والموزع بيان سور ريزغوس محمد يعطيه الف صحه. ولازم يكون نسمع فيهم الحقيقه، مش خاطر غنيتي والله، نطلع على اليوتيوب ونشوف لي كومونتير لي زيكو تيك توك زيدا كيف كيف، برشا ناس قاعده تبارتاجي، وان شاء الله يا ربي تزيد تشهر اكثر
0: ان شاء الله. مايا حاجه اللي نحب نسالك عليها وبصراحه
1: قل
0: الحقيقه هو العصفوره قلت انه المره هذه في هايو هايو مايا خدمة برشا وحطت الباكو.
1: شكون العصفورة دي؟
0: قالوا لي مايا بالحق
1: شكون العصفورة اللي
0: حبت تعمل غنية بمواصفات عالمية بمواصفات مغاربية، يعني مش حتى هايو هايو، مش حتى على مستوى تونس الجزائر المغرب ليبيا، أن تحب تاخو حقها وعطاتها من عندها مايا المرة هذه.
1: خاطر انا غبت شوية
0: صحيح ولا غلط؟
1: قلت لك عطيت من عندي بعد الغياب اللي طول شوية، قلت لازم تكون حاجة باهية يلي
0: هاي في جات باهية
1: وجات باهية الحمد لله. وي أبلش كل العصورة اللي قتلك
0: ما تيت حتى شي بخ ما تخافش
1: بيسيل ان شاء الله ان شاء الله ديما نجيب لك في الاخبار الباهيه
0: ان شاء الله. معي ان شاء الله يا ربي. على كل احنا نحبوا نشوفوك، وباش نشوفوك
1: ان شاء الله
0: في مناسبات كبيره، باش نشوفوك في دي زيفينمون على شلي، ومن بعد
1: انا خدمت دي زيفينمون كبار. معرفش كيف انت
0: تفرجت على سيف السنه.
1: سيف السنه ان شاء الله اللي جاي خير. انا من ما عادش نحب نحكي على حاجاتي اللي بحضرتها في السيف، خاطر ساعه ساعه فما مثل هكا ايفينمون ما يصيرش ولا حاجه، دونك تصير لي انا ديسيبسيون، قول يا ريتني ما حكيت. نخير نخدم بالستره.
0: انا نقول يا ريتني قابلتك من زمان.
1: سينو خدمت حاجات مزيانه في البريود اللي تعدات بعد رمضان، شفتو في العام هذا طلعت في اقوى سيل عندي انا في حياتي، معناها دوم دو باري ايفينمون كبير فرحانه بيه، الببليك اللي جاي ليا والزملاء اللي زارتيست المغاربه من تونس مغرب وجزائر، كان ببليك محلاه وعظيم، الاورغانيزاسيون محلاها، فرحت حاسيلو شو نقول لك، فرحتي كبيره وعام بدالي برشا حاجات مزيانه، ان شاء الله يكمل هكا
0: وان شاء الله. باهي هايو هايو باش نسمعها بعد شوية. اي لكن نحب نسمعك شوية في اللايف. شنو
1: تحب غني غنياتي انا؟
0: يلا وليا
1: يلا
0: يلا نسمع وليا مع المايسترو الأستاذ الموسيقار صبري مرابط. كما قلنا مسيرة أكثر من 40 سنة عطاء الأنامل الذهبية الجولد فينجرز صبري مرابط. مرحبا صبري زاد نورتنا أخوي.
1: باهي ناخذوها على
0: يلا باش نسمعكم بعد شوية كما قلنا في الجو اللايف اليوم في جوهر الشو. يلا يلا توت سويت.

0: كتافي محمية ونقدر في لحظة نمحيك.
1: يعطيك الصحة صديقي العزيز.
2: لا لا برافو صبري مرابط يعطيك الصحة مايا ما شاء الله عليك مايا برافو كيلعب
0: عايشك
2: العادة ما شاء الله والله.
0: ميرسي بوكو.
2: حتى توزيع جديد
0: نجح. توزيع جديد والله عجبني على الاخر.
2: خمم فيها خمم فيها.
0: أبخو بالي والله باهية. هذه تمشي مع لو ستيل نقول نحن الشاوي كيف ما قالوا أول. أنا الحدود نتاعنا من تبسة وأنت ماشي على حدود على دزاير. فوالا.
2: بيان سور ملالي. باهي هايو هايو. وان شاء الله نقولوا احنا مبروكه وان شاء الله تكمل في نجاحات
0: ان شاء الله يا رب
2: على ثنيه تولية او على ثنيه نجاحاتك الكل. مش تعاملات جايه في ثنيه مع فنانين هكا نشوفوش مايا فيديو زاد بالك
0: ما نعرفش
2: خلي جايه
0: والله يفهم اغزل. انت تعرف احنا في سيزون تاع صيف والاغنيه انا خرجتها سبيسيالمون باش نجم دور ونختم بها في الصيفية هذه للعروسات. هذا ما يمنعش اللي أنا عندي غنية صورتها في نيس غنية شبابية في البوب من كلمات وألحان ومن كلماتي بمساعدة من بمساعدة من حمدي المهيري وألحان وتوزيع.
2: خمس غنية جديدة نقول له مبروك
0: مبروك معك
2: ومعك
0: حمدي المهيري
2: ان شاء الله تاوش كنت
0: هذيك صديقي رفيق دربي هو يعرف اللي احنا بدايتنا كانت مع بعضنا والنصايح وما ننساها الجمله. دونك تستناو مني اغنيه في ستيل مغاير. قلت لك انا قسمت برودكسيون بعد الركول اللي عملته وحبيت نعرف شنو نعمل. دونك خيرت اللي تكون برودكسيون فروحات وش معناها كل شيء في روحات وعروسات واغاني شبابيه دون لو ستيل بوب راب شانتي. دونك الاغنيه هذه ان شاء الله مش تعجبهم انا متاكده.
2: وقت ايش هذه؟
0: الخروج مش خارجه ان شاء الله في جزيت اونتر جويي ولا اوت خاطرها جويست.
2: نفرحوا الهايو هايو
0: نفرحوا الهايو هايو خي
2: ومن بعد نستناو
0: الاغنيه الجديده. هذا المطلوب
2: هايو هايو تاخذ حظها كيما يلزم. نعرفك زادا عندك الخدمه بروفيسيونيل عندك زادا ما شاء الله سليم بوسعديه نحب نسلم عليه برشا تخي بصباح
0: خاطر
2: بوسي هذاك برافو نقولوا خاطر تبارك الله كل ما نكلموه زادا ونسقوا معنا قهوه. ايوا
0: كلاش هذا كلاش قول لي ما نجموش نوصلوا لك دونك نتاع سليم بوسعديه تحيه لبوسعديه وتريبوس اللي هما اصحابي وعشرة سنين وخدمه مع بعضنا. وش نقول اخر بالنسبه للسؤال اللي سالتولي على التعاملات اللي جايين في ثنيه. انا عندي ديزارتيست في مخي وكونتاكتيتهم وكونتاكتيوني اما نخير انهم يكونوا ابارتيغ التعاملات نتاعي معناها لي جو ابارتيغ من سبتمبر. خير نحب ندرس الاغاني
2: اللي شوا المغرب العربي شوا
0: تونس والمغرب العربي زوز
2: à partir من سبتمبر
0: عندك جاية à partir من سبتمبر
2: عندك جاية أخرى ما عادش تغيب
0: à partir من سبتمبر ليل ما عادش نغيب الحمد لله راجعة بروح جديدة وبعد برشا تعب خاطر أنا نحبش نحكي على الحاجات
2: الناس اللي يحبوك
0: الخايبة
2: عندك جمهورك
0: ديما نمري كان الباهي الحمد لله
2: صحفيين زادة وإعلاميين اللي هما يحبوا مايا ويحبوا مايا الناجحة
0: اوكي اكزاكتومون هذيك علاش ما نحبش نحكي في توسك توسكي باد فايبس ما نخير
2: لا لا ما نحكيوش الباد فايبس
0: يعني نحب نعطي الفرحه. وبالنسبه لجماعه الباك ان شاء الله ربي يعطيكم فرحه قد الدنيا وعلى قد تعبكم ربي ينجحكم نوفيام اللي نجحوا زايده يا ربي ان شاء الله ديما فرحانين وناجحين ونراوكم في اغلى واعز المناصب وكل واحد يجتهد في اي مجال.
2: ليش ذكريات مع الباك هكا عندك
0: ذكرياتي؟ انا نجحت الباك مونسيون بيان خذيت الورقه الخضراء هذيك انا باك قديم مش رجيم هذا القرايه كانت اصعب من توا ما كانتش مسهله بالاتيودات والحقيقه ما كنتش متخوفه كنت عارفه روحي ناجحه على خاطر ماما كانت صعيبه معايا وتقريني وكان معناها دارنا صارمين فهمت ما عنديش لك الخروج والدخول برشا نتاع الاصحاب ونمشي لدار صاحبتي وارجع ولا نمشي راجع كنت ديما معناها مسكرين عليا كنت عندي باسكيت نترينا نادي الموسيقى القرايه كهو الحمد لله نجحت كهو ان شاء الله ربي ينولهم فرحه قد اللي في بالهم في قلبهم
2: ان شاء الله. ميرسي يا مايا يعطيك الصحه
0: ميرسي ابو عايش
2: نشوفك على قريب
0: ميرسي على الاستضافه غازي نحييك ونشكرك ولتوت ليكيب احلاكم ان شاء الله نشوفكم مره اخرى
2: سبتمبر متفاهمين
0: ان شاء الله ان شاء الله اكيد والله
2: كان في تونس كان في تونس
0: حنا تحيه للعبيد اللي سمعتنا واللي تابعتنا ميرسي بوكو كان نشوفكم بخير ان شاء الله
2: يلا خليكم مع مايا هايو هايو
0: نعم ديديكاس حبنا نعم ديديكاس لمروان برخيس اللي هو مناسيستون صديقي نشكره برشا على وقفته معايا وان شاء الله يا ربي يعطيه على قد قلبه البي
2: برافو يلا هايو هايو ونكملوا معكم في جوهر الشو بعد شوية باش نزيدوا نستقبلوا دفعة أخرى من نجابة من المتفوقين ونستقبلوا المطربة والفنانة إيمان محمد خليكم معنا

0: نرجع من جديد ديما في جوهر الشوال. الدنيا ما فيها جوهر فيم وجوهر فيم تي في بجو البكالوريا وبجو النجاحات وبجو زاد الانتاجات الجديدة. فرحان باش تكون بحثينا زاد الصوت متميز برشا مطربة ما شاء الله من أروع المطربات اللي عنا في الساحة الفنية التونسية. عطاء غزير ما شاء الله زاد اختيارات متميزة في انتاجاتها. إيمان محمد أهلا وسهلا مرحبا.
1: عايشك غازي, شكرا على الاستضافة. تحية لكل مستمعي جوهرة FM, تحية لكل مستمعين في الساحل الكل.
0: يعيشك
1: يعيشك.
0: أنت جيتنا تقريبا 4 سنين التالي ظهر لي هكا, كانك خذيت باك ومن بعد سنة جيت لعندك ماتريز.
1: جيت الباك ولدي اليوم.
0: صحيح جبت الباك ما جيتش يدك فارقة. مبروك سانجح ولدك.
1: يعيشك. فرحانة الفرحة فرحتين اليوم الحمد لله. نحب نبوسه برشا محمد علي نقول له عايش ولدي ربي, إن شاء الله نشوفك في مخير, إن شاء الله عقب الماتريز وعقب المخير. ونحب نوجه نبارك للي نجحوا الكل. بالنسبة للي تعديوا لدورة التدارك الكونترول إن شاء الله ربي نجحهم. اي فوالا, واللي ما خالفهمش الحظ نقول لهم راهو ما ترخيوش ليدين, راهو سوني با لا فان دو مون, سوني با لا فان دو لا روت. قدموا القدام وما تيأسوش. فوالا.
0: قبل ما نحكي على الانتاجات خلينا نرجع مع ايمان محمد لذكريات البكالوريا. خاطر الحدث اللي
1: فرض
0: وقت اللي انت هكا كنت تذكر شويه هكا الاجواء هذيك,
1: راهو الاحساس ما تنجمش توصفه الحقيقه, وسورتو قبل راهو ما كانش كيما تو ماك تعرف الباك نتاع قبل كيفاش. دونك اما اليوم الحقيقه حسيته دوبل. انا ما عندكش فكره معناتها. الباك فرحة كبيرة الحقيقة, مالغريك ماهيش لا فان دو موند, اما ما حتى كبيره في حياه اي انسان. سي لا كلي نقول لهم المفتاح.
0: والام عطاو انت دوب قلتها الام اللي ولدها خذي لها الباك.
1: ما قلت لك احساس الام سي حاجه اخرى. والله الحمد لله وكا
0: صارت كي الانكدوت هي معناها الاس ام اس قعد لاخر لحظه وانت نجي ما نجيش.
1: هو بعث اس ام اس وحده وما حبش يعطيني, قال لي ماما نبعث انا نستنى. وش عمل ولدي؟ خلاني مشي مع اصحابه للبحر يصطاد وانا يدي على قلبي. الاربعه ساعي حسيت حاجه باش تخرج بالحق, وبكيت وحدي في الدار وبكيت. جاي هو ما حبيش نعمل له ستريس. بابا فماش حاجه؟ قال لي ماما ما فماش شيء. ونحضر في روحي راني جاي نورمالمون الخمسه ونخرج. الخمسه قال لي الخمسه بداو يخرجوا لي ميساج, اسمع صاحبه نجح ايتو. قلت له قال لي

0: بيفرح كل ميمة وكل بو وكل عائلة. والحقيقة مهما
1: شعور سبيسيال برشا ان شاء الله ربي يفرحك به مره اخرى. خلينا نحكيوا شويه على الانتاجات، نحكيوا على الجديد محبوبي، نحكيوا على الاستراتيجية الجايه بالنسبه للصيفيه. نعرف فما ينجم يكون مهرجانات، ينجم يكون فما عروض مناسبات، علاش لا؟ ايمان محمد اللي ما شاء الله معناها كما قلنا في اكثر من مهرجان وتتويجات وما شاء الله
0: معناها
1: الحمد لله طالع لهم ولا البوزة
0: ليلة ملحق
1: حتى البوزة
0: سيش حتى البوزة
1: بي إيمان بالنسبة لاختيارك المحبوبي تعامل مع عدنان الكردي الملحن زاد
0: صديقي نقدم له تحية كبيرة عدنان 10 سنين وسنة وين كتب سهل ربي باش تعاملنا مع بعضنا ديما يقول لي إيمان هيا يا إيمان هيا. الحقيقة محبوبي ثنية أخرى إيماج أخرى الإيمان محمد، مش باش نقول برشا قالوا لي بعت ما الطربي سانسنا بيك في الطربي
1: هذا باش نسألك
0: دايوغ حتى لي كومونتير على الاغنيه قالوا لي سانسنا بيك في لون آخر. بون أنا نقول الفنان راهم ما يزموش يربط روحه بلون برك، وانا جو سوي توجور ايمان الفنانه الترابيه اللي نادي الترابي والمطربه، اما يلزمني زيدا نمس شرائح الكل نتاع المستمعين. وانا ديما نقول سي با ان روبير معناتها فنان ترابي ما يلزموش يغني، معناتها هي عليا الله يرحمها عملت اغنيه عروستنا تشبه القمر معناتها ومحليها كي تفرح مع الناس. انا توا وليت موجوده برشا في الاعراس ومطلوبه برشا في الاعراس، دونك حبيت نكون حاضره بانتاجي الخاص.
1: ما تراهيش مغامره؟
0: الحقيقه وي ما تعرف الساحه الفنيه ما شاء الله تعج بالاسماء الكبيره، تعجب الفنانات اللي الوجهه نتاعهم معناتها الكوميرسيال ولا
1: الفرايحي
0: فوالا. مغامره كبيره كانت بالنسبه لي، ان شاء الله تكون ناجحه، ان شاء الله تلقى نجاح الاغنيه.
1: باهي فما شكون شجع ايمان على الاختيار هذا؟
0: اي برشا برشا برشا على خاطر
1: انت قلت كان اللي قالوا يا ايمان شبيك مشيت للطربي، ايمان غنيت الطربي وابدعت في الطربي، علاش ليه ما نجربوش؟
0: لا والله برشا برشا عجبتهم برشا الاغنيه وقالوا لي قداش وتيك اللون هذايا، قالوا لي وتيك برشا اللون هذا.
1: تحس انه منه ينجم يكون فما انطلاقه جديده الايمان مثلا ثنية اخذتها جديده؟
0: تحسها يظهر لي
1: تحسها يظهر لي
0: تحسها ما بوادر
1: شوف في روحك
0: اي لي فما ايش نقول لك حاجه خلينا نكونوا واقعيين غازي اللي نشوفوا فيه تو مش نقول موجة، أنا العبيد تميل أكثر ولات للخفيف وتميل أكثر احنا تو أجواء سيف وللفرايحي. أنا غنيت أنواع كلها نتاع الأغاني الترابية والحزينة ومسيت الشرائح كلها نتاع المستمعين، ما انت اللي يقول لك محليك في الحزين واللي يقول لك اليوم حبيت ندخل هكا في حاجة فرايحية أجواء الصيف كما قلت لك نكون موجودة بإنتاجي أنا علاش لي، وإن شاء الله تلقى الإعجاب والنجاح.
1: به مع الأستاذ الموسيقى صبري مرابط باش نسمعوك شوية في اللايف وبعد نرجع نحكيو على المرحلة الجاية كما قلت ومن بعد نمشيو نسمعو محبوبي. يلا شنو حضرتونا؟
0: والله انا باقي برونشي في الباك واجواء الباك ومع ولدي برونشي باش نغني لولدي عزيز على امه كادو مني لولدي نعمل شويه جو جربي فوالا نعمل شويه
1: يلا مع بعضنا وهذا الميكرو ايمان هاو الميكرو هذا اللي نغنيو

0: الله الله برافو يعطيك الصحة.
1: عايشك ميرسي.
0: حفلتها وان شاء الله
1: الحمد لله
0: فرحة تكون في كل دار
1: ان شاء الله. الدار ان شاء الله ربي يفرح كل دار وبربي ذي حبيتها ان شاء الله في الخير للمنتخب الليلة يلعب.
0: صحيح
1: ان شاء الله تكون الليلة عيد بأتم معنى الكلمة. ان شاء الله ربي ينجحهم ويوفقهم واحنا رانا ديما نساندوهم
0: في البول بتاعنا. هولندا 90 دقيقة لعب والماتش بشوفه ربح السويد 5-1 نتيجة عريضة نتيجة تخلينا
1: السويد اللي نحن خسرنا كونترها 5 دونك سي لا ميم نفس النتيجة
0: 5-1 يعني حتى على فرق الأهداف المقبولة والمدفوعة يولي فما كلام تخسر السويد ومن بعد التفاصيل طبعا ناخذوها مع قسم الرياضة. تربح هولندا نجمو نعملو ريزولتا باهي بوزيتيف
1: ان شاء الله مربوحة لوليد ان شاء الله مربوحة ورانا ديما وراكم المنتخب
0: ان شاء الله رانا ان شاء الله ينورونا اليوم وتكون نتيجه متميزه. باه ايمان نستسمحك ناخذ تليفون مع المتفوقين والناجحين مادام كنت زاده كما قلت في الخير ومن بعد نرجعوا معك من المتفوقين ومن الناجحين زاده اليوم باش ناخذوه معنا في التليفون احمد المذيوب من صفاقس. احمد اهلا وسهلا مرحبا. عايشة
2: بك اكثر. السلام عليكم.
0: مبروك يا احمد.
2: عايشك يبارك فيك
0: اخويا. احنا ديما السؤال اللي نبداو به هو شعبة الرياضة. احمد المديوب 19-02 هكا ولا معهد ابو القاسم الشابي في صفاقس.
2: لا ابو الحسن اللخمي.
0: ابو الحسن اللخمي به تحية ليك وتحية بتبيع المربين الكل في المعهد الكل. احمد خلنا نحكي شوية على الغيزولتا معنا سبور فما سبيسياليتي ما فماش
2: تم سبيسياليتي ملا اكيد
0: هاي
2: اختصاص عمل جمباز.
0: برافو من ابطالنا نجم نقول
2: ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله.
0: هاي قدم الميداليه الذهبيه.
2: الحقيقه مش مشاركات وطنيه معنا جيت محليه معنا نقولوا احنا مدرسيه جيميكا السكولير والمشاركات
0: تصور بعد الباك باش تولي فما مشاركات
2: ان شاء الله.
0: الله هاي اش حطي تلها باش جيت 19 كيفاش عملت؟ شنو السر؟
2: توفيق من الله ما فما حتى سر بإذن الله اللي يتكل على ربي بإذن الله ما يخيبش.
0: فما خدمة من قبل فما انترينمون فما
2: أكيد أكيد أكيد
0: فما غرام بجنباز نتصور من اللي أنت صغيرة
2: حيح سنوات من العمل سنوات الحمد
0: قديش لله. عندك؟ قديش عندك تترين؟
2: عندي تم 6-7 سنين.
0: برافو 6-7 سنين يعني تقريبا من
2: الكليه.
1: الف مبروك. انا نحب نقول له الف مبروك.
0: معك الفنان ايمن محمد معناها النجمه.
1: ما شاء الله عليكم نورتونا
0: لك مبروك.
1: ما شاء الله عليكم وان شاء الله ديما متفوقين وان شاء الله عقبه للميتريز وعقبه للميموار.
2: عايشك عايشك مشكور جدا عايشك.
1: شفتهم انا ديجا لا ليست.
0: لا وشفت انت حكينا على ليكيب ناسيونال ومعنا من شعبة الرياضه.
1: رياضه
0: احمد ريت. ميرسي يا احمد. نقول لك شكون تحب تهديل ونجاح كذا قبل ما نخليوك ترجع باش تحتفل مع العائله.
2: نجاح نادي اكيد للعائله معناها اللي ما وقفوا معايا اللي ما وقفوا معايا معناها الحمد لله وضحاوا وتابوا ان شاء الله يكونوا فخورين وان شاء الله ندفع لمراتهم معنا
0: ان شاء الله يا رب.
2: الحمد لله.
0: فما طموحات القدام فما احلام قاعده تراها قدامك احمد مثلا بعد 4 سنين شنو ينجم يكون احمد في تونس في الخارج شنو برنامجك؟
2: والله الحقيقه ما زال تحت الترت معنا البرنامج ما زال مش واضح. ان شاء الله خاطر الحقيقه غير متوقع والمعدل معنا كانت سيربريز معنا ان شاء الله نعملوا حاجه باهيه ان شاء الله والحمد لله ان شاء الله نشوفوا
0: ان شاء الله
2: نعملوا بلان ان شاء الله
0: ان شاء الله يا احمد. ميرسي بوكو يعطيك الصحه. ميرسي تحيه
2: عايشك مشكور جدا. ميرسي بوكو
0: للعائله الكل وللمتفوقين الكل. ايمان نحكيوا على محبوبي
1: ونحكي
0: قبل محبوبي خلنا نحكي سا إيمان محمد سيفي تسنى شنو البرنامج عن شكا اتصالات مع مهرجانات.
1: والله ما زلت مش واضحة برشا الرؤية ما زالت إن شاء الله أكيد فما عروض بتبيع. أنا ديما متواجدة مع فرقة الوطن العربي
0: أكيد.
1: تحية كبيرة لسي عبد الرحمن العايدي نوجه له تحية كبيرة دونك وان شاء الله ان شاء الله فما اقتراحات صبينا الدوسي كيما الناس الكل وربي سهل.
0: فماش هكا تفكير انه ايمان محمد بالغنيه الجديده باش يكون فما مثلا عرض هكا فهميه خدمه مثلا نقولوا احنا ستيل جديد ايمان محمد بالتوازي نجم يكون مع فرقه الوطن العربي.
1: ما تعرف فرقة الوطن العربي رانا ثلة من الفنانين دونك سافا ريستي لو ميم كونسيبت. بالنسبة لعرضي انا ان شاء الله ان شاء الله نكون موجودة بأغانية انا وان شاء الله نكون موجودة بعرضي انا وان شاء الله فما جديد اذا نحضر فيه زاد انا
0: بعد محبوبي
1: بعد محبوبي باش تكون نقلة اخرى باش تقولوا ايه مانيش بها
0: بالحق والله شبيكم الزوز
1: فما ان شاء الله ربي يسهل
0: ان شاء الله ربي ينجح بيان سور وربي يوفقك خاطر سي با فاسيل زاد باش تبدل من ستيل لستيل زاد
1: سي با فاسيل
0: تكتشف في ايمان جديده تحس فما ايمان
1: والله
0: جديده
1: والله الحقيقه

0: انا نعرف اي صحيح.
1: اكل كنت الحقيقه ياسر منغلقه ونحشم برجع و هكا نو توا سي شد القطار شد السكه ويلزمني معناتها ندافع على روحي ونضرب على بلاصتي الحقيقه في الساحه.
0: فوالا هذه هي ملا محبوبي
1: محبوبي
0: الحان عدنان كردي
1: عدنان كردي كلمات حيدر نجازي توزيع عدنان وميكساج وماسترينج ريزغوس نقدم له تحيه كبيره. الكليب من انتاج شيزا عليا نقدم لها تحيه كبيره زيدا صديقتي
0: تحيه لها
1: وان شاء الله ينال اعجابكم وان شاء الله يكون بادرة الخير السنه 2026
0: وان شاء الله الاغنيه الجديده تجي بحضنا كالعاده
1: اكيد اكيد افيك غون بليزير
0: جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في
1: ونعاون نحب نشكرك مره اخرى على الاستضافه نقدم تحيه لكل المستمعين تحيه اخرى لكل الناجحين وان شاء الله نتقابلوا قريبا بالجديد
0: ان شاء الله. ميرسي بوكو شكرا لك يا محمد شكرا لك صبري مرابط تحيه لك الاستاذ والموسيقار صبري مرابط نكملوا رونديفو جوهر الشو لليوم مع غنيه محبوبي جديد ايمان محمد حصريا لجوهر اف ام وتحيات فريق كامل غازي خليل في الاعداد والتقديم سامي دويري في الاخراج وعبد الحميد بلعجوزه في الديجيتال حظ سعيد ان شاء الله مربوحه ان شاء الله مربوحه ان شاء الله مربوحه للمنتخب الوطني التونسي اليوم ضد اليابان 5 الصباح ان شاء الله يشرفونا وينورونا 3 نقاط ان شاء الله تكون من نصيبنا وان شاء الله هكا نجم نحكي على ترشح للدور القادم وانجاز تاريخي لكره القدم التونسيه ان شاء الله انا نقعد متفائل لاخر لحظه الحقيقه هذا هو سينو زاده حظ اوفر للي اجلت نقولوا النجاح بتاعهم لدورة المراقبة بون كوراج ما ترميوش المنديل ما تسلموش
1: منهم بنت أختي نقدم لها تحية ونقول لها كوراج وميمة إن شاء الله ربي ينجحهم الكل
0: بتخويا خالد كيف كيف دورة الأبطال أنا نسميها أيوة خاطر ما يسالش
1: خاطر أنا ندخل صوفل ما يسالش
0: تنجم تنجح موسيونير تطيح شوية من بعد أيوة تنجم
1: برشا يقول لك لعل فيها خير
0: يعملها بالعاني يقول لك طيحت أنا ماتير باش ننجح من بعد
1: بالموين القوية
0: بالموين
1: القوية إن شاء الله ربي ينجحهم الكل
0: واللي ما نجحوش إن شاء الله عام الجاي ما يسالش ما ترميش المنديل
1: أكيد أكيد
0: مفتاح للنجاح للحياة البكالوريا وربي نجح الناس الكل الجو مازال متواصل السهرية مازالت متواصلة التليفونات مع المتفوقين كيف كيف يلا بون ويكاند الناس الكل وعلى خير باي باي.

0: 24 3000 29 100 100 والا 73 24 3000
1: جوهرة FM.

0: استوديو المونديال في موعد وتوقيت استثنائي نهار الاحد من 4 متاع الصباح الى حدود 8 متاع الصباح لنقل ومتابعه مباراه تونس واليابان.
1: استوديو المونديال
0: بعد الخساره الكبيره قدام السويد منتخبنا مطالب بالتدارك والفوز ولا شيء غير الفوز. قدوم المدرب إيرفي رونار بدل كل شيء، رجعت الثقة للملاعبية والجماهير. تابعونا في بلاتو خاص من أجل الفوز والانتصار.

0: الشباب جمعوا جمعوا جمعوا دخل مرو بالنص مرو مرو مرو شو القصة اللي انتم بتحكي عنها على البنوتة؟ لا لا مش سامع علي صوت مرو قول لي كلام مرو كنت فين؟ احكي لي
1: راكب تاكسي مستونس وشايف منظر من زوقي وحدي كتكوتي قاعدة قدامي لابسة اخضر فستق

0: علي كفول حنا وحنا حنا حنالي
1: جوهرة اف ام تي في على نايلسات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي.
1: التسعة ليلة على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. بلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا هذه السنة 35.67%، ونسبة المؤجلين إلى دورة المراقبة 32.43% حسب ما أعلنته وزارة التربية اليوم. وستجرى اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 من جوان والأول والثاني من جويلية 26 و2000، ليتم الإعلان عن النتائج يوم 12 من جويلية 26 و2000. أقر المجلس الوزاري المنعقد اليوم بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري حول تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات الجمهورية، جملة من الإجراءات منها إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة متابعة المشاريع من قبل جميع الهياكل العمومية المركزية والجهوية والمنشآت والمؤسسات العمومية، وتحيين المعطيات الخاصة بكل مشروع بصفة متواصلة. كما تشمل القرارات اعتماد إجراءات إبرام الصفقات العمومية أكثر نجاعة ومرونة بالنسبة للمشاريع العمومية الكبرى، بما يسمح بتقليص أجال أعداد وأسناد الصفقات والحد من حالات إعادة الإجراءات غير المجدية، مع المحافظة على مبادئ الشفافية والمنافسة وحسن التصرف في المال العام، إضافة إلى العمل على تحسين جاهزية المشاريع العمومية قبل برمجتها للإنجاز من خلال دراسة كل الجوانب الفنية والعقارية والمالية والجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بصفة مسبقة، ومدى قابليتها للتنفيذ بما يضمن سير الأشغال بداية من تاريخ انطلاقها دون أي تعطيل أو توقف. كما أقر المجلس الوزاري أيضا تعزيز الرقابة المسبقة على المقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع العمومية وتقييم ومتابعة أداء المقاولات المتعاقدة مع الدولة بالاعتماد على مؤشرات تتعلق بالكفاءة الفنية والقدرة المالية وسجل الإنجاز الفعلي للحد من إسناد المشاريع إلى مؤسسات غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية ومن مخاطر التعطل أثناء التنفيذ. وفي ختام أعمال هذا المجلس، أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري على أن ترسيم أهداف مخطط التنمية للفترة 26 و2030 مرتبط ارتباطا وثيقا بحسن تنفيذ المشاريع التنموية المبرمجة وأحكام متابعتها الميدانية المستمرة وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة. دوليا، أعلنت القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران إغلاق مضيق هرمز، موضحة أن قرارها اتخذ في ضوء الإخلال الواضح بالثقة وانتهاك الالتزام من جانب الولايات المتحدة بالبند الأول من مذكرة التفاهم. والقيادة العسكرية في إيران تضيف أن الممر الاستراتيجي أغلق أيضا ردا على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان. أخبار الطقس هذه الليلة، سيكون الطقس صافي لقليل السحب على كامل البلاد حسب آخر تحليل للمعهد الوطني للرصد الجوي. أما الريح فتكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبالجنوب، حيث تثير محليا الرمال والأتربة وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر يكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. أما درجات الحرارة فتتراوح عامة بين 24 و 29 درجة وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات وتصل إلى 30 درجة بأقصى الجنوب. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: جوهره
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: اللي يسمى حاجة نحب نشير لها وإن شاء الله واحد من مجلس النواب ولا وزارة المالية ولا الهيئة بالاقتصادي ينتبهوا لها. إنسان مثلا قصو متخرج ولا ملقاش خدمة وهذا بالألاف يمشي باش يكون أموره قانونية يحل كود تيفيا طلب كل لطف يراعوا لهم شيء مثلا يعطوهم عام أنه ما يخلصش التاكس ولا حاجة كيفك حتى اللي يحط ساقيه ويديماري معناها البروجي تاعه معناها باش يلقى روحه ما هوش معقول أنه مش هرله لين يخلص التاكس ومن بعد في آخر العام يتفاجئ أنه يخلص قرابة 25% من الإيروني بتاعه تلقاه في الآخر مسكين يجري كيفاش يفكر الباطون تاعي.
3: راهو النداء لابد مش يسمعوا كمسؤول من التكوين السياقة خاطر اللي بيسبا ولا يختر على الكراهب يتجاراو أكثر من لازم يتنطر كما جيت يلزمهم يكون تأثير متاحهم هذي يعملوا لهم عقل كالتيست هذيك متاع الكود لغوت يبدو حابدين ويبدو يعرفوا قانون الأساسي متاع السياقة رايسوكو نبغت كوا خلف الكرهبة هو براسه بيجيه ونقطعه صاعد معانا من تالي في الكرهبة يعني وين ماشيين وهذي واحد آخر معني تأني خليته الأولوية أما يجري برشا نعمل ما ينقص شيء مسيب.
4: أني أمل من كندار أتفرص على الراجل اللي يحكي على الاستعجالي برسمي الاستعجالي ما هوش استعجالي نهار العيد أنا مشيت بدل في الفاطمة مش نبدل الفاطمة يعني في نحن في الأعياد والمناسبات ما نبدلش الفاطمة بكل عيد عمل عملية غرفة محلولة معنا لازم نبدل حضر المستوصف متاعنا مفكر هنا أي فاطمة معنا رو استعجالي دي الموضوع كل شيء بالفيديو معناها لو هما يرجعوا السلطة المعنية بالأمر لكن ترجع وتشوف الفيديو أو تشوف المحكاية الكوليكا ونبطئ استهتار في المستعجلين.
5: تام زي طريق الجواليش مع تمديد رمدين ولا تمسير الا اللي يعقل الشيء ثلاث عيال محطمين ميسر الشراب 600 متر يبعد ميسر الشراب شوفوا نعل حكايه الماء في اقرب وقت هذا دوش لحتى شيء اللي يعقل الشيء ضايع في 2026 ما يعقلش الشيء ضايع حاله مزريه اجى اغزر في طريق الجواليش مع تمديد رمدين كيفاش تعيش في طريق الجواليش اجى طل الهك بتاع كيفاش يشربوا فيه لا تتشم لا تكره يغسلوا بهم تبشل الدوش ريحاناتنا الزفره هل يعقل زرع واحد يبطل زرع ليهم القرايه ما في حق ميسر الشراب علاش نشكي ونجري من 2013 لتو 16 المطلب ما اسمع حد هو في البرنامج هكذا في البرنامج بفهم شيء في عايشين في 2026 راه مش عايشين في قرن قداش راه.
6: أنا حبيبة من حمام سوسة نهني أحفادي التوأم هارون وياسين بعيد ميلادهم ونتمنى لهم كل عام وهم حيين بخير ونحبهم برشا.

0: كل سبت من 9 لنص الليل لرايت مع أحمد الحباسي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: مرحبا يا اهلا وسهلا بالجميع، تحياتنا لكل مستمعينا ومستمعاتنا من مكان يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس. بدايه سهره لوغرون هيت بالنسبه لليوم السبت 20 جوان 2026، تهانينا الف مبروك كل نجحوا في البكالوريا، ان شاء الله حظ اوفر للي ما تمكنوش من اجتياز الامتحان هذا، وان شاء الله كل التوفيق للمؤجلين لدوره المراقبة. تحياتنا وشكرا للجميع لاختيار موجات الجوهرة اف ام وسهرية لوغرون هيت اللي تتواصل معكم حتى النص اللي رافقكم فيها سي حسام القايد في الاخراج التقني، احمد حبيسي من قدام الميكرو في سهرة الليلة 9 ساعات من الموسيقى الموجودة في ترتيب الاغاني الشرقية الغربية والتونسية. ان شاء الله تكونوا بخير، ربي يحفظ الجميع. البداية كالعادة تكون بالموسيقى بيكي جي كاتساي كادر جابوني محمد رمضان، قبلهم بالكل هذا محملا وشاب بلال.

هذه بيكي جي الأغنية اسمها إيبار نيرو الصماحة للتسعة 24 دقيقة ديما على موجتها لجاور فام في لو جران هيت موصلين معكم حتى لنص اللي ناخذوا فكرة الأبرز الأغنيات الموجودة في المراتب الأولى بالنسبة للأوفيشال سينجلز شارت توب 100. احنا باش نكتفي بالمراتب الأولى. مرتبة الأولى نلقاو I know it I knew you الأغنية متاع تايلور سويفت للأسبوع الثاني موجودة في المرتبة الأولى. Stupid Song الأغنية متاع أوليفيا رودريغو في المرتبة الثانية كدخول جديد. The Cure نفس الفنانة أوليفيا رودريغو في المرتبة الثالثة. Rain Mean Sam Fender أوليفيا دين المرتبة الرابعة. Drop Dead أوليفيا رودريغو في المرتبة الخامسة. Hate زادة أغنية Hate That I Made You Love Me الأغنية متاع أريانا جراندي المرتبة السادسة. مرتبة قاو زادة من بعد في المرتبة التاسعة دراكولا أغنية Tame Impala Midnight Sun أغنية متاع زارا لارسون كانت في المرتبة التاسعة وترجعت المرتبة العاشرة. جانيس أغنية دريك المرتبة 11. American Girls أغنية متاع هاري ستايلز في المرتبة 12. Go أغنية كيميكال براذرز في المرتبة 13. و Chosen Texas أغنية متاع إلا لانجلي في المرتبة 14. ونلقاو منانيد لأوليفيا دين في مرتبة 17. زادة إيرينجز الأغنية متاع مالكوم تود في مرتبة 19. وماتيريال لوفر الأغنية متاع سيانا سبيرو في مرتبة 20. ذوما أبرز الأغنيات بالنسبة للجمعة هذه في الأوفيشال سينجل شارت. بعد شوية نواصلوا مع الموزيكا. تستناو جوناس براذر, تستناو زادة شيرين, فؤاد جنيد, بيسان اسماعيل وتوتسويت. خليكم مع أمجد جمعة ورجين.

هذوما جوناس براذرز لانيس مايك لوز غنى نوصلوا معها لل 9:38 دقيقة على موجة الجارة فهم. مازلنا مواصلين معكم في لوغرون هيت حتى نوصلين ناخذوا فكرة على أبرز الأغنيات وأكثرهم مشاهدة الأسبوع هذا حسب شان الأراب ساوند على يوتيوب. مرتبة 20 إحساس الحب زياد برجي نلقاو من بعد في المرتبة 19 غنية ديزي دروز غنية اسمها هريس. نلقاو زادا في المرتبة 18 اللي أجبرك كاظم الساهر. نلقاو مرتبة 17 كوتي غنية أحمد سعد واختياراته الغريبة. 16 نصبة للفنان سيلاوي. نلقاو في المرتبة 15 الفنان المصري نبيل وقلت السلام. في المرتبة كذلك 14 شو مشتاق لوائل كفوري. في مرتبة 13 كايرو إكسبرس الغنية متاع دي جي سنيك. في المرتبة 12 نلقاو ديور غنية ألي. المرتبة 11 صباح الورد غنية سان ليفانت. في المرتبة 10 جمالك عربي غنية سعد رمضان. المرتبة 9 نلقاو فيها انتي النور فؤاد جنيد وبيسان اسماعيل اللي كنا نسمعوا فيها. المرتبة 8 رحمة محسن ونور دو غنية سر وقعنا. في المرتبة لم بعد المرتبة 7 غنية زومبي للمغربي لازارو. المرتبة 6 خاب العشم أمجد جمعة. في المرتبة 5 بحرية ثنائي حمائي وشيرين عبد الوهاب. المرتبة 4 محمد شاكر وسعد المجرد غنية الأمر ديالي. في المرتبة 13 أو المرتبة 3 فنقاو توليت سان ليفانت غنية نانو. في المرتبة الثانية عايشة العيونك الشامي ولين حايك تنسموها من بعد. المرتبة الأولى غنية تباعاً شيرين عبد الوهاب للأسبوع الثالث كو موجودة. في المرتبة الأولى خليكم توا مع الموسيقى محمود التركي داليا مبارك غنية شينو شنو بلقيس. من البوم الآخر غنية الدراما ناسمو لويس توميلسون بوستر. نرجو نوصل معكم في لوغرون هيت.

happy, happy day.

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين فغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني أنا متباسي تفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب نسيني شفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير.

هذا كازو غنيت السفير نينو سطوماها 59 دقيقة على موجة الجوهرة فام صاريتنا مازلت متواصلة في الكرون هيت حتى لنص الليل شوية أخرى تستنى موعد جديد للأخبار موجز العشرة مع هاجر نويلي بعدها يكون موعد مع جوهرة سبور مع أنيسة الذويلي عودة لأبرز الأخبار الوطنية والعالمية وخاصة كأس العالم والمشاركة التونسية وآخر تحضيرات الماتش غدوة كل تفاصيل تلقاها بعد شوية مع أنيسة الذويلي وبعدها نرجو نواصل معكم حتى لنص الليل في الكرون هيت.

0: ولا تنقص عندك ميكرو جوهرة. وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. حققت التلميذة ياسمين اليعقوبي من المعهد النموذجي بالكاف شعبة الرياضيات أعلى معدل على المستوى الوطني في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26 2000، وذلك ضمن قائمة المتفوقين التي نشرتها وزارة التربية اليوم. وأحرزت التلميذة ملك الوحيشي من المعهد النموذجي بنابل المرتبة الأولى في شعبة العلوم التجريبية بمعدل 19.76، وفي شعبة العلوم التقنية حاز التلميذ محمد الورتاني من المعهد النموذجي بسليانة أفضل معدل بلغ 19.72، فيما تصدر التلميذ محمد أمين شوشان من معهد ابن سينا بالمهدية شعبة علوم الإعلامية بمعدل 19.54. وفي شعبة الاقتصاد والتصرف تحصل التلميذ آدم الكوكي المرسم بأحد المعاهد الخاصة برادس على المرتبة الأولى بمعدل 18.70. أما في شعبة الرياضة فقد آلت المرتبة الأولى إلى التلميذ أحمد المديوب من معهد أبي الحسن اللخمي بصفاقس بمعدل 19.02. وفي شعبة الأداب تصدرت التلميذة رغد عشي قائمة الناجحين بمعدل 17.29، وهي تزاول تعليمها بمعهد خميس الجبري بجندوبة. رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري كل الوزراء إلى ضرورة العمل على ضمان جاهزية المشاريع العمومية والتأكد من قابليتها للتنفيذ قبل انطلاق الأشغال، بما يساهم في التسريع في الإنجاز والرفع من نجاعة الاستثمار العمومي، خاصة وأنه سيتم الانطلاق قريبا في تنفيذ المشاريع المدرجة بمخطط التنمية للفترة 26 و2030. وأشارت رئيسة الحكومة لدى إشرافها اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري خصص لمتابعة تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات الجمهورية، وذلك بحضور ولاية تونس وأريانا ومنوبة وبن عروس ومشاركة بقية الولايات عبر تقنية الاتصال عن بعد. أشارت إلى أن الدولة تولي عناية قصوى لدعم الاستثمار العمومي، حيث ارتفعت الاعتمادات المخصصة له على ميزانية الدولة من 4.7 مليار دينار سنة 23 و2000 إلى 6.5 مليار دينار سنة 26 و2000، أي بزيادة تناهز 38% خلال 4 سنوات. وأن التحدي الأساسي لا يتعلق بتوفير التمويلات، وإنما بتحويلها إلى مشاريع منجزة على أرض الواقع في الأجال المحددة لها. كما جددت رئيسة الحكومة تأكيدها على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة في معالجة الملفات تقوم على الاستشراف والاستباق، وذلك بالمتابعة المستمرة من قبل كل المسؤولين على المستوى المركزي والجهوي والمحلي واتخاذ الإجراءات اللازمة في الإبان دون تأخير، مؤكدة على ضرورة انخراط كل المسؤولين مهما كانت درجة مسؤوليتهم في العمل الدؤوب من أجل مصلحة الشعب التونسي بما يحقق تطلعاته وانتظاراته المشروعة في كل المجالات تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية وفق بلاغ رئاسة الحكومة. وطنيا أيضا، أكدت عضو بتنسيقية خريجي المعهد العالي لإطارات الطفولة قرطاج درمش وفاء بوعلاقي في تصريح للجوهرة فام عشية هذا اليوم أنهم ينفذون اعتصاما منذ 19 من جوان 26 2000 أمام وزارة المرأة احتجاجا على قرار اتخذته وزيرة المرأة.
2: احنا معتصمين قدام وزارة المرأة وذلك بسبب تغيير مفاجئ طرأ على معايير الانتداب. الانتداب كان في كرتاج درمش منذ بدأ جامعة كرتاج درمش تخرج في مربين وأساتذة الرب وطفولة عن طريق الملفات. معناها نعتمد في الانتداب سنة التخرج الأقدمية في التخرج ونقاط على الأكبر سنا ونقاط على المعدل بتاع آخر سنة تخرج. كنا نمشي بالمبدأ هذا منظمين عن أن كلاسمون ديما يهبط بعد كل كونكور عن ليست داتون كي تهبط كونكور نعرف روحنا شكون قتل وشكون بعد حتى بشهر حتى بنهار الأكبر راهو هو اللي باش يخدم في الدفعة هذيك. ما رأينا إلا أنه بعد 15 سنة وإحنا نمشي بالريتم هذاك تتوفر فيه الشفافية تتوفر فيه المصداقية مبدأ العدل والمساواة كيف ما كيف وزارة الشباب والرياضة وكل الوزارات اللي تمشي بالمناظرة بالملفات. هبطلنا السيدة وزيرة المرأة قرار يوم 12 جوان 2026 بالرائد الرسمي هو إعلام بالمعايير بتغيير المعايير اللي باش تطرأ على المناظرة اللي باش تحل عن قريب. دونك معايير تبدلت وولت فيها تناظر في اختبارات شفاهي ما مش عارفين المعايير علاش بدلت. احنا نرفضوا رفضا تاما انه مبدا الشفافيه والمصداقيه اللي احنا كنا نرتكزوا عليه يتنحى ويولي خطر. بالنسبة لي أنا مناظرة بالشفاهي وبسؤال شفاهي هي باب للشكوك للشكوك. معناها بالنسبة لي أنا تنجم تكون تدخل فيها المحاباة وعدم المصداقية وعدم الشفافية.
1: ومن أخبار العالم الآن تشارك باكستان بوفد رفيع المستوى في المحادثات الفنية التي ستستضيفها سويسرا يوم غد الأحد في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد اليوم أنه لن تفرض أي رسوم على المرور عبر مضيق هرمز خلال وقف إطلاق النار مع إيران الذي يمتد 60 يوما أو بعده إلا إذا فرضتها الولايات المتحدة في حال فشل محادثات السلام. نهاية الموجز في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
3: استوديو المونديال في موعد وتوقيت استثنائي نهار الأحد من 4 متاع الصباح إلى حدود 8 متاع الصباح لنقل ومتابعة مباراة تونس واليابان.
0: استوديو المونديال
3: بعد الخسارة الكبيرة قدام السويد منتخبنا مطالب بالتدارك والفوز ولا شيء غير الفوز. قدوم المدرب إيرفي رونار بدل كل شيء، رجعت الثقة للملاعبية والجماهير. تابعونا في بلاتو خاص من أجل الفوز والانتصار.

0: Jawer Sport. Avec l'équipe sport sur Jawer FM.
1: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحي لمدة شهر كامل
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور
2: مساء النور مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور البداية بمونديال 2026

0: ساعات قليلة تفصلنا على مباراة منتخبنا الوطني التونسي ضد نظيره الياباني اللي باش تكون غدوة الصباح انطلاقا من الخمسة متاع الصباح في إطار الجولة الثانية من المونديال. مواجهة تاريخية باش تحمل الرقم 1000 في سجل نهائيات كأس العالم، إن شاء الله نحققوا من خلالها نتيجة إيجابية قبل إظفار الحكم الروماني إشتيفان كوفاتش. آخر أخبار منتخبنا الوطني التونسي ناخذوها في المباشر من مدينة مونتيري مع مبعوثنا ناجح مجدوب. ناجح، مساء النور.
1: عسلام أنيس، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي ومشاهدي جوهرة اف ام تي في. تحياتي لكم من مدينة مونتيري المكسيكية. مازلت توصلنا بعد الساعات لانطلاق المقابلة رقم 1000 لكأس العالم بين المنتخب التونسي والمنتخب الياباني. إن شاء الله حظ موفق للمنتخب التونس. حسب ما عملنا زيارة خفيفة اليوم للفندق مقر إقامة المنتخب، الأجواء ممتازة، الناس كل يعني محضرة رواحة للمقابلة هذه. إن شاء الله فما تشكيلة جديدة، التشكيلة حسب ما سمعنا والمعلومات كلها تبدلت من حارس المرمى لآخر لاعب. إن شاء الله اللاعبين الكل سوقتون اللاعبين عقدين العزم باش يعملوا ردة فعل للجماهير التونسية ويفرحوا الجمهور التونسي اللي في تونس واللي خارج تونس. حتى الجو العام في المنتخب اليوم يعني كلهم متفائل، الجماهير زادة كيف كيف اللي موجودة بكثرة تسمى، والجماهير قاعدة تعطي في شحن معنويات كبير ياسر للاعبين هنا، خاطر اللاعبين قاعدين يتبعوا في الجمهور وش قاعد يعمل الناس هنا. إن شاء الله فما زادة حسب ما سمعنا برشا شخصيات رياضية وعالمية مش كون موجود في المقابلة هذه. إن شاء الله نوفيكم بكل التفاصيل بعدين من قلب الملعب.
0: يعطيك صحة ناجح، مشكور جدا على كل هذه التفاصيل. نذكر رحلة ناجح مجدوب إلى المكسيك برعاية تونيزي برومو. بالنسبة للمقابلة والقيمة التسويقية بين زوز منتخبات، منتخب اليابان يفوقنا من خلال القيمة التسويقية 270 مليون يورو، في المقابل منتخبنا الوطني التونسي قيمته التسويقية 70 مليون يورو. نحكيو على الجماهير التونسية اللي موجودة في المكسيك وتحولت لمشاهدة ومتابعة مقابلة منتخبنا الوطني التونسي. هل هي متفائلة بعد الهزيمة في المقابلة الأولى وبعد التغييرات زادة اللي صارت في المنتخب الوطني التونسي خاصة بقدوم المدرب الفرنسي إيرفي رينار؟ الإجابة من خلال الروبورتاج هذا في ميكرو ناجح مجدوب.

0: 2022 حكيت مع جوهرة عندها 4 سنين التالي قبل الطرح نتاع فرنسا وربحنا طرح فرنسا. ان شاء الله احنا ما حضرتش على الماتش الاولاني دونك مانيش عاتبه من ماتش ثاني هذه لهنا جيت من ثم ان شاء الله ربي يسهل وان شاء الله وجهكم مبروك علينا. ما نحبش نكون نعمل بريفيزيون ماتش تاع غدوه الحي صعيب اللي يقول لك نعمل بريفيزيون اما باش تحطوا الدم باش تحطوه على الجازون ان شاء الله نجيبوها.
1: حبايب جوهرة والناس اللي تسمع فينا تفرج فينا الكل في سوسه في الساحل في تونس الكل.
2: كيف بعدك على
1: الماتش
2: والاجواء
1: في الشوط الليله؟ والله ان شاء الله متوسمين خير ان شاء الله يعملوا رياكسيون. الجو تشوف ما شاء الله معناها تونس الكل ملمومين ويد واحده مع تونس وان شاء الله ان شاء الله يعملوا رياكسيون ان شاء الله يكون ماتش بي ان شاء الله مربوحه.
2: توقعاتك
1: بالنتيجه غدوه؟ والله نقولوا 2-1 تونس.
2: خويا مرحبا بك على جوهرة فين؟
3: مرحبا بجوهرة فين في مونتيري.
2: اعطيني توقعاتك الماتش كي شفت الاجواء الكل اللي صايره
3: الليله. والله توقعاتي الماتش متفائلين الكل بعد تغيير المدرب بعد الدماء جديده بعد الامبيونس جديده متفائلين وان شاء الله يا ربي ما يخيبوناش الجويرات وان شاء الله يقدموا مجهود طيب.
2: عندك ثقه زعما في
3: عندي ثقه شفنا تدريبات اللاعبين شفنا المدرب الجديد شنو حكى مع اللاعبين ان شاء الله يا ربي يوفقهم وان شاء الله ما يخيبوناش.
2: توقعاتك السكور غدوه؟
3: ربحناهم 3-0 قبل المره هذه نربحوهم 2-0
4: ان شاء الله غدوه مربوحه. كلمه للجوارات ما تحطوا شيء في بالكم الجمهور راه وراكم تونس كلها راهي وراكم كوروا العبوا شيخوا هكاك باش نجموا نعملوا نستعباية ما نحطوا شيء في بالنا تونس راهي ديما في العلالي معانا بلاش نخافوا سقينا على القاع وربي يكون معانا ان شاء الله. تحية تونس
5: ان شاء الله مربوح المنتخبنا الوطني التونسي ان شاء الله يحقق نتيجه ايجابيه في المقابله هذه. نذكركم غدوه صباح بلاتو سبيسيال مع جمال وبقيت ليكيب بدايه من الاربعه متاع الصباح حتى الثمانيه متاع الصباح لمتابعه مباراه منتخبنا الوطني التونسي ضد نافيرو الياباني. النتائج والمواعيد في المونديال نذكركم البارح الولايات المتحدة الأمريكية ربحت أستراليا 2-0 المغرب ربحت سكوتلندا 0-1 اليوم الفجر البرازيل ربحت هايتي 3-0 تركيا خسرت مع الباراغواي 0-0 وهكا هايتي وتركيا يغادروا المونديال. كيف ماضي ساعة متاع الفجر قبل المقابلة متاع منتخب الوطني التونسي فما مباراة الإكواتور ضد منتخب كوراساوا. لعب منتخب الباراغواي ميغيل الميرون خذا اول حمراء بسبب انه غطى فمه خلال مباراه تركيا في مباراه البارح ونعرفوا انه صار تعديل من الفيفا في القوانين وخاصه اللي غطي فمه ياخذ ورقه حمراء مباشره. هذا بعد الحادثه نتاع فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد وقتها في مواجهه بنفيكا في الشامبيونز ليج. كشافين من ريال مدريد كانوا موجودين في الولايات المتحدة الأمريكية ويتابعوا في أيوب بوعدي لاعب المنتخب المغربي ولاعب ليل الفرنسي. جيريمي دوكو حسب الصحافة الإسبانية أبلغ مسؤولي المنتخب البلجيكي على مغادرته ورغبته في مغادرة المعسكر من أجل التواجد مع زوجته أثناء الولادة. هذا أثار جدل كبير في الأوساط الإعلامية خاصة في بلجيكا وفرنسا. وجيريمي دوكو قال لا ينبغي لأي أب أنه يفوت هذه المناسبة وما يكونش حاضر في العائلة. صحفية فرنسية اللي هي فرانس بيرون قالت هذه بطولة استثنائية مش معقول وقال دور الأب أثناء الولادة ماهوش أساسي. في المقابل فما شكون جاء مع جيريمي دوكو من خلال الرايو الملاكم الفرنسي السابق إبراهيم أسلوم اللي قال الطفل هو كل حياتك ومن حقه يكون بجانب الزوجة متاعه.

0: جوهر اف ام تي في. رسميا المدرب فتحي جبال هو المدرب الجديد للقوة الجوية العراقي اللي كان توجد الموسم الفارط بلقب البطولة. الترجي الرياضي التونسي أعلن تجديد عقد كل من حمزة الجلاسي ومحمد بن علي دون كشف على المدة بتاع تجديد العقد. الترجي قال في التدوينة متاعه الثنائي هذا باش يواصلوا المشوار بألوان الفريق خلال المواسم القادمة. كانت هذه آخر نشرات رياضية لليوم، قدمكم أنيس اللاذوادي. النشرة هذه وخلال الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. لكم زينة نسي كل فيلم.
1: سيتي جوهرة سبور. جوهرة سبور.

إذا هيك كنا أغنية اسمها كيك كالور، أغنية نوصل معاها للعشرة 27 دقيقة لموجة الجوهرة FM. إذا أنا مواصلين معكم مشوار حتى نوصل لي في لوغران هيت، ناخذوا فكرة أكثر الفيديوهات مشاهدة في آخر 24 ساعة. أغنية شاكيرا بيرنا باي، أغنية داي داي، الأغنية هذه اللي محقق اليوم 9 ملايين مشاهدة، والأغنية عاملة إجمالا 196 مليون مشاهدة وقت خرجت في 23 ماي، وزادت الفترة الأخيرة الأعداد متاع المشاهدة متاعها، وتم مشاهدتها في يوم فقط كأكثر رقم نهار 13 جوان 10 ملايين و 371 ألف مشاهدة. مرتبة ثانية أوليفر تري، الأغنية اسمها Life Goes On. مرتبة الثالثة أوليفر تري مع روبن تشولز، الأغنية اسمها ميسيو، الأغنية ممجدود لكن رجعوا يتشافوا ليمات هذوما على اليوتيوب. نلقاو زادة أغنية Sugar Honey Eyes لتيا، أغنية متاع بيبي مونستر. نلقاو تريجر، أغنية زوم زوم اللي عاملة اليوم 3 ملايين و 600 ألف مشاهدة. أغنية جولدن للكي بوب دامن هانترز في المرتبة التاسعة ب 3 ملايين مشاهدة. وشاكيرا، أغنية 2010 الكوب دو موند 2010. أغنية واكا واكا في المرتبة 11 وعاملة اليوم فقط 2 ملايين و 500 ألف مشاهدة. الغنية بين سوى من 2010 راك ما تحط التوى 4 مليارات و 589 من المشاهدة بالضبط بالنسبة لغنية شاكيرا بتاع اللي خرجت في 4 جوان 2010. هذو ما أكثر وأبرز الغنيات اللي تم مشاهدتهم في آخر 24 ساعة على يوتيوب. بقى معنا ديما في الاستماع والمتابعة مواصلين مع الموسيقى، بش تسمعوا مسلم، بش تسمعوا إيه حلوة الغنية بعنوان و دافيد جيتاتي دي سويم ستونز ان اي جون جون، نسيف زيتون بغنية كازدورة، ووليد تونسي مرتضى فتيتي. امان عليك.

وليد التونسي مرتضى فتيتي غنيت أمانة عليك، غنية من أجد بطبيعة الأغاني التونسية في التعاون بين الفنانين الاثنين. مازلنا باصين معكم في لوغران هيت على موجات الجوهرة فهم. من جد التحية لكل المستمعات المستمعين والمكان يسمعوا فينا في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق، يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس، تحياتنا وشكرا لجمال اختيار موجات الجوهرة فهم. وصارية لوغران هيت ناخذوا فكرة توا على ترتيب الأغاني بالنسبة للبيلبورد العربي، المرتبة الأولى ما تنساني غنية فانكول، المرتبة هذه يحافظ عليها الفنان والغنية للأسبوع الثاني على التوالي. المرتبة الثالثة نانو غنية توليت وسان ليفانت يا ما غنية ديستانكت المغربي في المرتبة الثالثة، تباعا لشيرين عبد الوهاب في المرتبة الخامسة، صباح الورد سان ليفانت في المرتبة السادسة، بتمنى انساك شيرين عبد الوهاب الغنية قديمة لكن موجودة في الترتيب في المرتبة الأولى. نلقاو زادة مرتبة الثامنة كلمة رامي صبري، تراجع أغنية بحرية لمحمد حماية وشيرين عبد الوهاب للمرتبة السابعة بعد ما كانت في المرتبة السادسة أو المرتبة التاسعة بعد ما كانت في المرتبة السادسة. المرتبة العاشرة سامدي الغنية بتاع الجراندي توتو. بالنسبة لبقية الأغاني نلقاو زادة حسيني غنية وليت المرتبة 11، نلقاو فاصلة فليرباتشي مرتبة 13، سر وقعنا رحمة محسن نوردو المرتبة 14، كلام عينيه غنية قديمة برشا تقريبا 130 أسبوع من اللي دخلت للترتيب، غابت لك رجعت في الأسابيع الأخيرة في مرتبة 16، نلقاو محمد حمائي مشيت المرتبة 17، ونارين توليت في المرتبة 18، ونفس الفنان عنده غنية ناري ناري في المرتبة 19، وطول منا علي طول منا ناجح غنية حامل مرشدي في المرتبة 20. مازلنا مش نواصلوا مع الموزيكا هذه هيفا، غنية بدنا الرو ويلا ويلا، غنية أحمد السكني وارماستا بينك بانتروز، غنية اسمها ستيت سايد، و

هذه اسماء المنور لكن تحبيبي غنين وصلناها للعشرة 55 دقيقة على موجة الجوهر أفام. شوي أخرى سنة موعد جديد للأخبار مع هاجر النوالي. نرجع وإحنا بعدها نكون وصلنا معكم مشوارنا في الجرونهيت حتى نص الليل. أبقى معنا ديما في الاستماع الموزيكا الأخبار وبعد رجعين.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 357 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في و

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أعلنت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس عن بلوغ نسبة نجاح قدرت ب 45.9% في صفوف أبنائها وبناتها المترشحين لامتحان البكالوريا دورة 26 و2000. وذكرت الجمعية في بلاغ لها على صفحتها الرسمية على الفيسبوك أنه تقدم للامتحان هذا العام 98 مترشحا ومترشحة من أبنائها وبناتها، نجح منهم 45 تلميذا وتلميذة موزعين بين الأبناء بالمنازل المندمجة والأسر في برنامج دعم الأسرة، فيما تم تأجيل 46 مترشحين إلى دورة المراقبة ورسوب 7 مترشحين. كرمت وزارة الصحة شركاء نجاح في اليوم الوطني الثاني لصحة العيون الذي انتظم يوم 23 من مايو 2020 تحت شعار نعمة البصر نور الحياة. وقد مكنت هذه المبادرة الوطنية من إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة مواطنين من مختلف ولايات الجمهورية، متجاوزة الهدف المبرمج والمتمثل في 1000 عملية. ويأتي هذا التكريم تقديرا لجهود الإدارات الطبية والشبه الطبية والإدارية والهياكل الصحية العمومية والخاصة ومكونات المجتمع المدني التي ساهمت في إنجاح هذه المبادرة الصحية والإنسانية وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة اليوم. أعلن مستشفى قوة الأمن الداخلي بالمرسى في بلاغ له اليوم عن انطلاق نشاط قاعة القسطرة القلبية التابعة لقسم أمراض القلب في خطوة جديدة تندرج ضمن استراتيجية تطوير الخدمات الصحية والارتقاء بجودة الرعاية المقدمة للمرضى. ويمثل هذا المشروع حسب إدارة المستشفى مكسبا نوعيا للمؤسسة الصحية، حيث سيساهم في تعزيز قدراتها على تشخيص وعلاج أمراض القلب والشرايين وتوفير خدمات طبية متخصصة ومتقدمة وفق أحدث المعايير المعتمدة في المجال الصحي. وأكد المستشفى أيضا أن دخول قاعة القسطرة القلبية حيز الاستغلال يعد محطة مهمة في مسار تحديث وتجهيز مختلف الأقسام الطبية بما يضمن تحسين التكفل بالمرضى وتقريب الخدمات العلاجية الدقيقة منهم في أفضل الظروف. ومن أخبار العالم الآن، قال مكتب رئيس وزراء باكستان أن محادثة فنية ستعقد يوم غد الأحد في سويسرا في إطار متابعة تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام أباد. وأضاف أن رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير سيشاركان يوم غد في المحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

أغنية بيسان إسماعيل، أغنية نجمة، أغنية نص معها اللحدش 21 دقيقة لموجتها الجوهرة FM. شناخذوا فكرة أنا أبرز الأغنيات بالنسبة للشهر هذا في أوروبا، تحديدا في فرنسا، حسب الهنرجين القمر تبالولا تو لوف مع استرومايل، أغنية اسمها دي فلور، أندريا بوتشيلي، دافيد جيتا، وكذلك ميغان ذا ستاليون، الأغنية اسمها دي ان اي، وإلا مور ذان ا جيم الخاصة بكأس العالم، موسيمان، الأغنية غنية تسون يتعامل فيها مع غايتن روسيل، نلقاو زادا وان داي الغنية متاع بيبي ريكسا، نلقاو أوليفيا رودريغو، ستيوبيد سونغ، هاجل، بيج تشون، واسكوت، ستورتش، الغنية اسمها بادي دروب، أفا ماكس مع بيا، والغنية اسمها انرجي، تايلور سويفت، اي نو ات، اي نو يو، نلقاو من بعد ميوز الغنية بعنوان نايت شيفت سوبر ستار، وجيمس مع كازو الأغنية بعنوان تريبل اس. هذوما الأغنية الأكثر استماع مشاهدة في الأيامات هذه في فرنسا. بقوا معنا في الاستماع، خليكم مع اسماعيل، تامر، مهرجه، نسمو زيدا، جوزيف عطية، ورجعين.

يور مرتبة الرابعة، أمجد جمعة وغنيته خاب العاشر مرتبة الخامسة، الشاه الشهلي شيرين اللجمي كازو غنيت أسفي مرتبة السادسة، صبر ربيعي سولو جاسما الغنية في المرتبة السابعة، سمارة فويو في المرتبة الثامنة، ولازارو المغربي غنيت زومبي في المرتبة التاسعة، والحبيبة غنيت بنا في المرتبة العاشرة. ذوما أهم وأبرز الغنيات وأكثرهم مشاهدة في الأيامات الأخرى في اليوتيوب توندونس تونس بيان سور خاص بتونس حسب الأرقام أكيد نتاع المشاهدة في الأيامات الأخيرة. ابقوا معنا في الاستماع، خليكم مع توليت ورجل.

11:57 دقيقة على موجات الجوهرة FM. نسمع معكم لدقائق أخرى من موعد سهرة الليلة من لوغرون هي. تحياتنا وشكرا جميعا للاستماع والمتابعة. إن شاء الله تكونوا بخير، كان في الطريق سيسر روحكم، كان في الخدمة خليكم معنا وانتم بين ومين ولا تقضي في أي شهور من الأشهر، وكان في الطريق بيان سور سيسر روحكم، كان في الخدمة الله المستعان. تحياتنا للجميع، تحيات حسام الجيد في الإخراج، أحمد حبيسي من قدام الميكرون. قبلوا معكم إن شاء الله وانتم في أحسن حال شوية أخرى، موعدكم مع النشرة الأخيرة الأخبار مع هاجر الهناوي اللي تتواصل برامجنا 24 ساعة على 24. تحياتنا للجميع، لكم زينة، صباح الخير، سلام.

0: استوديو المونديال في موعد وتوقيت استثنائي نهار الاحد من 4 متاع الصباح الى حدود 8 متاع الصباح لنقل ومتابعه مباراه تونس واليابان.
1: استوديو المونديال
0: بعد الخساره الكبيره قدام السويد منتخبنا مطالب بالتدارك والفوز ولا شيء غير الفوز. قدوم المدرب إيرفي رونار بدل كل شيء، رجعت الثقة للملاعبية والجماهير. تابعونا في بلاتو خاص من أجل الفوز والانتصار.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
3: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. أكثر من 35% نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريوس 26 و2000. مجلس وزري يقرر جملة من الإجراءات لتسريع المشاريع التنموية وضمان نجاعة إنجازها. واليوم تبدأ مفاوضات إيران في سويسرا. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث صدرت أمس نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 عبر خدمة الرئيسية القصيرة في انتظار الأعلان الرسمي عنها بالمؤسسة التربوية يوم الثلاثاء 23 من جوان 26 و2000. ووفق ما أعلنت وزارة التربية أمس، فقد بلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية 35.67% بعد نجاح 55,259 تلميذان من إجمالي 154,928 تلميذان اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة. وقد تأجل إلى دورة المراقبة 50,236 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية للبكالوريا. ويجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة الاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 29 و30 والأول والثاني من جويلية 26 و2000، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم الأحد 12 من جويلية القادم. ووفق ما أعلنت وزارة التربية، فقد تصدرت شعبة الرياضيات ترتيب الشعب من حيث نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بنسبة بلغت 79.41%، تليها شعبة الرياضة المرتبة الثانية بنسبة نجاح بلغت 70.32%، وجاءت شعبة علوم الإعلامية في المرتبة الثالثة بنسبة نجاح قدرت ب 44.02%، وحلت شعبة العلوم التجريبية في المرتبة الرابعة بنسبة نجاح بلغت 42.27%، وجاءت شعبة العلوم التقنية في المرتبة الخامسة بنسبة نجاح بلغت 37.62%، أما شعبة الاقتصاد والتصرف فقد حلت في المرتبة السادسة بنسبة نجاح قدرت ب 26.22%، وسجلت شعبة الآداب أضعف نسبة نجاح إذ بلغت 24.24%. ووفق ما جاء في قائمة المتفوقين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 والتي نشرتها وزارة التربية أمس، فقد حققت التلميذة ياسمين اليعقوب من المعهد النموذجي بالكاف شعبة الرياضيات أعلى معدل على المستوى الوطني بحصولها على معدل 20.1%، وأحرزت التلميذة ملكة الوحيشي من المعهد النموذجي بنابل المرتبة الأولى في شعبة العلوم التجريبية بمعدل 19.76، وفي شعبة العلوم التقنية حاز التلميذ محمد الورتاني من المعهد النموذجي بسليانة أفضل معدل ب 19.72، فيما تصدر التلميذ محمد أمين شوشان من معهد ابن سينا بالمهدية شعبة العلوم الإعلامية بمعدل 19.54، وفي شعبة الاقتصاد والتصرف تحصل حصل التلميذ آدم الكوكي المرسم بأحد المعاهد الخاصة برادس على المرتبة الأولى بمعدل 18.70. أما في شعبة الرياضة فقد آلت المرتبة الأولى إلى التلميذ أحمد المديوب من معهد أبي الحسن اللخمي بصفاقس بمعدل 19.2. وفي شعبة الأداب تصدرت التلميذة رغد العشي قائمة الناجحين بمعدل 17.29، وهي تزاول تعليمها بمعهد خميس الجبري بجندوبة. في شأن وطني آخر، أقر المجلس الوزاري المنعقد يوم أمس بالقصبة بشرف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري حول تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات الجمهورية. أقر جملة من الإجراءات منها إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة متابعة المشاريع من قبل جميع الهياكل العمومية المركزية والجهوية والمنشآت والمؤسسات العمومية، وتحيين المعطيات الخاصة بكل مشروع بصفة متواصلة. كما تشمل القرارات اعتماد إجراءات إبرام الصفقات العمومية أكثر نجاعة ومرونة بالنسبة للمشاريع العمومية الكبرى، بما يسمح بتقليص أجل أعداد وإسناد الصفقات والحد من حالات إعادة الإجراءات غير المجدية، مع المحافظة على مبادئ الشفافية والمنافسة وحسن التصرف في المال العام، إضافة إلى العمل على تحسين جاهزية المشاريع العمومية قبل برمجتها للإنجاز من خلال دراسة كل الجوانب الفنية والعقارية والمالية والجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بصفة مسبقة، ومدى قابليتها للتنفيذ بما يضمن سير الأشغال بداية من تاريخ انطلاقها دون أي تعطيل أو توقف. كما أقر المجلس الوزاري أيضا تعزيز الرقابة المسبقة على المقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع العمومية وتقييم ومتابعة أداء المقاولات المتعاقدة مع الدولة بالاعتماد على مؤشرات تتعلق بالكفاءة الفنية والقدرة المالية وسجل الإنجاز الفعلي للحد من إسناد المشاريع إلى مؤسسات غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية ومن مخاطر التعطل أثناء التنفيذ. وفي ختام أعمال هذا المجلس، أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري على أن ترسيم أهداف مخطط التنمية للفترة 26-2030 مرتبط ارتباطا وثيقا بحسن تنفيذ المشاريع التنموية المبرمجة وأحكام متابعتها الميدانية المستمرة. دولياً الآن، وصل الوفد الإيراني المفاوض إلى سويسرا مساء السبت للمشاركة في المحادثة المرتقبة مع الولايات المتحدة اليوم الأحد في سويسرا ضمن الجهود الرامية إلى تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. وقالت وزارة الخارجية السويسرية أنها ترحب بوصول الوفد الإيراني، مؤكدة أن المحادثات تندرج في إطار متابعة التفاهمات التي تم التوصل إليها بين طهران وواشنطن. كما أكدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية وصول الوفد إلى سويسرا لبدء المفاوضات. ومن المقرر أن تركز المحادثات على آلية تنفيذ مذكرة التفاهم والملفات العالقة بين الجانبين، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني والعقوبات، إضافة إلى قضايا إقليمية تشمل التهدئة في لبنان وأمن الملاحة في مضيق هرمز. وكانت إيران والولايات المتحدة قد أعلنتا في 14 من جوان الجاري التوصل إلى تفاهم من 14 بندان بوساطة باكستانية يهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات. وتم توقيع مذكرة التفاهم التي أطلق عليها اسم تفاهم إسلامباد، ودخلت حيز التنفيذ في 18 من هذا الشهر بعد توقيعها إلكترونيا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بازكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويتضمن التفاهم بنودا تتعلق بإنهاء الحرب بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net